0: هي واضحه يعني انه انا لان امبي الصراحه فمعروفه هي انه
1: صار معروفه
0: معروفه لانه معروف السبب، بينما الاول قلت لك كيف بنعرفه موضوع انه بعمل فيدباك انه شربت مي ما شربت مي. نمبر 3 شو كان؟
1: نمبر 3 اللي هو حيكون مشاكل الاذن الداخليه، وكمان هذا سبب مهم نعرفه تماما. الاذن الداخليه له دور كثير مهم بالتوازن مو بس بالسمع. ففي عنا ضمن الأذن الداخلية أجهزة بتحس بحركة الرأس، بتحس بوضعية الجسم، والدماغ بيجمع المعلومات اللي بتجي من الأذن الداخلية وبيحللها لحتى يعني بيحللها مع المعلومات من العيون ومن العضلات ومن المفاصل، فهي عملية يعني متكاملة. صحيح. سبحان الله.
0: وعفان هون رغاد، يعني موضوع التهاب الأذن الوسطى هي أهم أعراضها هي الدوخة.
1: صحيح. فورا بتلاقي شخص عنده دوخة ومتكررة، يعني ما بتكون مرة وعرضية. الدوخة اللي بتيجي من الوقفة ممكن تكون يعني مرقت مرة لأنه قام بشكل مفاجئ،
0: مزبوط.
1: لكن طبعا الأذن الداخلية ما بتخبي حالة فعليا. في سبب كمان لازم ننتبه له، اللي هو لما ينزل السكر، خصوصي عند الأشخاص اللي أصلا مصابين بالسكري أو الأشخاص اللي بياخدوا أدوية ممكن تسبب انخفاض بالسكر. في بعض الأدوية بيكون فيها تداخلات، هم بحاجة لنلجأ للطبيب ليخبرنا إذا هل هالأدوية ممكن تسبب انخفاض يعني بالسكر أو لا. فلما ينخفض السكر كيف بعرف أنه الدوخة هي ناتجة عن أنه نزل السكر؟ في مجموعة من الأعراض ممكن تطلع، مثل التعرق، العرق البارد. تماما. ممكن يصير فيه رشفة، ممكن يصير فيه جوع، بيصير فيه خفقان بالقلب، بيصير فيه هيك تشوش بالرؤية، مع أكيد عرض الدوخة. بالحالات اللي كتير
0: هاي الأعراض فرغت، هاي الأعراض إذا وجدت فنقول هون خفاض السكر
1: غالبا بيكون
0: عم نوضح لناس كتير السكر. حبيت، شكرا كتير رغد على المعلومات القيمة والله.
1: شكرا لك. بالحالات اللي كتير شديدة حتى أحمد ممكن يصير فيه اضطراب بالوعي، يصير فيه هيك تشتت، ما بقى عارفان شو عم يتصرف.
0: هذا مرتبط بالسكر معنا.
1: تماما. لهيك عند مريض السكري الدوخة لازم تنقرأ ضمن السياق، إمتى آخر مرة أكلت، هل آخذ الدواء تبعك ولا لا، هل قايس السكر قبل ما تصير معك هاي الحالة، هل في أعراض تانية. فمو كل شخص دايخ نحن بنعطيه سكر، لأنه إذا كان مصاب بالسكري أنا أصلا ما فيني أعطيه سكر، في له خطة علاجية ولازم يكون منسقة مع الطبيب. وهون بدنا كتير ننتبه، يعني ممكن الشخص باللاوعي تبعه ياخذ السكر منك ونكون نحن ضريناه بدل ما نفيده، لأنه هو في خطة علاجية خاصة بمريض السكري بيكون طبيبه مخبره عليها. فثالث سبب اللي هو السكري والأعراض اللي أكيد بدلنا عليها، اللي هي مثل ما قلنا العرق البارد، الجفاف، الرشفة، الـ هيك خفقان القلب، كل أعراض بدل على أنه الدوخة ناتجة من انخفاض السكر. في عنا كمان سبب كتير معروف اللي هو فقر الدم، أكيد ممكن يسبب دوخة أو تعب، ممكن يسبب ضعف.
0: صحيح.
1: أو ضيق نفس، خصوصي لما يكون في عم نبذل جهد، فممكن يصير في عنا هاي الدوخة. المشكلة
0: هون في أعراض موضوع فقر الدم، لأنه أيضا فقر الدم شائع.
1: صحيح. هون أنا بحاجة لأعمل فحص وتقييم،
0: هذا ضروري يكون في عنا تحاليل.
1: تماما.
0: بس قصدي بفقر الدم أعتقد رغد لازم يكون متكرر حالة الدوخة.
1: صحيح. وأصلا بيكون في كتير أعراض تانية بتدل على وجود فقر دم، والدوخة هي عرض تاني. نحن قلنا أنه الدوخة هي عرض ما لها مرض بحد ذاته.

0: بالرؤية. ممكن إذا صار في صعوبة كتير شديدة بالمشي والتوازن، ما بقى الشخص قادر يتوازن. ممكن إذا صار في عنا صداع كتير مفاجئ وشديد غير نحن معتادين عليه، هون لازم يكون في تقييم طبي عاجل، لأنه بعض هاي الأعراض ممكن تكون علامات على مشكلة عصبية خطيرة للأسف.
1: وانتبهوا عليها
0: تماما، فهون لازم نعرف. أيضا إذا ترافقت مع ألم بالصدر، ضيق تنفس، إغماء، خفقان شديد غير معتاد، هون كلياتها أعراض نحن لازم نلجأ فيها مباشرة للطبيب.
1: ومن أعراض أنه هالوقت بس رفع إيده هشام، فهذا عرض رئيسي. خلصنا حلقتنا لليوم شارفت على الانتهاء. بدي وجه تحية كتير كبيرة لك رغد الخطيب على فعلا الموضوع اليوم كان كتير مهم، وأنا بستمع هيك بتركيز لأنه هذا يمكن مهم جدا. حلقتنا شارفت على الانتهاء.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير لزملائنا بالعلاقات العامة الأستاذ علي صابر، أبو الحسن مرحبا، محمد عباس صباح الخير، حاجة كتر رسائل على الواتساب، ما عاد فيني أحكي ولا كلمة. النهاية والختام يا هشام. صباحكم سوري 100% من داخل الاستوديو. أنا أحمد الشامي، شكرا لمرحلة طه، شكرا لغاد، شكرا هشام حليمة. خليكم على إذاعة دمشق لحظات قليلة ونبقى معكم في المفتاح. دائما نفتح ملفات الواقع الخدمي في سوريا. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب وتطالب بوقف الانتهاكات. الأمم المتحدة تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختطف شخصين بعد توغلها وتفتيش عدة منازل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا استوفت متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية ومتمسكة بحقها في طاقة نووية سلمية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله، والشركة السورية للبترول تؤكد أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي. وفي خبرنا الأخير، الإمارات توقف جميع أنشطتها وتبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية مع إيران. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء مصلي
2: وعلي القاسم.
3: تعرفي شو أكتر جملة بتخوف السوري؟
2: شو هي؟
3: تعال بكرة.
2: بس فعلا هاي مو جملة، هاي نمط حياة.
3: لك في ناس أعمارها راحت بين اليوم وبكرة، وفي ناس حياتها كلها وقفت عند هالجملة. اليوم كنت بالدائرة.
2: رجعنا على الدوائر. ايه كمل، شو صار معك؟
3: واقف قدام الشباك.
2: ايه
3: اجا شاب واضح جاي من محافظة تانية،
2: حلو،
3: معه ملف وراق ووقف بأدب. لما وصل دوره الموظف اطلع هيك بالوراق وقال له تعال بكرة.
2: أيه.
3: الشاب سأله شو ناقص؟ قال له مو ناقص شي.
2: طيب لكن ليش قال له تعال بكرة؟
3: هيك.
2: أيوة، كلمة هيك هي أخطر كلمة، أخطر من تعال بكرة. قال هيك هيك، عن جد كأنه قانون لحاله، وأحياناً يا سيدي أقوى من القانون.
3: المهم يا رضية، الشاب حاول يناقش، قال له يعني أنا جاي من بعيد. قال له الموظف تعال بكرة. قال له والله تعبان. قال له تعال بكرة.
2: يا حرام.
3: قال له بس ليش؟ قال له لأنه بكرة أحسن.
2: هو صحيح دائماً منقول بكرة أحسن، وحلو هذا الكلام وفي تفاؤل، إلا لما نبيجي هالبكرة بالواقع.
3: بس عن جد زعلت عليه.
2: ليك راضي، أنت ما زعلت عليه، أنت شفت حالك فيه.
3: تعرفي شو المشكلة؟ إنه الموظف ما سبه، لك ما أهانه ولا صرخ عليه، بس كلمة واحدة عطلت يومه كله وأحياناً حياة كاملة.
2: عن جد كم فرصة راحت بسبب تأجيل، كم شغل توقف، كم إنسان تعب، مو لأن حدا ضربه بس لأن حدا قال له مو هلأ.
3: يعني التأجيل ظلم؟
2: أحياناً إيه، لأنك لما تأجل حق شخص أنت عم تقرر عنه.
3: بس الموظف عنده ضغط وعنده ميت معاملة وعنده مشاكل، يعني مو دائماً ذنبه.
2: صح، بس مو دائماً بريء كمان.
3: دائماً عندك منطقة بالنص.
2: لأن الحقيقة بالنص غالباً مو عند الأبطال ولا عند الشياطين.
3: مرة بعرف واحد كانت معاملته بتحتاج توقيع واحد، بس توقيع، ضل رايح جاي رايح جاي شهر، وكل يوم بيسمع جملة جديدة، تعال بكرة، تعال الأسبوع الجاي، المسؤول مو موجود، الملف مو هون، راجعنا بعد العطلة. تغيرت حياته كلها.
2: وشو السبب؟ رجعنا على الدائرة بسبب توقيع؟ غريب إنه أحياناً مصير إنسان كامل بيوقف على شقطة ألم.
3: القصة مو سهلة مثل ما الناس بتفكر،
2: ولا المسؤولية كمان سهلة.
3: يعني إذا أخر الموظف معاملة بصير مجرم؟
2: أكيد لا، بس هالموظف لازم يسأل حاله أنا ليش أخرتها؟
3: تعرفي شو المضحك؟ كل واحد بالدائرة اليوم كان عم يشتكي من التأخير، بس أول ما وصل للشباك صار هو سبب التأخير للي بعده.
2: هي من أعظم الاختراعات البشرية، المظلوم اللي بيتحول لنسخة صغيرة عن اللي ظلمه.
3: بس عن جد أنا اليوم ضليت فكر بهالشاب، حسيت إنه كلمة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير. أوقات الناس ما بتتأذى من قرار كبير،
2: صح،
3: أوقات بتتأذى من شخص قال تعال بكرة.
2: راجع كلامك.

0: راجع كلامك راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص
1: وأحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام.

0: وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الأمل والحب من رفيقة الدرب وشركة القلب لكل المحافظات السورية، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. مستمعينا الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في إطلالة جديدة عبر نوافذ المحافظات لنتعرف سوية على مشاهداتها وبمختلف مجالات الحياة. أهلا ومرحبا بكم، والبداية من أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، من دمشق عز الشرق، مع الزميلة عبير فارس. يسعد صباحك عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، والصباحات الأجمل دائما لأرقى وأحلى مستمعي إذاعة دمشق.
1: يعطيك العافية. طبعا كمان بدنا نصبح على ضيفك الكريم المهندس جوهر حمود، مدير الإشراف بمحافظة دمشق، لنحكي اليوم عن الضيف يلي مننتظره بالعام مرة واحدة بيزورنا، وهو اللي بيجمع حشود غفيرة من الناس سواء سوريين أو عرب أو حتى أجانب. طبعا زيارته لهالعام عنوانه سوريا تشرق من جديد. كيف رح نستقبل هالضيف السنة هالعام، وشو الترتيبات لاستقباله؟ يا ريت تحكوا لنا، الهواء لكما أنت وضيفك الكريم، تفضل.
2: أكيد زميلة سمية، رح نتناول عدة جوانب يعني من نشاطات مديرية الإشراف بمحافظة دمشق. كان في عدة جوانب غير أنه التحضير لاستقبال معرض دمشق الدولي، أيضا رح نحكي عن تأهيل سوق الهال، نحكي أيضا عن المدخل الجنوبي لدرع نهر عيشة، وأيضا عن ساحة المرجي. رح ننتقل بالبداية، رح تكون طبعا للتحضيرات اللي قامت فيها محافظة دمشق مديرية الإشراف مع اقتراب الدورة الثالثة 60 من معرض دمشق الدولي. طبعا معرض دمشق الدولي هو من أقدم المعارض الدولية في الشرق الأوسط وأبرز حدث اقتصادي وثقافي في سوريا. رح يكون الافتتاح من 26 آب حتى 4 أيلول. أكيد رح نترك أخذ تفاصيل لأهل الاختصاص. يسعد صباحك أستاذ جوهر.
3: صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكم بالكل المستمعين.
2: أكيد يعطيها العافية مديرية الإشراف من مهندسين وفنيين وعمال دائما يعني عم يلمس المواطن هالتعب والجهد يلي عم يكون خلف الكواليس. خلينا يعني نبلش نحكي عن طبيعة العمل الميداني لمديرية الإشراف اليوم بتحضيرات لمعرض دمشق الدولي.
3: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طبعا توجيهات إذا المحافظ، قامت مديريات محافظة دمشق الخدمية طبعا بالاستنفار المؤازرة في الاستعداد أو إنهاء الاستعداد لمعرض دمشق الدولي دورته 63 سوريا تشرق من جديد. تقوم مديرية، طبعا المديريات هي مديرية النظافة متواجدة على مدار الساعة، مديرية الحدائق قامت بصيانة المزروعات وزراعة نباتات جديدة، بالإضافة إلى مديرية هندسة المرور والنقل قامت بتخطيط الطريق الواصل إلى مدينة المعارض، بالإضافة إلى صيانة الأرصفة والدرابزونات والمصادم المعدنية على طريق المطار، بالإضافة إلى صيانة الأعمال الإنارة وأجهزة الإنارة في قبل مدينة المعارض.
2: أستاذ جوهر، ما المميز عبر 63 من المعرض على الصعيد الخدمي والتنظيمي؟
3: إن شاء الله طبعا تعلمنا من الدورات السابقة، وإن شاء الله القادم أجمل بتنظيم أسهل وخدمات أفضل إن شاء الله. طبعا مثل ما عرفنا من الأخوة المنظمين لمدينة المعارض، طبعا عم يقوم بجهود جبارة إدارة مدينة المعارض الأستاذ محمد حمد.

0: أذربيجان وكل التحية. للأمانة عم يقوموا بجهود جبارة على يعني 24 ساعة، أكثر من 1000 شركة حتى اللحظة مشاركة في معرض دمشق الدولي، وهذا رقم بصراحة يعني قياسي.
1: كان في تحديات صعوبات خلال التحضيرات؟
0: إن شاء الله العام الماضي رغم التحديات نجحنا، إن شاء الله نجاح كبير مثل ما شفتوا، والسنة بعنوان سوريا تشرق من جديد، إن شاء الله يشرق هذا المعرض معلنا يعني حقبة جديدة من التطور في سوريا.
1: أكيد كانت يعني دمشق هي مدينة الفعاليات والنشاطات والحياة. خلينا ننتقل لتأهيل دوار الكارلتون.
0: دوار الكارلتون بكفر سوسة بمدينة دمشق طبعا هو كان ضمن مربع الرعب، جميع الأفرع الأمنية كانت بمحيط هذا الدوار. قامت محافظة دمشق بالتعاون مع الجهات المختصة وإدارة المرور بفتح الطريق الواصل من كفر سوسة من دوار الكارلتون باتجاه الجمارك ذهاب وإياب، صيانة أجهزة الإنارة، صيانة الأرصفة، صيانة الطريق، صيانة المطريات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الدوار. سابقا مثل ما بتعرفوا الدوار ما حدا كان يعني بصراحة يسترجي يقترب منه، حاليا عملنا حتى يعني عمل فني مكعب بالبعد الرابع، بالإضافة إلى أطاريف داخلية مضيئة يعني لها حتى رمزية بالألوان، اللون الأبيض السماوي يبعث على الطمأنينة والراحة النفسية، يعني عكس ما كان سابقا. حبينا نوصل هاي الرسالة بهذا الموقع، بالإضافة لزراعة النباتات والصيانة أنابيب السقاية، بالإضافة إلى التربة، حتى رحلنا التربة القديمة جبنا تربة جديدة، بالإضافة عمليات العزل، عمليات الإنارة. طبعا كل هذا العمل بإشراف مديرية الإشراف التنسيق مع مديرية الحدائق بمحافظة دمشق.
1: أيضا أستاذ زهر خلينا ننتقل لطبيعة العمل بالنسبة لسوق الهال بالزبلطاني.
0: هلأ العمل بسوق الهال تم حتى تاريخه بتجهيز الصرف الصحي والصرف المطري، بالإضافة إلى تزفيت ساحة البرادات بمساحة 8000 متر مربع، وهي ساحة كبيرة جدا تقوم هي نسميها أكثر شيء مثلا بالمواسم تستخدم، والبرادات اللي جاية من المحافظات أو من الدول المحيطة تستريح بهاي الساحة. طبعا هاي خدمة كبيرة تمت لسوق الهال يعني لرفع سوية سوق الهال كما يقولوا. حتى تاريخه تم الانتهاء من تزفيت والبنى التحتية وتجهيز البنى التحتية بالكامل، سوق الموز وتتمته باتجاه القبان، ساحة الزيت وسوق الحشائش وسوق البيض وطرق الواصلة بينهم ومدخل الفزورية. كل هاي الأعمال تمت في سوق الهال بجهود محافظة دمشق وورشات محافظة دمشق.
1: أيضا أستاذ جوهر خلينا ننتقل لخطة التأهيل للمدخل الجنوبي درعا نهر عيشة.
0: طبعا تقوم محافظة دمشق بإعادة تأهيل المدخل الجنوبي من التاون سنتر حتى اتحاد الفلاحين، تتضمن الأعمال صيانة الأرصفة أو استبدال الأرصفة، إزالة الأرصفة القديمة المتضررة. طبعا لا يخفى حالها على أحد، بأطاريف وأرصفة جديدة وعصرية يناسب الهوية البصرية الجديدة، ويتوحد الرؤية كاملة مع المتحلق الجنوبي وطريق المطار، بالإضافة إلى صيانة أنفاق المشاة، المعابر السفلية وجسور المشاة. طبعا كلها بمواد عصرية وذات ديمومة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى قشط الأسفلت وإعادة التزفيت، بالإضافة إلى صيانة المنصف والدراب زينات الداخلية وتخطيط الطرق، وتشمل طبعا إعادة تأهيل كاملة.
1: أيضا أستاذ جوهر عم نشوف أيضا تأهيل ساحة المرجة، الساحة التاريخية بدمشق.
0: طبعا يعني ساحة المرجة لها رمزية خاصة في قلوب السوريين. قامت محافظة دمشق بإعداد دراسة لهذه الساحة. طبعا ما راح نغير شيء بالساحة كتصميم أو ولكن يتم إعادة تأهيلها بالكامل بإضافة نوافير. طبعا على فكرة النوافير القديمة موجودة على عمود التلغراف، موجودة بقائم يعني، بس نحن راح نعمل نعزل البحرات من أول وجديد، راح نضيف نوافير جديدة بالإضافة إلى إضافة عناصر الإنارة كما بقول العصرية.
1: أستاذ جوهر، مشروع تأهيل ساحة المرجي هل هو جزء من مشروع أوسع لإعادة تأهيل الساحات التاريخية بدمشق؟
0: طبعا كل الساحات والميادين والأرصفة والطرق وجسور المشاة وأنفاق المشاة كلها مستهدفة من قبل محافظة دمشق لإعادة لخطة إعادة تأهيل شاملة.
1: أستاذ، اليوم كيف عم تتابع مديرية الإشراف جودة الأعمال المنفذة بالمواقع؟ عم يتم معالجة أي ملاحظات أو أي أخطاء تظهر أثناء التنفيذ؟
0: طبعا مديرية الإشراف تبدأ بمتابعة الأعمال من اليوم الأول لتسليم موقع العمل، العمل خالي من الإشغالات والشاغلين. نحن نقوم بترجمة أو مراقبة ترجمة المخططات إلى واقع. جودة المواد لدينا مخبر مركزي معتمد على مستوى الجمهورية العربية السورية تابع لمديرية الإشراف بمحافظة دمشق، نقوم بالتجارب على كل المواد التي تستخدم في المشاريع. طبعا يعني هذا المخبر حتى صرنا نعمل تجارب للقطاع الخاص مو فقط لقطاعات الدولة، بالإضافة إلى وجود كادر من المهندسين، عدد كبير من المهندسين ذوي الكفاءة العالية.
1: أيضا يعني هي نقطة مهمة يا أستاذ جوهر، كنت حأسألك على معايير ومواصفات المواد المستخدمة بأعمال التأهيل والتثبيت. ما شاء الله عليك يا أستاذ جوهر. أيضا خلينا نحكي على الإجراءات المتخذة لتحسين حركة المرور بالمدخل الجنوبي، خصوصا مع المناطق اللي عم تشهد اختناقات.
0: هلأ مثل ما قلنا إعادة التأهيل تشمل كل محاور السلامة المرورية والجمالية، طبعا بمؤازرة مديرية هندسة المرور والنقل وفرع مرور دمشق مشكورين. طبعا يعني هاي من ضمن أحد محاور إعادة التأهيل إن شاء الله.
1: يعني حيكون في جدول زمني لإنجاز أعمال المدخل الجنوبي ونهر عيشة؟
0: هلا ان شاء الله خلال شهر يعني ان شاء الله تلمسوا تغير واضح بالواقع الخدمي بهاي المنطقه.
1: اكيد خلف الصوره الجميله اليوم لدمشق جهود خلف الكواليس، رح نوجه كلمه شكر لكوادر دائره الاشراف بمحافظه دمشق من فنيين ومهندسين وعمال. فعلا يعني دمشق كانت ورح تبقى هي مدينة الحياة والفعاليات والنشاطات. شكرا أستاذ جوهر مدير دائرة الإشراف بمحافظة دمشق.
0: ونحن بدورنا كمان نشكر إذاعة دمشق للأمانة على إضاءتكم على أعمال مديرية الإشراف بمحافظة دمشق.
2: طبعا نحن بدورنا كمان زميلي عبير بنتشكر ضيفك الكريم وبنتمنى له كل التوفيق بكافة أعماله لكل العاملين بالمحافظة، ومشكورة الجهود المبذولة لتأهيل الطرقات والحدائق وتسليط الضوء على آلية العمل بسوء الحال. وبنرجع اللي بدأنا فيه لنختم رسالة دمشق بالأمنيات الطيبة للتوفيق والنجاح للدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، اللي طبعا بنقدر نقول انه هو ملتقى اقتصادي اجتماعي ثقافي بيجمع الناس من مختلف شرائحها العمرية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية. شكرا لك زميلة عبير.
1: أكيد زميلة سمية، يعني بالأيام القادمة حنكون إن شاء الله مع العمال على الأرض يلي عم يشتغلوا تحت حرارة أكثر من 120 درجة، وهنا عم بيزفت وهنا عم يتعبوا بهالشمس اليوم بهالصيف الحار. أكيد حنتابع معهم بنوافذ بالحلقات القادمة
2: إن شاء الله. إن شاء الله مشكورة جهودك وجهود كل العاملين بمحافظة دمشق، ولكل السوريين الشرفاء اللي عم بيقوموا بواجبهم ويثبتوا بأنهم يستحقوا أن يكونوا سوريين بحق. شكرا لك زميلة عبير.
1: شكرا زميلة سمية،
2: يعطيك العافية. ولوين مسافرين هلأ يا لما؟ لطرطوس لعند الزميل سابح إبراهيم يلي ناطرنا ولا بده يستقبلنا. يسعد صباحك زميل سابح.
3: نعم، صباح النور إليك ولكل المستمعين، إن شاء الله نهاركم خير وبركة.
2: إن شاء الله كمان الخيرات والبركات عليك وعلى كل أهالي طرطوس الكرام.

0: طبعا بالآونة الأخيرة زميل سابح تكثفت الجولات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفات وحماية المستهلك، لكن ماذا لو انطلقت هذه الرقابة من التاجر بحد ذاته؟ شو رح تحكي لنا عن هي المبادرة اللي انطلقت تحت عنوان التاجر الملتزم؟
1: حقيقة هذه المبادرة الهامة هي هامة بتوقيتها، هامة أيضا بأن محافظة طرطوس هي المحافظة الأولى حاليا التي تستضيف هذه المبادرة، هي برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وطبعا أطلقتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة طرطوس، بهدف فتح مساحة جديدة للشراكة بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية والاقتصادية والمستهلك، وصولا إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والمنافسة الشريفة.
0: جميل.
1: وتعزيز حماية المستهلك وسلامة الغذاء. هذه المبادرة انطلقت في محافظة طرطوس من خلال ملتقاها الأول، بهدف التعريف بالمبادرة وآلياتها ومعاييرها، كما طرحت أفكار خلال الملتقى تؤكد ضرورة ألا تبقى المبادرة مجرد شعار يضاف إلى واجهة متجر، وإنما أسلوب عمل يقوم على تحويل الالتزام من واجب تفرضه الرقابة إلى خيار طوعي يستفيد منه التاجر والمستهلك والجهات الحكومية في آن واحد.
0: جميل جدا.
1: حقيقة زميلي سمية، يعني النقطة الأهم في هذه المبادرة تكمن في قدرتها على نقل فكرة الالتزام من كونها استجابة للخوف من المخالفة إلى كونها ثقافة تمنح صاحبها ميزة
0: والتزام أخلاقي وداخلي. نعم جميل جدا. بتسمح لي أضيف كمان أنه هالمبادرة بتعتمد على تطبيق إلكتروني مرتبط بمنصة واتساب بتضم خريطة تفاعلية لتسهيل وصول المستهلكين إلى التجار الملتزمين والتعرف على آلية عملهم. خلصنا من هاي النافذة.
1: كان في إشارة بسيطة إلى أن القائمين على هذه المبادرة يودون ألا تبقى في حدود محافظة طرطوس، بل يجب أن تتوسع لتصبح نموذجا قابلا للتطبيق في مختلف أنحاء الجمهورية العربية.
0: نعم، وتأكيدا على هذه النقطة زميل سابح، أثناء تحضيري للحلقة حسب معلوماتي المتواضعة طبعا في تعميم، لكن الانطلاقة والبداية كانت الخطوة الأولى من طرطوس، وإن شاء الله ستنطلق في المحافظات الأخرى
1: إن شاء الله
0: تعالى. مباشرة لنبع أرواد، شو بدك تحكي لنا على نبع أرواد وشو بيتم أعماله وإجراءات تجاه هذا النبع؟ تفضل.
1: يعني تتابع مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال الترميم الجاري حاليا في نبع أرواد، والتي تنفذها جمعية أرواد الخيرية بالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في المحافظة وبلدية أرواد. هذه الأعمال بالتزامن مع إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من سلامة مياه النبع واستقرار غزارته. طبعا أخذت الكوادر الفنية المختصة عينات من مياه النبع لإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى قياس غزارة النبع وتقييم واقعه المائي. هذه الإجراءات تأتي ضمن أعمال مركز المعلومات المائية في المديرية لمتابعة مصادر المياه ومراقبتها بشكل مستمر، طبعا بما يسهم في الحفاظ على وجود المياه وضمان سلامتها واستدامة مصادرها.
0: نعم، ننتقل مباشرة لنعرف شلون ممكن نحن نقدر نحمي البيئة.
1: نعم، طبعا في هذه النافذة كان هناك العديد من الفعاليات، هناك العديد من ورشات العمل، من الجلسات التوعوية ومن الندوات، كان آخرها لجمعية سنديان لحماية البيئة و

0: التنمية المستدامة في محافظة طرطوس، حيث نظمت هذه الجمعية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ومركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس ندوة بعنوان حرائق الغابات على الساحل السوري أسبابها وآثارها طرق مكافحتها. تناولت الندوة طبعا مجموعة من المحاور العلمية والعملية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات ودعم التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي في الوقاية منها والحد من آثارها. حقيقة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة يعني لاحظنا ونلاحظ طبعا في محافظة طرطوس هناك يعني كان عدد الحرائق مقارنة بالعام الماضي والحمد لله أقل من العام
1: الحمد
0: الماضي
1: لله.
0: نتيجة الإجراءات
1: وإن شاء الله بتنعدم بإذن الله تعالى سواء في طرطوس أو في كافة المناطق اللي كانت تنشب فيها الحرائق في الصيف وغيره. طبعا اسمح لي بس ضيف معلومة كمان عن جمعية سنديان لحماية البيئة، هي مؤسسة أهلية سورية غير ربحية تأسست بطرطوس واتخذت منها مقر لإلها وتهدف مثل ما ذكرت حضرتك للعمل التطوعي البيئي والمجتمعي. بنختم مع زميلنا سابح بإطلالي على غراس الزيتون والحمضيات، تفضل.
0: نعم يعني في هذه الزاوية طبعا كان هناك جولة للدكتور محمد أحمد مدير زراعة طرطوس ومدير فرع شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي في طرطوس المهندس أحمد حبيب.
1: نعم.
0: هذه الجولة كانت جولة ميدانية إلى مركز طرطوس الزراعي للاطلاع على واقع إنتاج غراس الزيتون والحمضيات ومتابعة سير العمل في المركز. شملت هذه الجولة متابعة أعمال العناية اليومية والفنية بالغراس والاطلاع على آلية العمل والإنتاج في المركز. وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد أحمد على الكوادر الفاعلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الخطة الإنتاجية المعتمدة وإنتاج غراس ذات موثوقية وجودة عالية تلبي احتياجات المزارعين. نعم
1: طبعا ولفتني زميل سابح بأنه الخطة الإنتاجية لموسم 2026 و2027 بمديرية زراعة طرطوس إنتاج 95 ألف غرسة من الحمضيات وإنتاج 77 ألف غرسة زيتون في مركز البيت الزجاجي مع متابعة أعمال طبعا الري والمكافحة والعناية الفائقة لتأمين غراس ذات جودة عالية للمزارعين. شكرا لحضرتك زميل سابح إبراهيم، كنت معنا من إنترادوس محافظة طرطوس. شكرا لحضرتك.
0: كل الشكر لكم ولمستمعين إذاعة دمشق.
1: حماك الله، إلى اللقاء. ومن طرطوس إلى جارتها مدينة الأبجدية محافظة اللاذقية مع الزميل علي. علي سعد صباحك زميل علي.
2: نعم صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل أيضا.
1: إن شاء الله صباحك خير وسعادة وسلامة لقلبك ولقلوب كل أهالي اللاذقية ولقلوب كل السوريين طبعا.
2: إن شاء الله جميعا. إن شاء الله
1: طبعا القلب يدرك ما لا عين تدركه.
2: نعم.
1: والحسن ما استحسنته النفس للبصر، وما العيون التي تعمى إذا نظرت بل القلوب التي يعمى بها النظر. أول نافذة على القلوب، تفضل.
2: أول نافذة قلبية ستكون حقيقة المستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب. يعني الأطباء هناك أجروا عملية نوعية لمريض شاب يبلغ من العمر 26 عام، وبعد استكمال الفحوصات والتحضيرات اللازمة أجرى الفريق الطبي استبدال للصمام الأبهري المتضيق بشدة إلى جانب إصلاح وطي الأبهر الصاعد، ووضع المريض تحت المراقبة بعد العملية وخرج من قسم العناية المشددة بعد يومين بحالة جيدة طبعا، وتم تحيين طبي وتركيب ناظم خطي دائم بنجاح، واستكمل المريض فترة المتابعة قبل أن يغادر المستشفى إلى منزله بحالة عامة جيدة. من الجميل جدا أن نرى ونشاهد عمليات نوعية تجرى في المستشفيات السورية خاصة عندما نتحدث عن القلب وأمراض القلب.
1: نرجو الله.
2: جانب إيجابي جدا في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب. وتحية عبر أثير إذاعة

0: دمشق لكل الفريق العامل في هذا المستشفى.
1: نرجو الله السلامة لقلوب الجميع وأن يملأها الباري عز وجل بالمحبة والإيمان والطاعة. ننتقل مباشرة لنافذ على التعليم المفتوح. تفضل.
0: نعم. طلاب التعليم المفتوح في جامعة اللاذقية باشروا بامتحانات الفصل الثاني الدراسي للعام 2025-2026. سمية، نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 10,000 طالب وطالبة بدأوا بتقديم هذه الامتحانات. طبعا مع بدء الامتحانات تفقد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح سير العملية الامتحانية في القاعات والمدرجات في كليتي الاقتصاد والحقوق، واطلع على الواقع الامتحاني واستمع بعد الامتحانات إلى ملاحظات الطلاب. تمنياتنا جميعا لجميع الطلاب بالتفوق والنجاح، وحقيقة يعني كونه يوم أمس صدرت نتائج التعليم الأساسي، يعني هي تحية أيضا لكل المتفوقين، وكان للاذقية نصيب كبير جدا من العلامات التامة في هذه المرحلة. تحياتنا
1: طبعا الساحل يمكن كان اللي جابوا العلامة التامة في بالمئتين وشوي، يعني الأمانة ما أنا معلومتي دقيقة، لكن فوق المئتين
0: نالوا، نعم بكل تأكيد
1: نالوا العلامة التامة. طبعا نبارك لكل المتفوقين ولكل الناجحين وأيضا لأهاليهم، لأنه زميل علي كل قصة نجاح وراها صحيح. حكاية تعب ومثابرة وسهر من الطالب ومن الأهل ومتابعتهم لإله. ألف مبروك للجميع.
0: من الأهالي بالحقيقة، يعني كمان الطلاب بيتحملوا أهليون شوي. على كل حال الكل كان فرح يوم أمس حقيقة، والألعاب النارية لم تغادر سماء اللاذقية احتفالا بنجاح هؤلاء الطلاب. يعني نتمنى لجميع الطلاب النجاح في كل التعليم المفتوح في المرحلة التعليم الأساسي والثانوي وكل المراحل التعليمية.
1: إن شاء الله بالجد وبالاجتهاد الفرحة بتعم قلوب الناس ونفوسها، وسوريا بتستحق الفرح ولأهلها كمان بيستحقوا كل الفرح والسعادة. متنا زميل علي من الرمل الجنوبي لعين الشرقية، شو عم بيصير؟ ياريت تحكي لنا.
0: عندما نتحدث عن عين الشرقية هي تبعد عن الرمل الجنوبي مسافة كبيرة جدا، أكثر من 50 كيلومتر تقريبا، ولكن من يقصر المسافات هي كوادر الفنية في فرع الاتصالات في اللاذقية، حيث تقوم هذه الكوادر الفنية بترميم فاقد الشبكة الهاتفية نتيجة لأعمال السرقة. كنا قد تحدثنا على أثير إذاعة دمشق أكثر من مرة عن عمليات الكوادر الفنية التي تتلو عمليات السرقة التي تتعرض لها الخطوط الهاتفية. هنا نحن نتحدث عن عين الشرقية تحديدا، وباشرت الفرق الفنية توصيل الكوابل المغذية للمنطقة المذكورة بعد تعرضها للسرقة وانقطاع خدمة الاتصال عن المشتركين هناك. طبعا هذه الأعمال تشمل إعادة تأهيل الجزء المتضرر من الشبكة وربطه بالخدمة تدريجيا.
1: جميل.
0: وفي سياق متصل كما ذكرت، أعمال الكوادر الفنية تستمر أيضا بتعويض الفاقد من الشبكة الهاتفية وتدعيم الشبكة القائمة بكوابل جديدة تلبي توسعات الشبكة والطلب المتزايد على الاشتراكات الهاتفية والإنترنت. وهنا نحن نتحدث عن منطقة الرمل الجنوبي.
1: نعم.
0: كل هذه الإجراءات ستساهم برفع كفاءة الشبكة
1: إن شاء الله
0: وتحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية الاتصالات
1: والارتقاء بمستوى المعيشي والخدمي للجميع إلى أعلى مستوياته بإذن الله تعالى. بدنا نختم مع زميلنا علي ببطاقة تهنئة ومباركة لشباب وشابات اللاذقية، ونقول لهم ألف مبارك. لكن على شو يا علي؟
0: أبطال الرياضة، أبطال الرياضة، يعني شباب وشابات اللاذقية في النادي الرياضي العمالي حققوا إنجازا رياضيا مميزا بإحراز المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو لفئتي الناشئين والأشبال التي استضافتها مدينة الجلاء الرياضية في دمشق. يعني كانوا سفراءنا من اللاذقية إلى جانبكم يا سمية في مدينة الجلاء الرياضية.
1: جميل.
0: طبعا هذه البطولة بمشاركة 256 لاعبا ولاعبة مثلوا 12 محافظة إلى جانب ناديي الجيش والشرطة. طبعا شهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية وتقنية متقدمة، وعادوا يعني شباب وشابات النادي الرياضي العمالي في اللاذقية بالمركز الأول من دمشق.
1: نعم، وإن شاء الله الإنجازات بتتحقق على مستوى عالمي وليس فقط على المستوى المحلي.
0: طبعاً
1: ما بعرف إذا إلها علاقة بأكل السمك زميل علي، يمكن
0: رياضة الجودو تتميز بها يعني.

0: بطلات الساحل السوري.
1: نعم،
0: يعني
1: لانه بيقولوا انه اكل
0: العديد من الاطفال.
1: نعم بيقولوا زميل علي
0: اوميجا 3
1: نعم بيقول السمك بيمنح لاعب الجودو طاقه عضليه بتساعده بالتدريبات العنيفه والمباريات ايضا. الف مبارك للجميع، وان شاء الله لمزيد من النجاحات والإنجازات بإذن الله تعالى. شكرا لك زميل علي، وتحياتنا لك ولكل أهالي اللاذقية.
0: شكرا حماك الله.
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. ومباشرة من الساحل إلى الداخل مع الزميل علاء سليمان في حمص العدي. يسعد صباحك زميل علاء.
2: صباحك أستاذ وأستاذة مستمعين متابعي إذاعة دمشق.
1: شو رأيك نتمشى هيك خطوات نحن وحضرتك على هواء إذاعة دمشق باتجاه طريق السنكري جب الجراح؟
2: جاهز. رغم أنه كان برد اليوم، ما شاء الله الأجواء رجعت صيفية اعتيادية يعني.
1: الله يبعث الخير يا رب. تفضل.
2: نتوجه شرقا 60 كيلومتر سنكري جب الجراح، حيث استكملت مديرية الخدمات الفنية بحمص عمل المرحلة الثانية من صيانة الأجزاء المتضررة من طريق السنكري جب الجراح وصولا إلى الحدود الإدارية للمحافظة بطول 1300 متر وبعرض 7 أمتار. طبعا بعد تنفيذ القميص الأسفلتي أخذت المديرية عينات من الطبقة المنفذة لقياس السمكة الفارية وتحديد درجة الرص والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
1: نعم، نحن طالعين باتجاه حمص على الطريق زميل علاء، التقينا بضيف متجه لحمص مهرجان صيف سوريا. شو رح نعم. تحكي لنا عن تحضيرات حمص لاستقبال هالضيف؟ تفضل.
2: بالفعل الأنظار تتوجه يعني إلى قلب سوريا مدينة حمص، هناك تحضيرات مكثفة في هذه المحافظة لإطلاق مهرجان صيف سوريا. الأستاذ المهندس مرهف النعسان محافظ حمص التقى مدير ثقافة حمص السيد فادي المسالمة. طبعا خلال هذا اللقاء زميل السمية كان هناك بحث للتحضيرات الخاصة بإقامة هذا المهرجان، وأيضا طبعا هو في أواخر شهر آب الجاري، وهناك بحث لخطط العمل المرتبطة بالفعاليات والأنشطة المرافقة للمهرجان. أيضا تناول هذا اللقاء آليات التنسيق والتعاون لإنجاح المهرجان بما يعزز الحراك الثقافي والفني والمجتمعي في حمص، ويسهم في تقديم برنامج متنوع يلبي اهتمامات مختلف الشرائح العمرية في المحافظة.
1: جميل، نتمنى التوفيق لكافة الفعاليات والأنشطة المقامة بكافة المحافظات السورية. بدنا ننتقل معك زميل علاء على للنافذة الإنسانية، لكن هالمرة بدنا نطل على تدمر.
2: إلى تدمر 120 كيلومتر شرق حمص، حيث هناك جهود تطوعية كما تفضلت لدعم نحو أكثر من 1000 طفل وتكريم المعلمات معلمات الدورة الصيفية الذين تطوعوا لإقامة هذه الدورات، حيث كرم المجتمع التربوي المجمع التربوي في مدينة تدمر عددا من الكوادر الإدارية والتربوية. تمثلنا بمعلمات متطوعات من مختلف مدارس المدينة في حضور مدير المجمع التربوي الأستاذ حسان عبد اللطيف، وتقديرا لهذه الجهود جهودهن في إنجاح الدورة الصيفية المخصصة لدعم اللغة العربية والأنشطة التعليمية والترفيهية المرافقة لها.
1: نعم، بدنا نختم مع حضرتك لضيق الوقت زميل علاء بالنافذة الصحية.
2: نعم
1: تفضل.
2: حيث هناك افتتحت مديرية صحة حمص بالتعاون مع منظمة ميدي جلوبال الشعب القلبية للأطفال في مشفى ابن الوليد إلى جانب قسم غسيل الكلى بعد إعادة تأهيله وتزويده بأجهزة حديثة. طبعا يضم القسم بين السمية حاليا 12 جهازا لغسيل الكلى بعد أن كانت 9 أجهزة، وما رفع القدرة الاستيعابية حقيقة بنحو 30%، ويسهم أيضا في تخفيف فترات انتظار وأعباء التنقل ولا سيما على المرضى القادمين من الريف والمناطق البعيدة. طبعا هذه الجهود زميل السمية تأتي ضمن تطوير الخدمات الطبية التخصصية في المحافظة وإدخال اختصاصات نوعية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
1: إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع ولكافة الفئات العمرية والمجتمعية. شكرا لك زميل علاء سليمان، كنت معنا من حمص العدي. حماك الله.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. وآخر محطات حلقة اليوم وختامها مسك رح نقضيها على ضفاف نهر الفرات.

0: مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك.
1: يسعد أوقاتك زميلة سمية وأوقات جميع مستمعينا الكرام.
0: زميل مالك، وصلنا خبر عن زيادة تدفقات المياه الممررة من السدود عبر زيادة التصريف تدريجيا من سد كديران وسد تشرين، لتصل كميات المياه الممررة لأكثر من 800 متر مكعب في الثانية. شو بدك تحكي لنا عن الإجراءات اللي المتخذة من الجهات المعنية لدرء أخطار هذا الارتفاع وهذه الزيادة؟ تفضل.
1: نعم زميلة سمية، مجددا تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام. بالفعل كما ذكرتي، كان هناك ارتفاع خلال 72 ساعة الماضية، ارتفاع ملحوظ في يعني منسوب نهر الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي. طبعا هذا الأمر كان موضع متابعة واهتمام من قبل عدد من الوزارات، وزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وأيضا محافظة دير الزور، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة في مقدمتها. يعني تذكرين في المرة الماضية كنا نتحدث عن جرف الجسر الترابي، وأيضا تضرر عدد من المحطات، إضافة أيضا إلى عدد من المساحات الزراعية. هذا الأمر كان على طاولة الاهتمام والمتابعة لتقليل من هذه الأضرار، في مقدمتها إجراء يعني تدعيم احترازي للجسر الترابي الواصل بين أحياء مدينة دير الزور ومنطقة الجزيرة لعدم تعرضه للجرف أو أجزاء منه نتيجة التدفق الوارد المائي السريع باتجاه نهر الفرات. هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا، كان هناك التحذيرات بعدم الاقتراب من نهر الفرات في هذا الوقت، بخاصة الشبان دائما هناك ممارسة للسباحة. هذا الأمر كان موضع أيضا متابعة واهتمام خلال تحذيرات واسعة وأيضا تسيير دوريات على طول نهر الفرات، وأيضا في عدد من القرى والبلدات بعدم الاقتراب من نهر الفرات. وبالفعل يعني هذا الأمر كان له أثر إيجابي من خلال، يعني حتى الآن لم تسجل أي حالة خلال 72 ساعة الماضية نتيجة هذه الإجراءات السريعة. الأمر الثالث أيضا، كان هناك رفع الجاهزية لمؤسسة المياه لمتابعة ارتفاع منسوب نهر الفرات ومدى تأثيره على بعض محطات، بخاصة نتحدث عن محطات الضخ والمحطة الرئيسية، يعني محطة الضخ الرئيسية في محافظة دير الزور. وبالفعل حتى الآن لم يكن هناك أي يعني تأثير لزيادة المنسوب أو ارتفاع منسوب نهر الفرات على هذه المحطات. هذا الأمر يعود كما ذكرت إلى الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها من قبل عدد من الوزارات وأيضا الدوائر والشركات في محافظة دير الزور والمديريات. هذا الأمر شكل حالة إيجابية بالفعل في لدى أبناء محافظة دير الزور نتيجة هذا التدخل السريع. هذا الأمر الأول زميلة.
0: نختم نوافذ دير الزور بخطوة أساسية لإعادة الحياة الطبيعية ودعم عودة الاستقرار والأهالي إلى أحيائهم. شو بتخبرنا عن آخر خطوة؟
1: آخر خطوة تخص مؤسسة مياه دير الزور. يعني هذه المؤسسة باشرت خلال 24 ساعة الماضية بالتعاون مع منظمات أعمال تأهيل واستبدال شبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء المدينة. شملت ثلاثة أحياء، هي أحياء الموظفين وجنمات وخسارات، بهدف معالجة تهالك البناء التحتية وتحسين الواقع الخدمي بما يخص يعني جانب الصرف الصحي. طبعا المشروع يشمل تنفيذ خطوط صرف صحي بطول 3400 متر موزعة ما بين أحياء جنامات وحي حي الموظفين. أيضا يعني تتضمن إنشاء غرف تفكيك جديدة لضمان تحسين كفاءة الشبكة واستمرارية الخدمة، وهذا ينصب ضمن يعني عامل التدخل السريع من قبل مؤسسة المياه، إضافة أيضا إلى بقية المؤسسات والدوائر التي نتحدث عنها. دائما نرصد ما هو جديد يخص عامل الاستقرار في أحياء المدينة لإعادة الحياة وتأهيل البناء تحتية ومقومات الحياة لأبناء هذه المحافظة. طبعا هذا بشكل سريع وعجال عن هذا الأمر زميلة سمية.
0: طبعا زميل مالك، إذا نظرنا بنظرة شمولية بنلاحظ أنه النشاط والحيوية يملأ كل المحافظات السورية، والعمل الدؤوب لإعادة تأهيل العديد من جوانب الحياة بمختلف المحافظات. من طبعا مباركة الجهود

0: المبذولة من الجهات الحكومية والأهلية والمحلية والمجتمعية. بدنا نتشكرك الزميل مالك الجاسم، كنت معنا من دير الزور. تحية لك ولكل أهالي دير الزور الكرام.
1: والتحية لكم زميل.
0: شكرا لحضرتك. طبعا وصلنا معكم مستمعينا لا نهاية رحلة اليوم من نوافذ، ونرجو الله أن نكون قد نقلنا لكم عبر الصوت صورة جوانب من الحياة في المحافظات السورية. نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله تتجدد فيها الحكايات التي تعنى بالواقع الخدمي والمعيشي على امتداد أرضنا الحبيبة. نشكر لكم كرم المتابعة. كنت معكم بكل المودة والتقدير إعدادا وتقديما سمية بلطة. السيمفونية الإخراجية عزفت على أوتار محبتكم بأنامل لما يوسف. دمتم بحفظ ورعاية عين الله التي لا تنام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز العناوين. 4 ميداليات للاعبة السورية ميرغان حجي ببطولة العالم للقوة البدنية. قرعة مرحلة الدور في دور أبطال آسيا للنخبة تسفر عن مواجهة عربية مرتقبة. وموقعة فنربهشة وليون تنتهي بالتعادل. وأخيرا باتريك فييرا مدربا جديدا لمنتخب السنغال. حياكم الله. أحرزت لاعبة منتخبنا الوطني للقوة البدنية ميرغان حجي 4 ميداليات ببطولة العالم للقوة البدنية المقامة حاليا في جنوب أفريقيا، ونالت اللاعبة حجي الميدالية ضمن فئة الناشئات في منافسات وزن 57 كيلوغرام، والميدالية الذهبية في رفع الإسكوات وذهبيات الديدليفت، والميدالية الفضية في البنش بريس وذهبية الترتيب العام. تأهلت فرق النصر والاتحاد ونيوم والجبلين والأخدود إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزها على الدرعية والنجمة والفيصل والاتفاق والخليج تواليا في إطار مباريات دور 32. ففي المباراة الأولى تأهل فريق النصر إلى ثمن النهائي بعدما حول تأخره بهدف أمام الدرعية إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدف على ملعب الأول بارك في الرياض. وتأهل الاتحاد بعد فوزه على منافسه النجمة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وتأهل فريق نيوم إلى الدور ثمن النهائي في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعدما حول تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصل إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف. كما تأهل فريق الجبلين إلى الدور ذاته للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على ضيفه الاتفاق بهدف وحيد. وبلغ الأخدود الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الخليج بهدفين دون مقابل. ولحقت الأندية الخمسة التي تأهلت يوم أمس بثمانية فرق حجزت مقاعدها في الدور ثمن النهائي، وهي الهلال، الأهلي، القادسية، الحزم، العروبة، الوحدة، والرياض، والفيحاء. وتتبقى ثلاثة مقاعد في الدور ثمن النهائي ستحدد اليوم، حيث تقام ثلاث مباريات في ختام الدورة 32، وحيث تجمع ضمك مع التعاون وجدة مع الخلود والعلا مع الفتح. سحبت يوم أمس قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا المستوى الثاني لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية في حضور لافت للأندية العربية في المجموعات الأربع الأولى. وضمت المجموعة الأولى أندية الوحدة الإماراتي ونساف الأوزباكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني، فيما جاء الجزيرة الإماراتي وغول جوهار السيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأرغداغ التركماني في المجموعة الثانية. وتضم المجموعة الثالثة أندية التعاون السعودي وريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني، بينما ضمت المجموعة الرابعة الحسين أربد الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي. وفي نفس البطولة وفي المجموعة الخامسة يلتقي سيول الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوريا الأسترالي وذا كونغ في تيل الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بيرسيب باندونغ الأندونيسي ومانيلا ديغر الفلبيني. وتضم المجموعة السادسة أندية أديلا يونايتد الأسترالي وباثوم يونايتد التايلاندي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وتايبو من هونغ كونغ

الصين. وفي المجموعة السابعة يتقدم ماتشيدا زيليفا الياباني قائمة المجموعة إلى جانب شينغهاي شينهو الصيني وبريا خان ريتش فاي رينغ الكمبودي وتامبرز روفز السنغافوري. أما في المجموعات الثامنة فتشهد منافسة بين غانغونغ الكوري الجنوبي وكوتشينغ سيتي الماليزي وكيتشي من هونغ كونغ الصين وفنوم بنيه كراون الكمبودي. انتهت مباراة فنرباتشا التركي وضيفه ليون الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وسجل ليون أولا عبر لاعبه لويس أوبويندا عند الدقيقة 40 وعدل فنرباتشا بواسطة الإنجليزي موسون غرينوود عند الدقيقة 47. يذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء القادم في ليون. كما تعادل دينامو زغرب مع فايكينغ بهدفين لمثلهما وتعادل ليفسكي صوفيا مع ضيفه إيك أثينا دون أهداف. أعلن نيوكاسل يونايتد ضم الدولي البوسني أمار ديديتش إلى صفوفه بعقد لمدة 5 أعوام. ديديتش البالغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيمن وخاض مع منتخب بلاده البوسنة والهرسك 31 مباراة أحرز خلالها هدفا وحيدا. وانتقل ديديتش إلى نيوكاسل من بنفيكا الذي خاض معه موسم 2025-2026 حيث شارك مع الفريق البرتغالي في 46 مباراة في كل المسابقات. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا جديدا للمنتخب السنغالي الملقب بأسود الترنغا. وباتريك فييرا البالغ من العمر 50 عاما وهو نجم المنتخب الفرنسي السابق وتوج مع بلاده بلقب مونديال 98. وسبق لفييرا تدريب أندية نيويورك سيتي الأمريكي ونيس الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي وستراسبورغ الفرنسي إضافة إلى جنوى الإيطالي. وكان الاتحاد السنغالي أقال المدرب الوطني للمنتخب باب تياو عاقب نهاية كأس العالم الماضية والتي ودعت فيها السنغال البطولة من الدورة 32 بعد الخسارة الدراماتيكية أمام بلجيكا ب3 أهداف لهدفين في مباراة كان المنتخب السنغالي فيها متقدما حتى الدقيقة 86. الختام من أخبار التنس حيث بلغ الألماني ألكسندر زيفريف ثمن نهائي بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بعد تخطيه عقبة الفرنسي تيرونس أتمان بمجموعتين دون مقابل. وسيواجه زيفريف في الدور 16 الأمريكي تومي بول الذي تأهل بالفوز على الباراغواياني أدولفو دانييل فايخو بمجموعتين لواحدة. وبلغ الفرنسي أرتو فيس الدور ثمن النهائي بفوزه على التشيكي يجي لهيتشكا بمجموعتين لواحدة ليضرب موعدا في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس ديمينور. ولدى السيدات عبرت الأمريكية جيسيكا بيغولا إلى ثمن النهائي بفوزها على مواطنتها إيما نافورا أو نافارو بمجموعتين دون مقابل. كما تأهلت الأمريكية الأخرى أماندا أنيسيموفا إلى الدور ثمن النهائي بعدما قلبت تأخرها أمام الفلبينية إلكساندرا إلى فوز بمجموعتين لواحدة. وودعت الشقيقتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز منافسات الزوجي من الدور الأول بخسارتهما أمام الثنائي المكون من الأوكرانية مارتا كوستيوك والأمريكية بيتون ستينز بشوط كسر التعادل. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور وفي الإخراج لما يوسف. بأمان الله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1

0: 1.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يا مرحبا لكل متابعي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأربعاء رح نتوقف بعرض البرامج لـ 19 آب. بعد العرض مباشرة رح نستمع لمسلسل رسائل يتيمة، وعلى الساعة 12:15 برنامج في الميزان. على الساعة 1:30 الظهر تمثيلية رجل في منتصف العمر، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية.

نستمع لبرنامج ركائز على الساعة 3:15. ثلاثة وربع برنامج خارج الخدمة يليه مباشرة برنامج المستشار. على الساعة 4:30 العصر برنامج عالم رقمي، وعلى الساعة 5:30 برنامج مشروعي. يعاد مسلسل رسائل اليتيمة على الساعة 6 المساء، وعلى الساعة 6:15 نشرة الأخبار المحلية. من تابع برنامج سوريا عن قرب على الساعة 7:15 المساء، وعلى الساعة 7:30 برنامج حوار الاقتصاد. معنا ونص المساء منتوقف مع برنامج بانوراما الصحف، وعلى الساعة 9 برنامج أصوات الحرية. تسعة وربع المساء منتوقف مع مسلسل صابر وصبرية، وعلى الساعة 10 المساء يعاد برنامج خارج الخدمة. عشرة ونص المساء برنامج سلطنة يليه مباشرة برنامج ذاكرة مكان. على الساعة 11:30 المساء منستمع لبرنامج زوم على النجوم. 12:15 بعد منتصف الليل إعادة برنامج نغم مسافر يليه مباشرة إعادة برنامج مشروعي. تعاد تمثيلية رجل في منتصف الطريق على الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وعلى الساعة 3:15 صباحا مسلسل في مكان ما. منعاود البث المباشر على الساعة 5:30 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة ونص صباحاً برنامج مع الفلاحين في حقولهم. ثمانية وربع الصبح برنامج عطيني إذنك. ومتابعينا بنرجع صباحاً بصباحكم سوريا على 8:30 الصبح. وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأربعاء 19 آب. الهندسة الإذاعية ماريا شنيص وعباس جنيدي. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية أحمد الشامي، مرح الطاها، سمية بلطة، زين خضور، مرام ضعضي. لكم كل التحية من فريق الإخراج لما يوسف.

طوف وهشام حليمة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

0: قلتك شو بيكون صار مع عصام؟
1: بيكون عم يدور عليها.
0: شو بده يقلها؟ كيف رح تتقابل عيونهم بعد كل هالسنين؟
1: لك أن تتخيل.
0: طيب شو رأيك نحضر معه هاللقاء؟
1: عن جد عم تحكي مازي؟ يعني لهون وصل فضولك؟
0: مو فضولي صدقيني، على قد مو رغبة شوف نتيجة الشيء اللي عملناه. يلا رح دقله.
1: لك لا مازن بلاها، اسمع مني بلاها.
0: بتعرفيني عنيد يا يارا، عادي من تمساكت حبيبتي.
1: آخ منك ومن عنادك ومن فضولك.

0: والله ما في لزوم تتعذبوا، خلص أنا بروح لحالي.
1: أنا آسفة عمو عصام، بس مازن أصر يساعدك بهي المهمة.
0: عمو ما حلوة تسأل عنا بالحارة مشان سمعتها، مو هيك؟ أنت ابن أصول وفهمك كفاية.
1: يا ملعون يا مازن، مشان سمعتها ولا مشان فضولك؟
0: معك حق. على كل إن إذا زوجها اشترى البيت لأهلها فعلى الأغلب بيكونوا بعدهم فيه. بتعرف البيت ما؟ إذا بنسى كل طرقات الدنيا، طريق هالبيت بالذات ما بنساه بحياتي. الله، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. صحيح، هذا بيت شعر لقيس بن الملوح، وأتمر على بيت ليلى.
1: مازن، أنت كان يصير فيك هيك وقت تمر بجنب بيتي؟
0: أعترف. تفضل سيد مازن، إجي دورك، اعترف لشوف وجاوب على سؤال زوجتك. بيقول المتنبي يا عمو عصام: للسيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك. لو بات سهم من الأعداء في كبدي، ما نال مني ما نالته عيناك.
2: الله الله، نيالك يا عمو يارا، نيالك.
1: خلي لي ياك يا مازن ولا يحرمني منك.
0: ايه كتري له من هالدعوات عمو كتري. الله لا يحرم اتنين بيحبوا بعض بصدق من بعضهم ابدا.
3: خلصنا عمو، هلا رايح تشوفها وبلا هالاحزان. يلا امشوا، تفضل عمو، شرفوا.

0: ايوه مي
1: انا
0: ايه يعني مينو انتي؟
1: انا بنت ليلى رفيقه قديمه لبنتك رشا.
0: ليلى والله ما تذكرتها. هلا بنتي رشا كان عندها رفيقه اسمها ليلى. سامحيني لك بنتي، يعني انا نسي. يعني استني.
1: على سلامتك يا ستي. للحقيقه ماما بعتتني لاسال عن رشا، كيفها؟ وين صارت اراضيها؟
0: منيحه. وهي وقتها حاكم الله الله يرضى عليها، بالعاده يعني بتجي لعندي بهذا الوقت.
1: منيح كثير خاله.
0: فوتي حبيبتي، فوتي استنيها جوا اذا بدك.
1: لا معلش، رح جيب كم غرض وبرجع.
0: ايه براحتك، الله معك.

0: وهيك قالت لي إمّا بالحرف. خلينا نصبر شوي.
1: تعرفوا حاسس قلبي رح يطلع من صدري. من زمان ما حسيت إني عم اسمع نبضاته مثل هلا.
2: لا مو لازم تهدى، أيام المراهقة راحت شبنا. أنت هلا رجل ناضج واعي.
0: سيد مازن، لك مو عيب عليك تنصح رجال بعمر أبوك؟
1: لك معه حق، معه حق ينصحني لأنه أنا ملبك. بجد حسيت حالي هذاك المراهق العاشق اللي ناطر حبيبته أول مرة قدام بيتها.
2: ريحي حالك يا رأي.
0: حاضر.
2: عمو بقدر قلك شي؟
1: تفضل تفضل عمو تفضل.
2: كيف بيقدر الواحد يتزوج بدون حب؟
1: آه ميت، بيكون ميت لأنه روحه وقلبه بمكان تاني. وشو أساس الجسم الحي غير قلب عم ينبض وروح عم تخفق جواته؟
2: دارس أدب عربي شي أنت؟ يا رجل غلبتنا.
0: إيه والله صحيح، كلام كبير يلي قاله.
1: رشا، رشا يا رشا.
0: بسم الله شبه، شو صار له؟
2: لقى رشا، شافها من بعيد. ليكي شلون عم يركض ناحة مثل ولد صغير، ولا هي ليكي شلون اطلعت فيه وجمدت.
0: عصام حبيبي، عصام.
1: رشا، رشا،
0: ما مصدق عيوني.
1: لقيتك رشا، لقيتك يا رشا، لقيتك يا حبيبتي.
0: عصام بعتذر، بعتذر كتير اني قلت لك حبيبي، بس والله هيك طلعت تلقائيا. عيب علي، انا بعرف كان لازم اضبط اعصابي اكثر من هيك.
1: طمنت، اطمنت بموقفك العفوي هاد انك بعدك بتحبيني مثل ما انا لليوم بحبك.
0: طيب شو اللي ذكرك فيني بعد 20 سنة؟
1: اولا أنا ما نسيتك طول هديك الفترة، بس كنت زعلان، زعلان منك لأنك تزوجتي وتركتيني.
0: شو؟ بس أنا بعتلك رسالة واعتذرت فيها، والله كتبتلك إياها وقتها بحبر قلبي.
1: تخيلي إنه رسالتك اللي كتبتيها من 20 سنة ما لغير كم يوم واصلتني.
0: شو قلت؟ من كم يوم وصلتك؟ عم تمزح ما هيك عصام؟
1: لا لا عم احكي جد. اطلعي وراكي، هدول الشب والصبية اللي عم يطلعوا فينا ومبسوطين،
0: ايه
1: هنن سبب هاللحظة الحلوة، هنن سبب رجعت قلبي للحياة بعد 20 سنة زعل وقهر منك.
0: شو خصهم فينا؟ ما فهمت عليك عصام، بعدين ليش لتزعل مني؟
1: الشب هو اللي وصل لي رسالتك اللي ما وصلتني، الرسالة اللي كتبتيها قبل ما تتزوجي هذا اللي اسمه أبو لطفي بيوم واحد.
0: عصام أنا لحد هلأ ما فهمت عليك شي.
1: تعي معي، مشتاق أشرب فنجان قهوة معك. تعي روح على الكافيتيريا.
0: مازن شفت شلون ماسك إيده ولا كأنه في حدا حواليه؟
2: إيه والله هي ماسكة إيده وكأنه خايفة تفقده من جديد.

0: حضرتك.
1: تفضلوا، هاي القهوة الوسط. أهلا وسهلا.
2: يسلموا إيديك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا.
2: وهي القصة يا رشا،
0: عن جد ما عم صدق. معقول رسالتي يلي كتبتها قبل 20 سنة ما وصلت إلا من فترة قصيرة؟
2: بتصير إنه في رسائل كتير ما بتوصل. الفضل بالحقيقة لهالشاب يلي أبوه جاب معه كل الرسائل يلي ما استلموها أصحابه بهداك الوقت.
3: الفضل الحقيقي لبابا

0: أكد علينا أنه ما نتلف هالرسائل لحتى يتوفى.
1: والفضل الثاني يا خالي رشا لمازن يلي حس أنه هالرسالة مسؤولية برقبته وحب يوصلها لعم عصام.
2: يا الله 20 سنة هدول. عصام تعرف شو صار فيه بهالوقت؟ تزوجت وجبت أولاد، أولادي سافروا يدرسوا برا البلد، وتوفى زوجي من زمان، وتوفى بابا كمان،
0: وأنا كمان اتزوجت وجبت أولاد بس مو من زمان، لأني وقت اتزوجت بدافع الإلحاح من أمي مو أكتر.
1: ومع زين خلينا نترككم مع بعض. يلا بالإذن.
3: لك وين رايحين؟ خليكم معنا.
0: خلص خدوا راحتكم، يلا بالإذن.
2: مع السلامة.
3: كتير مزوقين الشاب والصبية.
2: ايه والله. عصام وضليت تحبني كل هالوقت ولا كرهتني؟ وخاصة انه رسالتي ما وصلتك.
3: طلعي على شعري، شايفي انه شاب؟ شاب شعر راسي من حبك. اطلعي اسأليهم، كل شعرة من راسي شابت إلها قصة وتنهيدة، حرقت لونها حرق.
2: طيب شو بقول أنا لك؟ أنا اللي عشت مع رجال كبير ما بحبه بنوب. تعرف عصام كل شي بهالحياة ممكن نتحمله ونصبر عليه إلا الحب. الحب هو الشي الوحيد اللي ما فيه مجاملة بنوب.
3: وهيك حالتي مع فلك، رغم إنها طيبة وبتحبني بس مع الأسف ما قدرت أحبها.
2: يا الله هيك لكان؟ معقول رسالتي ما تصل؟ كان هدفي منا إنك تعذرني وما تحمل علي بقلبك كل هالسنين.
3: لو وصلت الرسالة كنت بعيش حياتي مرتاح بالقليلة، مو بعمل بحالي العمايل كلها وبكره الدنيا باللي فيها. بتعرفي انه انا اكتئبت وبطلت اطلع من البيت وانا مفكر انك بعتيني؟
2: بيعك؟ انا بيعك؟ لك انا بعت روحي للشيطان لانه ابو لطفي شيطان واستغل ضعف ابي من زمان.
3: هلا احكيلي كيف عايشه؟ مع مين؟ شو اخبارك؟
2: عايشه مع بنتي بعد ما سافروا كل ولادي.
3: طلعي فيه رشا، طلعي فيه. العمر ضاع من بين ايدينا على الفاضي، خلينا نعوض الباقي.

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهراً بتوقيت دمشق.
2: أرحب بكم يا السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الميزان، وتحية من فريق العمل. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، بادرت سوريا إلى إغلاق ملف إرث البرنامج النووي الذي خلفه النظام البائد عبر مسار وطني طوعي قائم على الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيدا لإنهاء ملف عدم الامتثال وفتح المجال أمام الاستخدامات السلمية. زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى سوريا خلال اليومين الماضيين تختزل مسارا وطنيا واضحا انتهجته دمشق انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، بعيدا عن سياسة الإخفاء والمراوغة التي طبعت التعامل السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مقدمتها ملف النووي غير المعلن، لتصل إلى إعلان سيادي طوعي عن موقع ومواد نووية لم تكن معلنة سابقا، ودعوة فرق الوكالة إلى المعاينة والتحقق منها ميدانيا وتحديد أفضل السبل لمعالجتها وفق الالتزامات الدولية وعبر مبادرة سيادية فاعلة في معالجة إرث الماضي وبدعم فاعل من قبل الولايات المتحدة التي ترقى بمستوى تفاهماتها مع سوريا إلى رتبة الشراكة الاستراتيجية. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين القرار السيادي والالتزام الدولي، ويسعدني أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور عبد المجيد الويس الباحث السياسي. دكتور عبد المجيد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، مرحبا بكم.
2: أهلا بك. إذن لنبدأ بمدى ضرورة معالجة الملفات النووية الموروثة عن النظام البائد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: تحية لكم، تحية لجمهوركم الكريم، شكرا لكم على الاستضافة. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم وموضوع خطير، وموضوع له تداعيات كبيرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، وهذا من أعقد الموضوعات اللي مرت في المرحلة التي سبقت، سواء كان في عصر النظام السابق أو ما يجري الآن في صراع بين أمريكا وبين إيران. ولا شك أن سوريا الدولة وسوريا الشعب ابتليت بنظام، كان هذا النظام يعني مرتبطا بإيران، وكان من المواقع المتقدمة في الحلف الإيراني اللي كان هدفه بكل أسف يعني تخريب المنطقة، تدمير المنطقة، وأثار الحروب والمشاكل، سواء كان على المستوى المحلي في البلدان العربية، وسواء كان مع الكيان الصهيوني مع إسرائيل ومع أمريكا، ومن ثم المنطقة الآن كلها على كف عفريت كما تشاهدون، يعني بسببها. يعني أحد الملفات الخطيرة واللي تسببت في هذا الموضوع هو الملف النووي، إضافة للملفات الأخرى. في الحقيقة الإخوة في القيادة يعني كان منذ البداية، يعني منذ أن استلموا السلطة، كانوا الجماعة يعتمدون على الشفافية، ويعتمدون على يعني إبعاد كل الملفات التي تعقد الوضع في سوريا، سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وتعاونوا وأبدوا كل أنواع التعاون مع المجتمع الدولي، ومن ثم تعاملوا بشفافية وبوضوح، وبأنه ليس لنا أي نوايا عدوانية أو نوايا أن يكون لدينا سلاح نووي أو كيماوي أو غيره وغيره. ومن ثم صار هناك تعاون في ملفات من هذا النوع، من الجانب الكيماوي في البداية وكذلك في الجانب النووي، وسمحوا لفرق التفتيش بالمجيء وإلى آخره. الآن يبدو من خلال ما ظهر أن هناك اكتشفت كميات من المواد النووية في موقع ما مخبأ، فالجماعة لم يتستروا عليها أو لم يخفوها، وإنما أبلغوا الوكالة الدولية فيها، وجاءت الوكالة الدولية وأشرفت عليها. الآن هناك يعني بين شد وجذب في هذه الناحية، من ناحية إما أن يأخذوها في مكان آخر أو أن تستخدم للقضايا السلمية، قالوا في المجال الطبي ومجال المياه ومجال ما ينفع البلد الكهرباء أو كذا، لكن هذه تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى كوادر وتحتاج إلى كذا. لا شك أن
1: إلى منشآت أيضا، يعني وجود عدم وجود مفاعلات نووية
0: بدأ يعني لا شك، وهذا
1: سواء مفاعل نووي لاستخدامه
0: طبعا وبالدرجة الأساس
1: لمعالجة النظائر
0: تماما، وبالدرجة الأساس أن يكون هناك، هذا هو الأساس اللي يسعون إليه الأخوة في القيادة، أن تكون هناك ثقة متبادلة يعني، وأن يكون هناك شفافية في الموضوع، وأن يكون كما تفضلت في مقدمتك يعني هذا في الحقيقة أن نتوصل إلى أو نصل إلى مرحلة الشراكة الحقيقية مع المجتمع الدولي، وأن نخفف القيود أو أن نزيل كل القيود التي تراكمت علينا بسبب تصرفات وسلوك النظام السابق الذي آذانا كثيرا في هذه الموضوع.
1: وبطبيعة الحال يعني العودة إلى السياق الطبيعي للعلاقات السورية مع الدول أو مع الخارج، وتجاوز أي محاولات لفرض حالة استثناء أمني دائم على سوريا كما كان السابق.
0: لا شك في ذلك، لا شك.
1: طيب بدي أسألك عن مباحثات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في دمشق أمس، وهذه يعني أو هذا اللقاء هل يجسد علامة فارقة في مسار التنسيق والتعاون بين الجانبين، أم أنه كان فقط لاستعراض العلاقة التي كانت سابقا مع الوكالة الدولية وهي لم تكن بطبيعة الحال العلاقة جيدة؟
0: لا أبدا، هذه نقلة نوعية في الحقيقة. أنا تابعت المؤتمر الصحفي، كان مدير الوكالة الدولية كان مرتاحا جدا، وكان الشيباني الرجل واضح جدا في طرحه، وكان هناك تفاهم كامل، وكان هناك استعداد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الطيبة

الصحيحة والصادقة في هذا الموضوع، لأنه فعلا الشباب وإحنا في وضع الآن لا يسمح لنا بأن نفكر بطريقة أخرى خارج السياق المنظمة الدولية أو خارج السياق الدولي.

0: كل الأماكن التي يريدون زيارتها، كذلك موضوع الكبر المغلق من 15 عاما، وهذا الموضوع نووي وضعته إيران في سوريا. طبعا إيران كان استعملت هذه المواقع سواء كان في سوريا أو في العراق أو في اليمن، بعيدا عنها لأنه كانت مراقبة هي، ولذلك سريا جعلت هذه المفاعلات وكذا. كانت في نيتها أن يعني تتحول إلى القنبلة الذرية وتريد أن تصبح يعني من الدول الكبار، ولكن للأسف اتبعوا أسلوب خاطئ ووصلوا إلى نتائج مدمرة، وأنت تلاحظ الآن وين وصلنا يعني في هذا. هذا الموقع في الحقيقة موقع الكبر أساء للمنطقة كثير هناك. أبناء المنطقة في دير الزور وريفها والمناطق القريبة من الموقع يعانون من أمراض سرطانية كثيرة، وأنت لاحظت الآن في الشام يعني تجي أعداد كبيرة إلى المستشفيات هنا، لأنه هناك ما في مشافي لهذا الموضوع، ما يصيب الناس، تلوث مياه، تلوث البيئة، كانت النتائج سيئة. ولذلك إحنا بحاجة، إحنا الآن نريد الوكالة الدولية أن تأتي وأن تعمل في هذه المواقع لتخلصنا من ما حصل فيها. كذلك هناك نفايات نووية طمرها النظام السابق عبد الحليم خدام وأبنائه في صحراء تدمر، وهذه تسبب يعني مشاكل كبيرة على البيئة أيضا. كذلك أيضا في قضية التعاون المستقبلي ما بين الوكالة وبين سوريا، يجب أن يكون هناك خطة مدروسة متفق عليها، وأن يكون هناك وضوح في هذا الموضوع تماما، أننا نحن نريد أن نستخدم هذه المواد أو هذا النوع من للعلاج ولما ينفع البلد وينفع الناس للأغراض السلمية فقط، لأنه تعرف أنت هذا الموضوع النووي سلاح ذو حدين، فإذا أحسنت استخدامه في القضايا السلمية ينفعك كثيرا في أمور الكهرباء وأمور الصحة وأمور الزراعة وأمور الصناعة، يعني يوفر عليك أموال كثيرة وجهد كبير، وكذلك بالنسبة للبيئة. أما إذا استخدم في الأسباب الأخرى فلا شك ضرره خطير، وهذا يعني يسبب قلق عند المجتمع الدولي، وتعرف أنه إحنا مشكلتنا مع جارنا.
1: يعني هناك دائما توافق دولي لعدم انتشار السلاح النووي،
0: لا شك في ذلك،
1: وأي نشاط نووي يجب أن يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. وبالتالي يعني السؤال اللي هلأ خطر لي اسأله، هل وجود أمراض في تلك المنطقة معنى ذلك أن تلك المواد المشعة هي ليست محفوظة

0: كوارث النظام البائد.
1: أنت تعرف أستاذ وليد أخي العزيز أنه هذا الموقع قصف بالطيران الإسرائيلي. وهذا
0: قصف يعني وهو قيد الإنشاء، هل معنى ذلك أنه كان يحتوي على مواد مشعة؟
1: كانت هناك مواد.
0: هل كان قيد العمل؟
1: نعم كانت هناك مواد وقطعوا شوط كبير في هذا يعني. ولذلك تسربت المعلومات إليهم وقصفوه. يعني هو من ثم انتشر في المنطقة. يعني الآن التربة هناك عندما تذهب تجد مباشرة عندما يكون عندك أجهزة وهذه تكتشف أنه هذه موجودة في التربة خاصة في المنطقة، ما حد يقدر يقترب على المنطقة على مسافة كيلومترات يعني. نعم. ومن ثم المنطقة الآن روح على الميادين، روح على المناطق العشارة، على البوكمال، على الدير،
0: يجب إخلاء هذه المناطق في هذه
1: الحالة. يعني لا ليس كلها، يعني المنطقة القريبة من هذا المكان يجب أن تعالج بشكل صحيح يعني، وهذه الإشعاعات يجب أن تعالج. أنت تعرف أخوي العزيز موضوع العراق، أنا يعني أنا عشت في العراق وعشت الحالة وعرف ماذا دار في العراق. يعني الفلوجة إلى الآن ضربت بالقنابل التكتيكية أيام زمان
0: باليورانيوم المخضر
1: وكذا، وكذلك مطار معركة المطار يعني وكذا. إلى الآن مناطق معزولة ما حد يقدر يوصلها يعني. وإلى الآن الولادات بالفلوجة وما حولها مشوهة بنسبة كبيرة يعني من الولادات ومن الجو الموبوء في هذا. ومشكلة العراق كانت بالدرجة الأساسية قضية النووي وإلى آخره إلى آخره. فإحنا عايشين في الجو، لذلك أخواننا عم يشتغلوا صح من هذه الناحية حتى لا نقع فيما وقع فيه غيره.
0: في هذه الحالة نحن بحاجة إلى مساعدة
1: تماما
0: مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل يعني إحاطة هذه المواد
1: لا شك في ذلك
0: يتعاملوا معها من أجل التخفيف من آثارها
1: أبداً
0: السلبية. طب هذا اللقاء الذي جمع السيد أسعد الشيباني مع غروسي في يعني اللقاء بالأمس، ربما يعني كان هناك تأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين، بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هل هناك ملفات يعني تم التفاهم حولها؟
1: لا شك في ذلك، لا شك أنه وضعت استراتيجية لهذا العمل، ووضعت بنود واتفاقية رسمية في هذا، وهناك نصوص اتفق عليها ما بين الوكالة وبين الدولة السورية ممثلة بوزير الخارجية، ومعاهدات رسمية. وهذه الحقيقة احنا كنا بحاجة لها، ووعد هناك بوعود بأنه هذه ستخفف على القيود عن سوريا، وأنه سوريا يعني ترفع عنها هذه القيود، وأنه تتعاون معنا، لأنه راح يرفع تقرير الرجل، والتقرير يناقش ويصدر عنه قرار، وهذا القرار أممي يعني يناقش في مجلس الأمن، يناقش في الدوائر المختصة في هذا، لا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طب كيف تقيم جهود الدولة السورية في تنفيذ التزاماتها الدولية، خاصة بما يتعلق بالملف النووي، ونحن نتحدث عن هذا الملف، وأيضا ذكرت قبل قليل حضرتك الملف الكيماوي الذي أيضا يعني هناك تعاون كبير بين سوريا ويعني المجتمع الدولي، كيف تقيم جهود الدولة السورية في هذا الملف؟
1: حقيقة يعني بلا يعني بدون مجاملات أو الإخوة يبذلون جهد كبير ويسعون جاهدين للخلاص من التركة الثقيلة التي حملوها يعني. والجهود تبذل في كل الاتجاهات في هذا الملف وفي غيره من الملفات الأخرى لمحاولة إقناع المجتمع الدولي بأنه إحنا نسير في الطريق الصحيح، وأنه إحنا يعني توجهنا توجه صحيح نحو علاقة متوازنة، علاقة طيبة مع الجميع، سواء كان على مستوى المحلي الإقليمي الدولي، وأنه سوريا تفتح ذراعيها وتفتح البلد لأي إشكالات أو تكهنات، والحوار مفتوح مع الجميع، ونحن نمد يدنا للجميع أهلا وسهلا، وما عندنا أي إشكال مع أي جهة، حتى الملفات اللي فيها شيء من الإشكاليات على مستوى المنطقة، على مستوى لبنان، على مستوى العراق، على مستوى إيران، على مستوى الكيان الصهيوني إسرائيل، هناك خطوط مفتوحة وهناك حوار مفتوح وتوجه جيد عند الإخوة

0: إطفاء كل البؤر اللي تسبب إشكالات معينة لهذا البلد، ومحاولة مد اليد، ومحاولة تبريد الجبهات بكل اتجاهاتها، ونزع الفتيل أي خلاف أو أي إشكال، لأنه نحن نمر في مرحلة لسنا في وارد فتح جبهات أو معارك مع أي جهة أخرى. والموقف في لبنان، الموقف في أماكن كثيرة يعني، وخاصة ما يجري في الشمال، ما يجري في الجنوب، ومع المجتمع سواء كان في الداخل أو في الخارج يعني. والآن الأخوة اللي يتحركون الآن اليوم في باكستان، يعني وزير الخارجية يعني التفاتها ذكية جدا. باكستان تعرف دولة نووية، ودخلت في حلف ثلاثي
1: مع السعودية وتركيا
0: وسوريا، هي لاعب حقيقي في المنطقة. ويعني بالنسبة للإخوة في الحقيقة عم يشتغلوا شغل طيب، ومثل ما تفضلت قبل شوي السعي لشراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب يعني هون بيخطر لي أنه دائما الملفات الموروثة من النظام البائد هي دائما ملفات تعاند الإرادة الدولية بأن يكون هناك تعاون حقيقي بين سوريا والمجتمع الدولي. لذلك كان الإصرار على وجود السلاح الكيميائي في سوريا، ومن ثم السلاح النووي، وهذا ربما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن تضع سوريا تحت خانة عدم الامتثال. اليوم يعني سوريا تقع تحت هذا الملف منذ عام 2011 خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء الذي جمع السيد أسعد الشيباني وغروسي، كان هناك تأكيد من السيد الشيباني بأن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي وهنا السؤال، هل سيتوج هذا التقدم خلال دولة أيلول القادم بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011 من النظام البائد؟
0: في ظني أنه سيكون ذلك، وسينتهي هذا الملف في تقديري. لا شك أن هناك يعني ندخل فيه شوي، نتوسع في الموضوع. الحقيقة هناك إرادتان الآن في موضوع الملف السوري عموما يعني، وهذه الملفات خصوصا، هناك إرادتان تتصارعان. الإرادة الأمريكية والإرادة الإسرائيلية. بالنسبة لإسرائيل، لا تريد لسوريا أن تتنفس الصعداء في أي الملفات، وتحاول أن تخلق العراقيل والمشاكل لجر سوريا إلى نقطة معينة، بحيث أنه يثبت عليها بأنها لا تتعاون ولا تعمل، وأنها وكذا. وتستغل بعض الأوراق مثل ما تعرفون يعني، موضوع الأقليات، موضوع الفلول، موضوع الكذا إلى آخره. أمريكا وجهة نظرها مختلفة تماما. أمريكا تريد سوريا معافى، سوريا قوية، لأنها تنظر من منظار مختلف تماما من المنظار الإسرائيلي. أمريكا تنظر لسوريا أنها يمكن أن تشكل حائط صد مع العراق، مع منطقة الخليج، لاحتمالات المستقبل. وأنت تعرف أن أمريكا الآن تستعد وتهيئ المنطقة عموما لربما تكون هناك مرحلة صراع مقبلة مع الصين، مع روسيا، مع مناطق أخرى. ولذلك تركز على سوريا بأنها سوريا هي يعني بيضة القبان في هذا الموضوع، وحجر الزاوية في هذا الموضوع، والنقطة الأساس. أمريكا حساباتها حسابات استراتيجية بعيدة، ولذلك دائما وأبدا يعني علاقتهم مع سوريا علاقة طيبة، والشيباني يلتقي دائما بباراك. ويعني المنطقة على من وجهة النظر الأمريكية أن تكون هذه المنطقة كتلة واحدة، وسوريا موحدة، سوريا قوية، إضافة إلى الإقليم ككل يعني. لكن يبقى الكيان الصهيوني حجر العثرة في هذا الموضوع، وتعرف الأحداث اللي صارت من يومين، عملية القصف للمطار وكذا، كل عملية رسائل هاي توجهها لتركيا ولسوريا وللمنطقة. لكن في ظني أنه الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وإحنا مقبلين على علاقة طيبة مع أمريكا بإذن الله. طبعا

صراحة يعني القيادة السورية تتابع دائما، يعني تحاول دائما بالأحرى أن يكون العلاقة بين سوريا والعالم هي علاقة متوازنة بين الشرق والغرب. لهذا نرى السياسة السورية يعني تذهب من الشرق إلى الغرب، تحاول دائما أن تكون في المنتصف، ودائما يعني السياسة المتوازنة هي يعني ما تريده ربما القيادة السورية. طبعا نتابع معك دكتور هذا الحوار، دكتور عبد المجيد الويس، هذا الحوار، ولكن اسمح لي أن أتوقف مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد محمد منير عبد الجواد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: متابعي معكم يا سادة، هذه حلقة من برنامج في الميزان تحت عنوان سوريا بين القرار السيادي والالتزام الدولي. وأرحب مجددا بضيفي بالاستوديو الدكتور عبد المجيد الويس الباحث السياسي. دكتور عبد المجيد، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: دكتور، نهج الشفافية الذي اعتمدته سوريا في التعاطي مع الملف النووي بدا جليا في قرار سيادي للدولة السورية وبمبادرة ذاتية عبر إتاحة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع في دير الزور بعد 18 عاما من إغلاقه. هل ينقل هذا الفعل علاقة دمشق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى شراكة عمل فعلية تحقق تقدم متواصل مع هذه أو بهذا التعاطي مع الوكالة؟
1: حياكم الله مرة أخرى، أهلا ومرحبا بكم. لا شك في ذلك، هذه خطوة إيجابية، خطوة كبيرة، ونحن كما قلت لك فيما سبق نؤكد على هذا، ونحن بحاجة لهذا لأن المنطقة تعاني معاناة كبيرة من هذا الموقع. ووجود هذا الموقع في تلك المنطقة له أضرار كبيرة، ولذلك مجيء الوكالة الدولية وخبرائها إلى المنطقة سيكون هذا عامل لصالح البلد ولصالح المنطقة، عملية تنظيف المنطقة، عملية معالجة تربة المنطقة، عملية بناء مشفى لمعالجة الأمراض السرطانية المنتشرة في المنطقة. وهذه خطوة في الحقيقة هي لصالحنا أكثر ما هي لصالح الوكالة الدولية. وكذلك في بقية الملفات، لأنه التركة كما قلنا ويعرف العالم كله، التركة التي تركها النظام السابق تركة ثقيلة جدا، سواء كان على المستوى النووي، سواء كان على المستوى الكيماوي، سواء كان على مستوى العلاقات السيئة دوليا في قضية الإرهاب وقضية المشاكل الدولية، المخدرات اللي غطى يعني ملأت العالم، و كل الطرق السيئة اللي كانت تجلب النحس للبلد سلكها ذلك النظام، وللأسف الشديد تركها ومشى، وكانت التركة ثقيلة جدا. والإخوة الحقيقة يبذلون جهد كبير جدا في جميع المجالات، والحقيقة العمل على المستوى الخارجي يعني حقق نجاحات كبيرة، ونأمل إن شاء الله أن تكلل جهودهم بالنتيجة أن تتخلص سوريا نهائيا من كل تبعات النظام البائد وما تركه علينا من مآسي ومن يعني قوانين جائرة وظالمة وما أثر كثيرا على حياة المواطن وعلى البلد ككل. يعني إحنا نريد أن ننطلق انطلاقة جديدة وأن نعيد بناء بلدنا بناء صحيحا، وأن نتعاون مع المجتمع الدولي، لأنه إحنا الآن بأمس الحاجة إلى أن نبني علاقات طيبة مع المجتمع الدولي وأن ننفتح على العالم والعالم ينفتح علينا.
0: طب يعني من هذا المنطلق أكيد هناك بالمقابل أو بالتوازي حق سيادي لسوريا وحق قانوني بالاستخدام المدني والسلمي للطاقة الذرية. برأيك ما هي المعايير الدولية التي تضمن لسوريا هذا الحق؟
1: هذا شيء طبيعي، شيء دوليا متفق عليه في كل دول العالم. يعني الآن الموضوع النووي واستخدامه سلميا في العالم كله، الآن كل دول العالم يعني الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والمتقدمة وعالم الثالث وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، كل الدول الآن تحتاج، وهذه الحقيقة يعني توفر على الدول أشياء كثيرة. وهناك أشياء يعني ضرورية جدا، لأنه كثرة الأمراض اللي تنتشر في البلاد ومعالجتها يعني هذا يوفر كثير من المصائب والمشاكل للناس يعني وللدول. ولذلك الاستخدام السلمي والاستخدام الصحيح للطاقة النووية كذلك في قضية السدود، في قضية المياه، في قضية الكهرباء، يعني الآن التوجه الدولي يعني

0: يعني تعرف أنت البيئة وما أضرار البيئة وكذا وما يحدث في العالم من غازات وإلى آخره، كل هذه الطاقة النووية توفرها يعني تعالج هذه الأشياء، لكن ضمن الشروط الدولية بما يحافظ على سيادة البلد. يعني هذه لا تمس، لا شك أن أي شيء يعني بدون تنسيق مع البلد هذا يعني خرق للسيادة. أما أن تكون هناك اتفاقيات وعمليات مكاتب تعمل في هذا وتنسق في هذا وضمن الدولة وضمن الأصول وضمن القوانين والأنظمة والأعراف الدولية، هذا لا شيء مرحب به أهلا وسهلا. أما عملية أنه يعني يكون هذا خارج سيادة الدولة فهذا شيء مرفوض أبدا، وإخواننا على سلامتهم يعني متمسكين في السيادة الحمد لله وما عم يفرطوا فيها.
1: طيب الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هل هناك معوقات تعترض تحقيق هذا الهدف؟
0: لا شك في ذلك، احنا بلد طلع من دمار، يعني بلد وصل إلى ما تحت الصفر الآن ينهض.
1: لا فضلا طبعا عن وجود يعني خلينا نقول منشآت خاصة بتحويل النظائر المشعة إلى النظائر قابلة للاستخدام الطبي، يعني هل هناك خلينا نقول معوقات في المجتمع الدولي بالموافقة من قبل يعني المجتمع الدولي لاستخدام سوريا للطاقة النووية، موافقة الطاقة عفوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها؟
0: أعتقد بعد هذا اللقاء الأمور تغيرت جذريا، وأعتقد سيكون هناك تعاون كبير، وأعتقد أيضا بأنه هناك دعم لسوريا في هذا الجانب. ومثلا يعني لما الرئيس ترامب نفسه يعلن بأنه إحنا سندعم سوريا وسنحاول أن يعني ننهض بالتكنولوجيا في سوريا والتقدم في سوريا ومستوى المعيشة في سوريا، هذا شيء يعني شيء جميل جدا، ومن أكبر دولة في العالم يعني. وكذلك لما يقول في قنوات مياه سنجرها للصحراء وزراعة الصحراء وكذلك في موضوع النفط أيضا في شركات الحقيقة كبرى الآن بدأت تدخل عندنا في قضايا الاستثمار وقضايا التنقيب وقضايا المعالجة، يعني في أمور كثيرة مقبلة فيها خير كثير. وأظن أن المجتمع الدولي بدأ يقتنع شيئا فشيئا بأنه القيادة الجديدة يمكن الاعتماد عليها ويمكن الثقة فيها.
1: نعم. طب هناك مباحثات مماثلة جرت في اسطنبول التركية. جرت خلال لقاء الوزير الشيباني مع المبعوث الرئيسي أو الرئاسي بالأحرى الخاصة بالولايات المتحدة إلى سوريا توماس براك. حبذا لو نعرف هذه الملفات التي تم تناولها خلال هذه أو هذه المباحثات.
0: في الحقيقة توماس باراك من السياسيين المخضرمين البارعين ومن أصحاب حملة المشروع الأمريكي المنسجم مع رؤية ترامب في المنطقة. والرجل للأمانة يعني هو سفير في تركيا، كلفته الخارجية بالملف السوري، ثم بعد فترة سحبت الملف منه، ولكن تدخل الرئيس الأمريكي وجعله الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي في المنطقة. وهناك تنقل دائم ما بين تركيا وما بين سوريا وما بين العراق إلى إقليم أربيل يعني شمال العراق خرستان. في الحقيقة يبذل جهد كبير الرجل في موضوع حل موضوع شمال شرق سوريا، موضوع قسد، واشتغل عليه شغل طيب. وفي الحقيقة جنبنا صراع عسكري دموي يحاولون بعض الأطراف ولا سيما الكيان الصهيوني أن يعرقل هذا الاتفاق اللي هو اشتغل عليه شغل مباشر مع القيادة السورية، واستجابت القيادة السورية للتوجه الأمريكي في أنه تحل المنطقة أو تحل هذه المشاكل سلمياً.

0: وقطعوا شوطا كبيرا في الحقيقة، وصارت اتفاقات، والآن في استحقاق للمنطقة في قسد أن تحل نفسها، وضمن ما قدموا لهم الإخوان من ضمانات ومن تسوية ترضي الجميع وتحافظ على مجتمعنا، مجتمع مسالم وتسوده الأخوة والمحبة والعلاقة الطيبة بين المجتمع في المنطقة، سواء كان الأكراد أو العرب أو المسيحيين أو الآشورين أو إلى آخره. توماس باراك اشتغل في هذا الملف شغل طيب. في موضوع العراق أيضا، المشاكل اللي عم تحصل هو الرجل يتدخل فيها. في موضوع لبنان هناك شغل مهم جدا في موضوع لبنان. كانت هناك يعني محاولة لي يعني حصول إشكالات معينة في موضوع لبنان، وهناك أطراف تحاول خلق مشاكل وقلاقل، ولكن الإخوة يعني يتصرفون بحكمة، وأمريكا لها وجهة نظر جيدة في هذا الموضوع ومنسجمة في هذا الموضوع. عندنا مشكلة الكيان الصهيوني كما قلت لك، يحاول أن يخلق لنا مشاكل في لبنان، مشاكل في الجنوب في السويداء، مشاكل في شمال شرق سوريا، مشاكل في الساحل، ولكن الإخوة يتصرفون بحكمة. والتعاون الأمريكي حقيقة وتوماس باراك في هذا الجانب تعاون إيجابي وجيد ويهدئ الأمور. ومن يومين يعني في موضوع المطار أنا سمعت له تصريح بأنه تدخل وقال أو شك أنه يصير هناك اشتباك أو كذا مع الأتراك وكذا. طبعا لا شك أن إسرائيل
1: تلافيه.
0: إسرائيل تحاول خلط الأوراق في المنطقة بأي طريقة، لا تريد لسوريا أن تتعافى ولا تريد لسوريا أن تتوحد وأن يعود الشعب السوري على يعني حاجة واحدة موحدة بدون خلافات بدون مشاكل بدون قلق. لا شك أنها تدعم في الجنوب، تدعم في الشمال الشرق ماليا، تدعم عسكريا، تدعم استخباراتيا، تحاول. ولكن في ظني أن هذه المحاولات كلها ستبوء بالفشل، وإحنا مقبلين على مرحلة طيبة إن شاء الله. ما بين فينا وفينا نتوقع أن تعلن قسد عن حل نفسها. طبعا حل نفسها يعني سيريحنا جدا في المنطقة، تعود المنطقة تماما إلى الحاضنة، إلى الشعب السوري، إلى الدولة السورية، ويعود لأبناء المنطقة أن يعني يتعايشوا إخوة متحابين في كما كانوا من زمان يعني. وكل هذه الأطراف اللي تحاول العرقلة إما أن تغادر أو تنضم إلى القافلة يعني.
1: طب هنا يعني يحضرنا تذكير بدور الحراك السياسي الدبلوماسي السوري في تعزيز الحوار مع واشنطن لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كيف توضح استراتيجية الدولة السورية وضرورتها الحيوية الفاعلة وصولا إلى هذا المسعى؟
0: لا شك أن المنطقة على يعني فوهة بركان. ما يحصل في إيران، ما يحصل في الخليج، ما يحصل في العراق، ما يحصل في لبنان، كلها بؤر توتر وصراع. ولا شك أن أمريكا تريد أن تبرد المنطقة. إيران سببت مشكلة كبيرة لأمريكا، وقعت حرب شرسة، تضرر أهل المنطقة جميعا يعني، خاصة دول الخليج تأذت أذى كبير، وضربت بالصواريخ ودمرت بنيتها ودمرت مطاراتها وإلى آخره، ودفعت ثمن غالي. العراق لا شك مشكلة كبيرة وعويصة في المنطقة. لبنان ما زال يعاني معاناة مريرة. الدولة اللبنانية وضعها ضعيف، حزب الله ما زال يشكل خطر على الدولة اللبنانية وعلى إسرائيل، والمشاكل بينهم في أوجها. هنا يبرز الدور السوري في هذه المنطقة. تركز أمريكا تركيز كبير على سوريا، أن تكون هنا هي المنطقة الهادئة والمنطقة الأمينة والمنطقة اللي يمكن من خلالها أن تكون قاعدة متقدمة في محاولة إيقاف كل هذه المشاكل وحلها.
1: ولكن هذا يتناقض مع يعني الرغبة الإسرائيلية من جهة، والسلوك الإسرائيلي أيضا.
0: وهاي المشكلة قلت لك إن إحنا نعاني. يعني
1: كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذا الرفض
0: الإدارة الأمريكية
1: لأن تكون سوريا فعلا دولة مستقرة وأمينة؟
0: بالضبط. إسرائيل تحاول بشتى الطرق أن تعرقل هذا الاتفاق، لكن توماس باراك يعني أنا أسميه في الحقيقة يعني كيسنجر الجديد، ثعلب السياسة الجديد، ورجل سياسي محنك حقيقة، يعني عم يشتغل جاهدا لفرملة الكيان الصهيوني ومحاولة لجم هذا الغلو الإسرائيلي والطموح الإسرائيلي لإيذاء المنطقة. والإخوة في سوريا شباب يتعاونون في هذا الاتجاه مع توماس باراك وينسقون معه بشكل دائم. توماس باراك مقتنع تماما بدور سوريا المستقبلي، ترامب مقتنع تماما بدور سوريا المستقبلي، ولذلك يحاولون بشتى الطرق أنه يركزوا على هذا الجانب ويدعموا هذا الجانب، وفي ظني أن الأمور تسير باتجاه صحيح.
1: يعني قد يعني يسأل سائر في هذه الحالة عن التحولات النوعية التي أحدثها الحراك السياسي السوري في مسار العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية منذ التحرير وحتى الآن، من علاقات متوترة أيام النظام البائد إلى علاقات تفاهم ومصلحة مشتركة في يعني عهد الدولة الجديدة بعد التحرير. كيف يمكن أن نوجز هذه التحولات بين سوريا وواشنطن منذ التحرير وحتى الآن؟
0: حقيقة يعني استقبال الرئيس الشرع أكثر من مرة، ويعني هذا التنسيق المشترك ما بين سوريا وما بين أمريكا يعني يعطينا صورة طيبة عن العلاقة، وما زالت العلاقة الحمد لله العلاقة طيبة وتتطور بشكل دائم. يعني إلى الآن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وإلى الآن يعني عملية رفع العقوبات، عملية يعني دعم سوريا في البنك الدولي، إجت مساعدات دولية، السماح لدول الخليج في مساعدة سوريا، هذا الحراك اللي يتحركه الرئيس الشرع وأخونا الشيباني سواء كان على مستوى دول الخليج أو على مستوى المنطقة ككل. العلاقة مع تركيا لا شك فيها بمباركة أمريكية، والعلاقة السورية التركية علاقة طيبة جدا، وتعرف الرئيس أحمد الشرع دعية إلى حلف الأطلسي وحضر جلسات معهم، ويعني في عملية دعم للتوجه السوري الجديد وعملية انتشال لسوريا مما كانت عليه ووضعها في المكان الصحيح. الآن العلاقات مع العراق على الرغم من بعض التشويش اللي يحصل فيها يعني تسير بالاتجاه الصحيح، الأمور طيبة، وفي يعني احنا مقبلين على إن شاء الله على أمور طيبة جدا إن شاء الله في هذا الاتجاه.
1: يعني من هون بدي أختم معك عن ملامح المرحلة القادمة في سوريا تزامنا مع الفوضى السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
0: لا شك في ذلك أن سوريا الآن مقبلة على مشاريع كبيرة، مشاريع نفطية، أنابيب نفط ستمدد من العراق، من مناطق أخرى من الخليج. هذا التحول الآن نحو سوريا في قضايا الطرق البري والطرق البحرية والنقل، ويعني هناك مشاريع ستجعل من سوريا المستقبل يعني قاعدة مهمة جدا، على سواء كان من جهة آسيا، سواء كان من جهة تركيا إلى الخليج، سواء كان من جهة الخليج، سواء كان من العراق. هناك مشاريع كبيرة وكلها تتم بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية. والمشاريع المائية اللي قلت لك بأن الرئيس ترامب نفسه صرح فيها وراح تنفذ، يعني خلال سنتين ستكون هناك يعني أنهار في الصحراء، وهذا سيحول سوريا إلى بلد يعني زراعي من الطراز الأول، يعني وسيكون هناك تصدير لكل شيء. يعني هذه المناطق إذا استثمرت وإذا تم هذين المشروعين فستحول سوريا إلى أرض خضراء كاملة لأنه عندنا آلاف الكيلومترات من الصحراء، إذا رحت على دير الزور

0: وشفت يعني مناطق صحراوية كبيرة جدا يعني، وهي تسبب ضرر للبيئة وضرر كبير للصحر للمنطقة يعني، تصحر وكذا. إذا صارت هاي المشاريع إحنا بخير كثير. ثم عملية يعني طريق الحرير سيفعل من الهند إلى باكستان إلى إلى إلى إلى وإلى الإقليم إلى سوريا إلى الساحل، ستكون سوريا واجهة أوروبا من ذهابا وإيابا.
1: نعم.
0: هذا هو المؤمل مستقبلا، وهذا هو المطروح إذا إن شاء الله وتمت الأمور كما يجب بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكر جزيل لك دكتور عبد المجيد الويس، الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع. لكم تحيات الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، وفي الإخراج لما اليوسف. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج في الميزان. هذه تحية وإلى اللقاء.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. سوريا تستوفي متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية مع تمسكها بحقها في طاقة نووية سليمة. سوريا تجدد مطالبتها بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل الإدانات العربية والدولية المنددة بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور. وزير المالية يطلق خدمة الربط الإلكتروني بين التسليف الشعبي وهرم بيراميد لتوسيع نقاط السحب والإيداع. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله، والشركة السورية للبترول تؤكد أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي. وفي خبرنا الأخير، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من التداعيات الإنسانية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. نهاية النشر الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية.
2: رجل في منتصف الطريق.

0: التأليف كامل محمود،
1: رجل في منتصف الطريق،
0: الإخراج حمدي شويكي.

0: نوال انت اكيد عم تمزحي ما هيك؟
1: هي علينا. لا يا سيدي انا ما عم امزح، يعني لقيمك بدنا نضل حاملين السلم بالعرض وحاطين الشرف والنزاهة المانشيت العريض لحياتنا.
0: انا ما عم صدق اللي عم اسمعه ابدا. انت بتعرفي يا نوال كتير منيح انه القانون ميزان وما بيصير لا يزيد ولا ينقص، وانت بهيك طريقة نسفتي هذا المفهوم من الاساس.
1: والله برأيك كل هذا الفساد اللي عم ينخر بعظم القانون هلأ رح يختل التوازن بهيك شغلة بسيطة؟ بعدين يا حبيبي في حكمة بتقول الغاية تبرر الوسيلة.
0: عذر أقبح من ذنب. معناها بكرة إذا أخذتي قضية وتحاكم فيها القتيل وتبرأ فيها القاتل، شو ممكن يكون موقفك؟
1: حاجة نائل حاج، مشان الله والله مليت. يعني لقيمت رح تضل لاحقني بهالمثاليات السخيفة تبعك؟
0: عبس، يبدو أني رح أوصل لطريق مسدود معك. بالعموم انت حرة وانا ما فيني غير حذرك انه الشيء اللي عم تساويه ما رح يكون لصالحك اطلاقا.
1: يعني زعلت مني؟
0: بالعكس يا نوال، انا زعلان عليك ورح اختصر لك هذا الحوار العقيم وقلك مو مهم انه نحقق الغاية، المهم انه نختار الوسيلة الصح. واذا بهمك اني ما اكون زعلان بدك توعديني يا نوال انك تحاولي تعتمدي على حالك بالمواد الجاية، واي شيء بتحتاجيه انا رح اكون بخدمتك.
1: خلص وعد. وهلأ ممكن تقلي من هذا الشخص اللي بدك تعرفني عليه؟
0: ها ها تكرم عينك، يلا باقي شوي ومنوصل لعنده.

0: يعني لساتك مصمم على هالمشروع ولا خفت وغضيت النظر عنه بآخر لحظة؟
1: لك بعمرك شفت صياد بيهرب من رزقه لك رافي؟ أنا أمنت الصفقة، أجهزت راوتر ستوك وبنص القيمة، ورح نغري العالم بعرض مجاني ما بيتحمل حدا يرفضه.
0: إيه وجنابك شو مستفيد من هالجمعية الخيرية؟ وين المربح بالموضوع؟
1: لك المربح بالسمكة الكبيرة، في شركة جديدة اسمها فورنت، شغلنا رح يكون معها. الخطة يا سيدي انه نطمبر الزبون بجهاز سعره بالسوق فوق 70,000 ونحن رح نعطيه ب15,000 بس، وهو جاي علينا ب5,000 تلقائيا، يعني رح يركض الزبون لعنا ويترك الكل.
0: ها؟ ايوه طيب وبعدي؟ بس الجهاز لحاله ما بيطعم خبز.
1: لك هون اللعبة، الشركة بتأمن لنا البوابة والفاتورة شهرية ب2,000 ليرة ونحن بناخد 2,000 زيادة براني. احسبها صح، 100 مشترك او 200، تعرف شو يعني هالرقام؟
0: لك إيه هيك؟ ها لك هيك يا صلاح، يا هيك الشغل يا اما بلا، وهيك بنضرب ضربتنا ونحن مرتاحين.
1: اسمعني منيح يا رافي، البضاعة رح تفوت تهريب من لبنان، يعني القصة بدها مخ نظيف وقلب حديد، والغلطة بيطير فيها الراس، إذا لقطنا منروح ورا الشمس. فشو قلت؟
0: ديبك أنا. لا تحكي الهم، أنا من هلأ رح بلش انشر الإعلانات ولم المشتركين وبعدها رح نباشر فورا.
1: ايه اتكل على الله وخلي لي عيونك مفتوحة 10/10.
0: لعيونك معلم.

0: يعطيك العافيه عمي عزمي.
1: اهلين اهلين يا ابني يا نائل. شو باين سناره الغرام غمزت معك اخيرا والقلب اهتدى لمرسى؟
0: فيك تقول هيك شيء؟
1: ما في داعي لخجلك يا ابني، شبك الحب مو بس شعور، الحب ميزان القلوب. رب العالمين خلق القلب ليكون محور الروح ومسكن النور، بس على الرغم من هيك بتلاقي ناس قلوبهم حجر صوان وقاسي وما بتعرف للمودة طريق، والمحروم هو يلي

0: بيملك النعمة وبيفرط فيها بحقده.
1: نائل، ممكن نمشي لو سمحت؟ صار لازم ارجع على البيت مشان امي، اتأخرت كتير.
2: شبكي نوال، خلينا نكسب شوية وقت مع العم عزمي، حديثه ما بينمل منه.
0: معلش معلش يا ابني، اكيد هلأ بتكون امها للصبية مشغول بال عليها، وانا بقيان هون، وإمتى ما حبيتوا قلبي مفتوح لاستقبالكم.
2: شكرا عمو على ذوقك، وتفضل هدول خليهم معك.
0: نائل، يا ريت تخلينا اصحاب يا ابني، ولا تدخل ورق ابليس بيناتنا، هالورق بيحرق الود وبيمنع البركة.
2: عن جد آسف عمو، بس والله كل ظني انك تستفيد منه.
0: انا غناية برب العالمين وبس يا ابني، نيتي صافي ليكون بعلمها الرزق الحلال بيطرح البركة، اما ورق ابليس اخرته رماد.
1: خلصنا نائل، امشي بقى يلا.
2: طيب بخاطرك عمو.
0: مع الف سلامة يا ابني، الله معكم.

0: مو اتفقنا ما عتدق بهذا الوقت؟ ماني قدران ارد هلا.
1: وليش كل هالخوف؟ يلي عم يلعب مع الكبار لازم يكون قلبه ميت يا نوال. المهم شو عندك بكره الظهر؟
0: وقت امتحانات، ما عم افضح كراسي، وهذا اللوح ملاحقني مثل خيالي، مو تارك لي فرصه اتنفس.
1: معلش، لازم تصبري وتتحملي حتى نوصل لهدفنا. انا وياك اليوم بخندق واحد، يا اما بنربح اللعبه سوا يا اما بتروح علينا اثنيناتنا سوا.
0: بس ارجوك خلينا نخلص من هالقصه بسرعه لاني قرفت حالي.
1: لا تشغلي بالك، الطبخه على النار، بس بدي تبلها على كيفي وحركها منيح، لانه صار لها سنين بالبراد وصار لازم تطلع.
0: ويا خوفي تطلع خبصه ونروح فيها كلياتنا.
1: اطمني، كله محسوب بالملي. المهم انت تكوني جاهزه للجاي، وقد ما فيكي ترشرشي انبز لا تقصري.
0: خلص لا تاكل هم. ليك اني فائت بحكي معك بعدين. يلا باي.

0: بدك تحط راسي بالوحل يا نائل؟ انت بتعرف شو كلفني اسمي لحتى صار إله هيبة بالسوق؟ واليوم حضرتك جاي تروح كل شيء كرمال بنت نكرة.
1: يا بابا نوال مو نكرة، نوال إنسانة مسموعياتها بيضة مثل التلج. أرجوك أرجوك لا تخلي اسمك يكون عسرة بطريق سعادتي. أنا شايف إنه مستقبلي معه.
0: مستقبلك؟ المستقبل بتبني المصاري والعلاقات، مو أوهام لقلوب الجوعانة. أنا اللي عندي قلته والموضوع انتهى. هاي البنت ما بتدخل بيتي إلا على جستي، عم تفهم؟
1: مثل ما بدك يا بابا، بس أنت هيك ما تركت لي خيارات كتيرة.
0: شو قصدك يا ولد؟ بدك تلوي دراعي وتكسر كلمتي؟
1: أنا ما تعودت بحياتي أكسر كلمتك، بس لما الموضوع يتعلق بكياني اسمح لي قلك إنه طاعتي إلك بتوقف هون. سعادتي أنا شايفة مع نوال، مع نوال وبس يا بابا.
2: إذا بشوف وجهك بهذا المكتب وحتى بالبيت ما تلوم غير حالك، عم تفهم؟ أنت اليوم خسرت السقف اللي كان عم يحميك.
1: بتمون يا أبو نائل، بس لمعلوماتك السقف يلي عم تحكي عنه كان خانق أنفاسي أكثر محاميني. خاطرك.
2: أنا لازم عيد تربايتك من أول وجديد. رح نشوف شو رح يطلع بإيدك بغابة الضباع لما تكتشف إنه الوردة اللي عم تدافع عنها مغروسة بمستنقع قذر.

0: لك وينك يا أمي؟ صار لي ساعة عم ناديلك الله يرضى عليكي، لكن بحصوتي وحياة الله وأنا عم دور عليكي بالبيت.
1: لا تواخذيني ماما، كنت غرقانة بالدراسة والتحضير للامتحانات. ما بتعرفي قدي عنا ضغط هاي الفترة والكتب ما عم ترحمني.
0: الله يرزقك ويوفقك يا حبيبتي ويبعث لك ابن الحلال يلي يساعدك ويهنيك يا روحي انتي.
1: الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك ومن دعواتك. يلا امي خلينا ناخذ الدواء. قومي معي. يلا ايوه يلا امسكي هي الحبه وهي كاسه المي. بالهنا والشفا يا حبيبه قلبي.
0: الله يهنيكي بحياتك يا قلبي انتي. امي
1: ايه
0: بدي اطلب منك طلب، بس وعديني يا نوال انك تجبري بخاطري وتنفذي.
1: امي ارجوكي ما بدنا نرجع لنفس الاسطوانه القديمه. قلت لك هذا الزلمه ابي على دفتر العيله ومستحيل يكون اكثر من هيك.
0: امي بترجاكي بترجاكي تنسي وتتركي الماضي لرب العالمين، ايه، وتفتحي قلبك وتسامحي. ابوك اليوم بالسجن يا حبيبتي عم يعيش اخر ايامه بالرغم من كل شي عملوا فينا، بس رب العالمين هو يلي بيحاسبه، وانتي من واجبك انك تزوري وتطمني عليه. وهو يا حبيبتي وهو لولا ما يكون ندمان على الشي يلي عمله ما كان طلب اشوفك اكتر من مرة. ايه امي اذا الي معزة عندك بتسمعي كلامي وبتروحي لعنده.
1: وأنا مين بده يعوضني عن سنين عمري يلي راحت؟ هو زابلنا وهاملنا، مين بده يرمم هالروح يلي كسرها؟ ليش أنا لازم عيش مكسورة الجناح طول عمري وبالآخر روح أجبر بخاطر الإنسان يلي كسرني؟ ليش أمي جاوبيني ليش؟
0: عوضك على الله يا حبيبتي يا روحي أنت. خلص أمي خلص، بوعدك أني ما عاد فاتحك بهذا الموضوع نهائيا، بس بدي منك تحاولي تراجعي حالك هيك لعل وعسى يلين هالقلب. وعديني يا نوال الله يرضى عليك وعديني تفكري.
1: خلص أمي بوعدك، تصبحي على خير.
0: وأنتي من أهل الخير يا حبيبتي. الله يهديك ويحنن قلبك يا رب.

0: اسمعني نائل، هلأ المهم تروق لي حالك يا صاحبي، وهي كاسة شاي من تحدياتي يعني بتعدل المزاج. حاجتك غم وصفنات بالحيط، مسيك مسيك شراب ليدفى قلبك مسيك.
1: صدقني مالي نفس لشي يا رافي، الدنيا عم تفتل فيني. آخر شي كنت بتخيله إنه أبي يكسر بخاطري بهالقسوة ويرميني برا البيت، وكأني غريب بدون ما يسأل حتى وين رح نام، وكله لأني حبيت. لا، والمشكلة هو لساته عم يفكر بمقاييس الأصل والفصل والذهب، لك ما عم يفهم إنه القلوب هي الأساس.
0: عجبتني هاي القلوب. آخ يا نائل، بالفعل إنك غشيم وبعدك عم تحلم بالمدينة الفاضلة.
1: يعني اللي بياخد موقف وبيدافع عن حبه وكرامته لآخر لحظة صار بنظرك غشيم؟
0: إيه غشيم، طبعا غشيم. ولك حدا بيترك العز والجاه والاسم اللي بناله يا أبوه كرمال العشق وشوية كلام فاضي؟ يا حبيبي صحصح، الدنيا برا ما بتمشي بالحب. ولك افهم يا ابني، هذا زمن الدولار. زمن شو؟ الدولار. زمن اللي معه قرش بيسوى قرش. ما حكي القصص والأفلام، موضة قديمة وما بيطعمي خبز. فكر بعقلك قبل ما تتهور وتلاقي حالك عرصيف.
1: أنا مستحيل أتخلى عن نوال لو بيحطوا كنوز الدنيا كلها بإيدي، ونوال هي رهاني الأخير على أنه لسه في حدا نضيف بهالدنيا.
0: عجبتني هي رهانك الأخير. طيب طيب يا روميو زمانك، خليك عم تعاند الريح لشوف وين رح توصل. شراب.

0: أنا مستحيل أعمل هيك شي يا صلاح، أرجوك هاي الشغلة مو سهلة، وإذا عرفت فيها نوال ما بعرف شو ممكن يصير فيني.
1: ما رح يصير أكتر من فتح ملفك الوسخ مع معيد الجامعة، وكله موثق ومسجل عندي بالصوت والصورة بكل التفاصيل يلي بتخلي راسك بالأرض.
0: لا لا دخيلك، استور علي، خلص يلي بدك إياه رح ساوي وببصم لك عليه، بس دخيلك لا تفضحني، انت بتعرف أهلي إذا عرفوا والله العظيم بيدبحوني وبيشربوا من دمي.
1: يا عيني عليكي، هلأ صرنا عم نفهم على بعض، بتركزي معي منيح وبتنفذي يلي بقلك عليه بالحرف الواحد، وأي محاولة للعب من ورا ظهري رح يكون تمنها غالي كتير، ها أغلى ما بتتخيلي، مفهوم؟
0: مفهوم مفهوم، رح أعمل كل شي بدك إياه، بس أنت مسلاح الصور.
1: المسح بعد التنفيذ يا حلوة، هلأ ركزي معي شو رح تساوي بكرة بالجامعة.

0: يعطيك العافية أخي.
1: أهلين أختي، الله يعافيكي. تفضلي، بشو بساعدك؟
0: لو سمحت بدي أشوف الموقوف جابر طرمخاني.
1: إيه معك أمر الزيارة؟
0: إيه تفضل.
1: جابر طرمخاني. إيه لحظة بس رح شوف العقيد وارجع. انتظريني هون أنت.
0: يا ترى كيف صار شكله هلأ؟ لسه قلبه قاسي ولا تغير؟
2: لك والله والله لخلي كلاب الشوارع تشحطك انت وهالفصعونة بنتك. لك صار لي عمر صابر على عرفك، مستكترة علي الزيجة التانية وعم تتقاوي بأهلك علي. بسيطة ولك بسيطة، وحق اللي خلقك غير ما اجيبها لهون لنص بيتك وخليها الملكة، وانت وبنتك خدم لها، وما بيكون اسمي جابر غير هيك.
3: هي جزعتي يا جابر اني عاندت اهلي ورميت حالي بالنار كرمالك. روح، الله لا يوفقك ولا يسامحك ولا يوجه لك الخير يا ظالم. الله لا يوفقك.
0: الله لا يسامحني إذا رح سامحك. بسببك صارت سيرتنا على كل لسان. لك وصلت معك إنك تتهم أمي بشرفها؟ أنت وهداك الخسيس الثاني أبو نائل؟ خليك هون. لك خليك هون عم تتعفن بالسجن باقي أيامك. وحسابي هلأ رح يكون مع صاحبك يلي سندك عالضيم، رفيقك الخسيس أبو نائل.
4: يا أختي يا أختي وين رايحة؟ ما بدك تشوفي السجين؟
1: لعمة شو هالعالم هاي؟ الله يثبت علينا العقل والدين.

0: ولك يقبرني ربك على هالخبرية، هذا الخبر لحاله وزنه ذهب.
1: وليش جنابك مشقرق ومبسوط كل هالقد؟ والله فكرت انك اجرت الطابق الفوقاني على هالضحكة.
0: لك لانه صارت رقبة شهبندر سوق الصاغة بايدي. ولك اجت اللحظة يلي رح يتكسر فيها راسه وصيد عصفورين بحجر واحد.
1: ايوه هلا كله كرمال الست نوال كل هالقد يعني شغلة بالك؟
0: ولك انت رح تضل غشيم ما في مجال. مين هاي نوال حتى فكر فيها واسمح لها تتحكم بمشاعري؟ نوال إلى وظيفة محددة وبس، وبس أخلص منها رح كبها من غير ما التفت ورا ظهري.
1: طيب هلأ المهم شو بدك تساوي بهذا المبلط اللي قاعد فوق قلبي؟
0: اتركه هلأ، بيجي وقت ومنعتازه. اسمعني منيح، بس توصل البضاعة

0: صاحب المستودع وبتختفي، وبكرة الساعة 1 بالليل ببعت لك شابين من عندي بيستلموها وعالساكت.
1: لك لك شو يستلموها ما يستلموها؟ الزباين والبوابات وعقود الاشتراك، مو هيك اتفقنا؟
0: تعيش وتاكل غيره. ولك من كل عقلك بدك ياني ضيع وقتي بهيك تفاهات؟ الراوترات مجرد ستار يا غشيم.
1: الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية. بدك تشغلني بالمخدرات يا سيد صلاح؟ لك أنا اللي أمنت فيك وصدقت إنها رزق حلال؟
0: مخدرات؟ ولك كبر عقلك، أنا اشتغل بهيك تفاهات؟ الشغلة أتقل.
1: لا تشلشني وتخليني أفقد أعصابي. فهمني شو الرواية؟ علاتي صايرين ترللي. ها اللي لشوف شو في جوات هالسنديق اللي ورقها؟
0: بالمشوار التاني بخبرك. هلأ خلي عينك على الطريق وبس.
1: لك لسه في مشوار تاني؟ يا حبيبي عليك.
0: عيرني سكوتك هلأ رافي. اطلع منيح على الطريق وسوق منيح، وبس نوصل منتفهم.
1: لا حبيبي لا، هلأ بدك تفهمني بالقلم نشرح. تعال قلك شو في جوات هالسنديق، وإلا والله بوقف بنص الطريق وبتركها، واللي بده يصير.
0: عم بتهددني لك رافي؟ فوق ماني ناوي خليك تقب على وش الدنيا وتترك هالزريبة اللي عايش فيها. طيب مو مشكلة، كل واحد بيروح بطريق، بس بكرة لما بتزبط الشغلة والذهب يلمع بين ايدين غيرك لا تقول يا حيف وتندم. ها ترى انا عم خبرك.
1: طيب امري لالله، رح امشي معك هالمرة لشوف وين بدك توصلنا.
0: هيك ها هيك، خليك أبضاي مثل ما بعرفك. لك لا تكون خروق وتضيع الفرصة من بين إيديك.
1: الله يجيني من تخبيصاتك يا صلاح، قلبي عم ينغزني والقصة بعيني مو هين بنوط.

0: صدقيني يا أمي، حاولت أسأله وشوفه بس ما قدرت. كيف بدي أنسى أنه هو السبب بكل شيء وصلنا له؟
1: يعني قلبي عليك.
0: كيف بدي أنسى أنه هو خلى سيرتنا على الكابتن من الناس، فضحنا قدام الكل؟ كيف؟
1: معلش يا بنتي معلش. شو ما صار بضل أبوكي. لا تخلي قساوته تعديكي، الله يرضى عليك. القسوة ما بترجع اللي راح ولا بتبني بكرة. إيه؟ حبيبتي حاولي ترمي الماضي ورا ظهرك وافتحي معه صفحة جديدة. العمر بيمرق والوجع لازم نخلص منه. مين عم يدق لك بهالوقت يا مو؟
0: ما بعرف، الرقم مو مسجل عندي. ألو؟ ألو نعم؟
2: مساء الخير أنيسة نوال، أنا الدكتور جمال.
0: أهلين دكتور، أهلين.
2: يا ريت تراجعيني بكرة بمكتبي الساعة 8 الصبح، الموضوع ضروري.
0: خير دكتور، في شي بخصوص الجامعة؟
2: بكرة الصبح بنحكي بكل التفاصيل، مع السلامة.
1: خير أمي؟ شو القصة؟
0: صدقيني ما بعرف. هذا الدكتور عندي بالجامعة وصوته كان بيوحي إنه الموضوع ما بيتحمل تأجيل.
1: اللهم اجعله خير يا رب. الله يكتب لك اللي فيه الخير يا حبيبتي.

0: ادخل.
1: صباح الخير دكتور.
0: اهلين نوال، استريحي. ايه يا كنانة، كملي وبعدين.
1: بعت لي اياهن على الواتس دكتور، وهي صور المحادثة قدامك. مشان الله سامحني، والله غصب عني، كنت مريضة وما لحقت حضر للمادة، ما لقيت قدامي غير هالحل السهل.
0: وانت يا أنسة نوال، شو ردك على هالكلام؟ من وين حصلتوا أسئلة الامتحان؟
1: دكتور أنا الأسئلة وصلتني من نائل، بعت ياهن واتساب، مثلي مثل كنانة، وأنا كمان اعتبرتها مساعدة منه.
0: نائل؟ مستحيل، نائل ما بيعمل هيك. نائل طالب متفوق وطول عمره نظيف، ليش لحتى يروح لهيك أساليب ملتوية وهو مو بحاجتها؟
1: هادي اللي صار دكتور، إذا مو مصدقني فيك تسأله وتتأكد بنفسك.
0: لح أسأله، أكيد لح أسأله، بس بالنسبة لكم أنتوا التنتين لح تتحولوا لمجلس تأديبي، وعميد الكلية هو اللي لح يقرر مصيركم بالجامعة. تفضلوا.

0: فصل النهائي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا صاحبي، مو معقول هيك تكون النهاية. بس يعني كيف ركبت القصة عليك وإنت الأول؟
1: اتهام بتسريب الأسئلة؟ تخيل يا رافي، أنا اللي كنت من الأوائل بالجامعة يطلع لي هيك صيت وسخ؟ اللي حرق قلبي مو الفصل أبداً، اللي حرق قلبي أكتر هي البنت اللي حاربت الدنيا وأهلي كرمالها. لك هي اللي طعنتني بظهري ولفقت لي التهمة.
0: مين قصدك؟ نوال؟
1: في غيره؟ لك أنا لهلأ ماني مصدق، حاسس حالي بكابوس وعم بستنى حدا يفيقني منه. نوال يا رافي، نوال باعتني بسهولة.
0: يا نائل يا صاحبي، جنس حواء ماله أمان. يا ما نصحتك وقلت لك هالجمال وراء نمرود. شو وراء نمرود؟ بس انت كنت مغمض عيونك وعامل ادن من طين وادن من عجين. مهم هلأ شو بدك تعمل؟ رح ترجع لعند ابوك؟ اكيد اكيد لازم ترجع، لانه هو الوحيد اللي بيقدر يحل هيك ورطه بنفوذه.
1: مستحيل، لو بموت ما برجع بطلب منه شيء. انا اللي حطيت حالي بهالموقف، وانا اللي راح قلع شوكي بايدي، وما راح خلي هالقصه تمرق هيك. اللي غدر فيني بده يدفع الثمن.
0: طيب وشو ناوي تعمل يا بطل؟
1: بكره بتعرف، كل شيء باوانه. حلو يا رافي.

0: بس فهمني ليش هيك عملت يا صلاح؟ انت ما دمرت مستقبل نائل وبس، انت دمرتني لإلي، روحت علي تعب سنين. شو بدي اقول لامي اللي ناطره تخرجي؟ شو اقول لهم بالجامعه؟
1: الله يسامحك يا نوال، بدل ما تشكريني اني خبرتك وخليتك تاخدي احتياطاتك قبل ما تقع الفاس بالراس، انا كنت عم احميكي.
0: عم تحميني؟ وهادي اللي صار بتسميه حمايه؟ كيف قدرت تقنع الدكتور انه نائل هو المذنب؟ لك وهو ما له ايد بكل القصه.
1: هلا يا نوال، مو هذا كان هدفنا من الاول؟ نائل كان لازم يغيب من الطريق وانا وصلتك للي بدك اياه. اما كيف طلعتي منها فصلاح بيعرف كيف طالعك مثل الشعره من العجين، على كانك كنتي موجوده.
0: ايه وشو الفايده؟ القرار طلع وانتهى، اسمي صار بالوحل.
1: ولك فشر، اعتبارك رح يرجع وكل شي رح يترتب مثل ما كان واحسن، وهذا وعد مني. انت نسيتي مين هو صلاح ولا شو؟
0: لو ما كنت بعرف انك قدها ما كنت مشيت معك بهذا الطريق، بس ارجوك خلص الموضوع بسرعه. والله امي اذا عرفت بتموت. لك مستحيل تتحمل هيك خبر.
1: ولك اطمني، السر ببير وما حدا رح يدرى بشي. وهلأ فكية بقى، خلصينا، وين بتحبي نروح نتغدى؟
0: مالي نفس لشي، رجعني على البيت، امي لحالة وبالا رح ينشغل علي اذا تأخرت.
1: ايه مثل ما بده الامر، المهم تكوني رايقة وما رح يصير الا اللي بيرضيكي. اوكي
0: ان شاء الله خير.

0: آخر حدا كنت متوقع إني إلجأ له بكسرتي هو أنت يا عمي عزمي. أنا انخربت حياتي، تركت أهلي وخسرت جامعتي، وفوق صرت بالشارع.
1: وكله كرمال شو يا نائل؟ كرمال تضحية

0: المكان غلط.
1: كرمال البنت اللي حاربت الدنيا مشانها وقدمت لها كل شيء، وهي بالمقابل كانت أول خنجر بينغرس بظهري. نوال خزلتني يا عمي، خزلتني وكسرتني،
0: وهلأ جاي تدور عندي على حل بعد ما وقع الفاس بالرأس؟
1: يا ريت، والله ما إلي غيرك. ارشدني يا عمي، أنا ضعت.
0: الحل كان بين إيديك يا ابني، بس أنت اللي أصريت تروح على الهاوية وما سمعت مني. أنا كنت خايف عليك من هاليوم.
1: اترجاك لا تزيد علي، أنا اليوم محتاج إيد تدلني على الطريق، مو لساني يحط اللوم علي ويذكرني بفشلي.
0: طول منك عم تمشي وراء قلبك ومسكر عقلك رح تضل تغرق يا نائل. أنت لازم تعرف مين عدوك ومين صديقك الحقيقي. اللي صار خلص صار، وهلأ لازم تمتص الصدمة وتعيد حساباتك من الصفر. جرب لمرة واحدة تحكم عقلك وتتخلى عن عواطفك، دور على جذر المشكلة. انت هلأ بيدق صغير عم يتحرك فوق رقعة شطرنج، والوقت صار لازم تكون فيه انت اللاعب. بلش من طرف خيط يقودك للحقيقة، بس انتبه، انتبه لا تخليه يلف على رقبتك.

0: من كتر الورش نكت ما بدي ولا زاويه بلا تفتيش. يلا تحركوا.
1: حاضر سيدي.
2: خير يا شباب؟ شوفي حدا يفهمنا شو القصه
0: بعد هيك عن طريقنا وخلينا نشوف شغلنا.
3: خير يا حضره الضابط؟ شو هالهجوم هاد؟ فايتين بهالطريقه وبدون اذن؟ الظاهر جنابك مانك عارفان لوين فايت ومع مين عم تحكي.
0: لا بعرف حالي لوين فايت وبعرف كتير حالي مع مين عم بحكي. خليك بمكانك وخليني كمل شغلي لو سمحت.
1: سيدي سيدي
0: شوفي،
1: لقينا كمية كبيرة من سبائك الذهب ومو مدموغة ومخباية بطريقة احترافية.
0: ايوه تصادروا كل شي لقيتوه.
1: حاضر سيدي.
0: وياريت تشرف معنا وبكل هدوء من دون شوشرة.
3: سبائك شو؟ أنا ماني فهمان شي. في غلط أكيد، في غلط.
0: إذا في غلط هلأ ببين بالفرع. شحطوريا يلا يا عسكري تحركوا بسرعة.
3: خلوا بالكم أنا بمشي لحالي. عزام يا عزام اتصل بالمحامي فورا خبره بكل شي صار.
2: حاضر معلم.
3: لا تدفشوا أنا بمشي لحالي.
1: يلا تحرك.

0: والله صار فرجة يا معلم. الحكاية صارت على كل لسان، وسوء الصاغة كلياته ما عنده سيرة غير وقت أبو نائل. أخ أخ لو تشوف وشو هو عم ينشحط.
1: اليوم بس فيني أقول إنه أبي ارتاح بقبره، هيك بكون وفيت بعهدي معه. هذا الظالم كان السبب بتشميع محلاتنا وكسر ظهرنا بالسوق، واليوم أخذت حقي منه ثالث مثلث، وفوقه طلعت بمبلغ بيخليني عيش ملك زماني وراسي مرفوع.
0: مهم هلأ شو مشان السبع نائل؟ إمتى بدك تريحني منه من قرفه وتقرفه من خلقتي؟ يعني عن جد قعدته عندي صرت تقيل أخي.
1: هذا ولد شغلته سهلة وبتنحل بكلمة، أنا ما كنت حابب وسخ إيدي فيه، بس خطايا أبوه هي اللي حطته ببوز المدفع وخلته يكون ضحيتي الأولى. حالياً خليه تحت عينك ولا تخليه يحس بشي.
0: وجب بأمرك معلم، بس ما قلت لي لساتك ناوية على طلعة تاني؟
1: أكيد، وهي رح تكون ضربة العمر اللي رح تقلب كل الموازين.
0: بس معلم يعني بظن بعد اللي صار مع أبو نائل الكل رح يخاف، يعني ما حدا رح يسترجي يلمس بضاعة مجهولة بهالطريقة.
1: لا تاكل هم، كل قمح مسوسة وإلى كيال أعمى. شراب شاي شراب شاي وروق لي حالك واترك الموضوع عندي وبس.
0: إيه أمرك معلم.

0: أنا بعتذر منك عمي أبو نائل، صار سوء تفاهم. حقيقات أثبتت أنك ما لك علاقة مباشرة بالشي اللي لقيناه عندك بالورشة، واللي ما بيعرفك بيجلك.
1: وين بينصرف الأسف تبعك هلأ؟ أنا انشمست بكل السوق وسمعتي صارت بالأرض بسبب جنابك، بس أنا بوعدك أقل من تكسير رتبة أو تسريح لجنابك ما رح يشفى غليلي. خاطرك
0: عم أبو نائل، صدقني بالنهاية أنا عبد مأمور، نفذت بلاغ رسمي وما فيني أعترض على الأوامر اللي إجتني.
1: حصل خير الأيام بيناتنا.
0: لك شو هالبشر هاي، فوق مو الغلط راكبه من راسه لرجليه، لسه عم يتنفتر علينا ويتكبر. لك روح الله يريح هالبلد منك ومن أمثالك عن قريب يا رب.

0: حولك هالخسيس أبو نائل كان آخذ كل احتياطاته، طلع منا مثل الشعرة من العجينة. بس وين بده يروح؟ الأرض مدورة ورح يجي يوم ويقع تحت إيدي. بسيطة
1: شبنا يا شري، ولو روق لي حالة، القصة كلها مو محرزة. هلأ المهم خلينا بالضربة الجديدة، طمني إن شاء الله لقيت حدا يشيل الكمية ويصرفها.
0: ولو ولك أنا صلاح اللي ملعب نص والصاغة على أصابيعي، بدك يصحب علي التصريف كم سبيكة. انسى الموضوع، المهمة تمت.
1: صلاح شوف شوف، كأنه هاد حاجز طيار حاطينه جديد. لعمة ما كان هون الصبح؟
0: وينه؟ ايه والله هيك الظاهر. اسمع منيح، ما بتفتح تمك بحرف وبتترك الحكي علي كله، تمام؟
1: حاضر،
0: خليك طبيعي انت.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
2: من وين جايين الشباب؟
0: جايين من بيروت.
2: شو في معكم بالسيارة؟
0: ابدا سيدي، يعني شوية تياب وغراض شخصية، يعني ما في شيء مستاهل.
2: طيب انزلوا من السيارة لو سمحتوا واعطيني وراقك. فتشوا السيارة يا ابني.
3: حاضر سيدي.
0: خير سيدي، يعني في شيء، يعني مثل ما قلت لك اغراض عادية.
2: قلت لك انزل من السيارة ونفس بدون كتر حكي، حرك انت وياه.
0: طيب حاضر. وهي زينة.
4: سيدي لقينا كميات كبيرة من سبائك الذهب، وكلها مو مدموغة ومخباية تحت فرش السيارة.
2: قلت لي شوية اغراض شخصية مو؟ صادروا الموجودات والسيارة فورا.
4: أمرك سيدي.
2: وانت وياه، يعني بدك ما تواخذنا، رح نستضيفكم عنا. زي قدامي.
1: دخيلك يا سيدي، والله أنا مالي علاقة، أنا مجرد مرافق. الله لا يوفقك يا صلاح على البقعة. الله لا يوفقك، خربت بيتي. الله لا يوفقك.
0: لحظة يا شباب، بس خلونا نتفاهم شوي، يعني أكيد في شي غلط بالقصة. اسمعني لو سمحت.
2: الغلط هو إنك فكرت حالك أشطر من القانون. مش حطولي إياهن يا ابني، يلا تحركوا.
4: يلا
2: تحرك.
4: طيب
2: امشي تحرك لشوي.

0: أنا من البداية يا نائل كان إحساسي عم يقول لي إنك بريء، بس بصراحة شهادة نوال وكنانة ضدك مع الأدلة اللي اتضح لاحقاً إنها مفبركة جبرتني اتخذ قرار الفصل. على كل اليوم اعتراف نوال بأنه الموضوع كيدي هو اللي أنصفك ورجع لك حقك.
1: عن جد شكراً يا دكتور، أنت ما بتعرف كيف شلت هالحمل عن كتافي. أنا كنت خايفة ضيع تعب دراستي وتعب عمري كرمال غلطة ما إلي إيد فيها.
0: بسيطة بسيطة.
2: أنا اللي لازم أعتذر يا نائل، عايشتك بكذبة سخيفة سنين، كنت عم حاول بشتى الوسائل إني أذيك، بس إرادة رب العالمين كانت أقوى مني وحصنتك من كل الشر اللي كان ناطرك. النتيجة إنه نقلب السحر على الساحر، والأذى اللي كنت ناويته إلك انتقاما من أبوك رجع لي أنا يلي غصت بالوحل، والشي الوحيد الصح يلي عملته هو إني طالعتك منه بكلمة الحق. أنا اليوم برقت زمتي قدام ربي وقدام الدكتور وقدامك، وبطلب منك إنك تسامحني.
1: أنا ما تعودت أحقد على حدا يا نوال، الكل كان شايفني نسخة عن أبي بجبروته وتسلطه، بس ما حدا كلف خاطره يشوف نائل على حقيقته. أنا من جهتي مسامحك، بس اتركيني داوي جرحي، لأنه اللي انكسر جواتي رح يضل أثره لآخر العمر. بعد إذنك دكتور ممكن رد؟
0: أكيد أكيد يا أبي، تفضل.
1: ألو؟ إيه يا عزام؟ خير قلي.
3: العمر إلك يا سيد نائل، الوالد عطاك عمره، اليوم الورشة اجتو جلطة الصبح وما لحقنا نوصله للمشفى. الوالد سلم روحه لباريها، ألو نائل؟ ألو عم تسمعني؟ ألو؟
1: وهيك خلصت رواية أبو نائل، الرجال اللي كان يقول يا أرض اشتدي ما حدا قدي، هو اللي زرع الشوك بطريقي، أنا اللي حصدته غصب عني. كل ما حاولت ابعد عنه كان شبحه ملاحقني. هو هلأ مات وارتاح، وأنا اللي بقيت هون لحتى أحمل ذنب كل إنسان هو أذاه بحياته.
2: أنت كنت الوردة يلي طلعت من قلب هذا الشوك يا نائل، بس حقدي الأسود على أبوك عام عيوني عن هالحقيقة، وما شفته إلا بعد فوات الأوان.
1: الكون بعيني كان سجن معتم مثل ما قال العم عزمي تماماً، وهلأ لحتى عرفت مغزى البيت اللي كان يردده دايما، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون سجنا مظلما.

0: أنتم مع التمثيلية الإذاعية.
1: رجل في منتصف الطريق.
0: رجل في منتصف الطريق.
1: وتحية من الكاتب كامل محمود والمخرج حمدي شويكي.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها السادة الأكارم في مستهل هذه الفترة الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية لتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.
0: سوريا تستوفي متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية مع تمسكها بحقها في طاقة نووية سليمة.
1: انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل الجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله، والشركة السورية للبترول تؤكد أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي.
0: تتابعنا في النشرة أيضا، الإمارات توقف جميع أنشطتها وتبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية مع إيران. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة يسرى السيد عيسى، وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم من جديد. أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين. ويستفيد من أحكام المرسوم الرئاسي الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.
0: بحث وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في دمشق أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يضمن حق سوريا السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي عقب اللقاء مساء أمس، أكد الوزير الشيباني أن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتطلع إلى أن يعكس تقرير مديرها العام إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز.
1: وعبر مسار وطني طوعي قائم على الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدرت سوريا إلى إغلاق ملف إرث البرنامج النووي الذي خلفه النظام البائد، تمهيدا لإنهاء ملف عدم الامتثال وفتح المجال أمام الاستخدامات السلمية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: على مدار عقود من الزمن أدار نظام الأسد البائد برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيميائية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال سنوات الثورة السورية. وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، فقد استمر استخدام الأسلحة المحظورة، حيث خلصت عدة تحقيقات دولية إلى أن النظام البائد استخدم غاز الأعصاب السارين وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، ولذلك كان يتعامل بمراوغة مع هذا الملف. ومنذ سقوط النظام البائد في 8 من كانون الأول 2024 اختارت الحكومة السورية التعامل مع الملفات الموروثة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، بعيداً عن سياسة الإخفاء والمراوغة التي طبعت التعامل السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مقدمتها ملف النووي غير المعلن، لتصل إلى إعلان سيادي طوعي عن موقع ومواد نووية لم تكن معلنة سابقاً، ودعوة فرق الوكالة إلى المعاينة والتحقق منها ميدانياً. ومنذ كانون الثاني عام 2025 رسمت سوريا مساراً متدرجاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ مع أول اتصال بين سوريا والمدير العام للوكالة لتتوالى بعد ذلك خطوات فنية وسياسية عكست انتقال العلاقة إلى مستوى مختلف جوهرياً عن مرحلة ما قبل التحرير، وصولاً إلى ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من زيارة ميدانية لموقع المفاعل النووي المدمر في دير الزور الكبر، والذي تم الكشف عنه خلال زيارة قادها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصياً رافائيل غروسي، ضمن خطة تفتيش أولية محكمة تبرز كفاءة الجانب السوري وقدرته على التعامل المباشر مع الملف وتنفيذ ما يلزم. أهمية معالجة إرث المواد النووية لا تقتصر على إنهاء ملف قانوني ورثته الدولة السورية، بل تمتد إلى إعادة إدماج سوريا بصورة طبيعية في منظومة التعاون النووي السلمي الدولي. وتمثل دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقررة الشهر القادم الأفق الذي تعمل عليه سوريا لإغلاق ملف عدم الامتثال الموروث عن النظام البائد، وتثبيت امتثالها الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي.

0: إذ من المتوقع أن يطلع المجلس عبر تقرير المدير العام على التقدم الجوهري المحرز خلال نحو 19 شهراً.
1: أدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن الاعتداء السافر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت سوريا في الرسالتين إلى أن هذه الاعتداءات اليائسة لن تحيد السوريين عن المسار الذي اختاروه بثقة لبناء دولتهم وتوطيد شراكاتها، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد وداعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقفها.
0: قوبلت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بإدانات عربية ودولية واسعة مع دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وفي جديدها هذه الإدانات اعتبرت الخارجية الباكستانية أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومن شأنها أن تقوض بشكل أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي ومحاسبته على أفعاله التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.
1: من جانبه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بيّن أن إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات سواء في سوريا أو لبنان لخدمة أهداف داخلية لرئيس وزرائها الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب انتهاكا مقلقا لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، مطالبا بإيقافها فورا.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول أن انفجارا وقع عند الساعة الرابعة من فجر أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز لجبسة في ريف محافظة الحسكة ما أدى لتوقف الضخ عبر الخط، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات الأولية عقب متابعة الحادث ومعاينة الموقع فور وقوعه أفادت بأن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد.
1: في خبرنا الأخير، وفي ظل تواصل الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، أعلنت دولة الإمارات العربية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وفي بيان لها شددت الخارجية الإماراتية على أن الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
0: إلى هنا أيها السادة نأتي لختام فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي وثانوية العامة بفروعها كافة. سوريا تستوفي متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية مع تمسكها بحقها في طاقة نووية سلمية. انفجار يستهدف خط تصدير الغاز من معمل لجبسة وجهود متواصلة لإعادة تشغيله، والشركة السورية للبترول تؤكد أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي. وكان في نشرتنا أيضا الإمارات توقف جميع أنشطتها وتبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية مع إيران.
1: قبل ختام هذه النشرة تقبلوا تحياتي منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها يسرى السيد عيسى وأنا أحمد شحادة.

0: وكان في الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى. شكرا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكن

0: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: جائز.
1: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي ركائز، الذي يرافقكم دائما للوقوف على واقع المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تشكل العصب الرئيسي للإنتاج والتنمية. في حلقة اليوم نفتح ملف واحدة من أكبر القلاع الصناعية في سوريا، المدينة الصناعية في عدرا، والتي شهدت بعد التحرير تطورات نوعية على صعيد إعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ أعمال توسعية جديدة في قطاعاتها المختلفة، فضلا عن عودة حركة الاستثمار وافتتاح منشآت جديدة وإعادة دوران عجلة الإنتاج في معامل كانت متوقفة لسنوات. وللحديث عن واقع العمل والتسهيلات الممنوحة والخطط الخدمية والهندسية في المدينة، يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف المهندس خالد السيد من إدارة المدينة الصناعية بعدرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد.
2: سعد الله أوقاتك وأوقات جميع الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بك. يعني دعنا نبدأ بالمخطط العام والمساحات. المدينة الصناعية بعدرا يعني تعد شريانا تنمويا ضخما، والحديث عن إعادة تشغيلها يحتاج إلى وضع المتابعين في صورة الأرقام الحالية. يعني أستاذ خالد، اليوم كم تبلغ المساحة الإجمالية للمقاسم الصناعية المخصصة للإنتاج الفعلي في عدرا؟
2: مساء الخير لك وجميع الأخوة المستمعين. المدينة الصناعية بعدرا هي من أهم وأكبر المدن الصناعية مثل ما تفضلتي حضرتك بالجمهورية العربية السورية. تبلغ مساحة المدينة الصناعية حوالي 7000 هكتار، يعني بما يعادل تقريبا مساحة مدينة دمشق. تتميز المدينة الصناعية بعدرا بموقع استراتيجي مميز وهام، تبعد عن مدينة دمشق 35 كيلومتر شمال الشرق، بالإضافة إلى قربة من الطريق الدولي استراد دمشق حمص، وأيضا استراد دمشق المنطقة الشرقية دير الزور الرقة. طبعا ترتبط المدينة الصناعية بشبكة طرق رئيسية وفرعية يجعلها نقطة انطلاق وارتباط إلى كافة المحافظات السورية، سواء إلى المناطق الشرقية بمحافظات الرقة ودير الزور والحسكي، وأيضا المنطقة الشمالية حلب و المنطقة الساحلية وأيضا المنطقة الجنوبية، فهي تعتبر شريان هام جدا لتوصيل بهذه الطرق، وأيضا قربها من مطار دمشق الدولي يعطيها أهمية كبيرة. تتألف المدينة الصناعية من عدة قطاعات طبعا موجودة، تشمل تصنيف صناعات كبيرة وصناعات متوسطة وصناعات صغيرة، وأيضا مقاسم حرفية وأيضا مستودعات. فيها مرفأ جاف طبعا يشمل أيضا خطط سكك حديدية يربطها بالكامل المحافظات في الجمهورية العربية السورية. طبعا هي الصناعات تصنف الموجودة ضمن المدينة الصناعية بالصناعات الكبيرة والصناعات الكيميائية والصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية ومواد البناء. تتميز أيضا المدينة الصناعية بعدرا كمدينة متكاملة تشمل كافة الخدمات، فعنا بالمدينة الصناعية موجود المصارف الخاصة، يحتوي حاليا عندنا عدد المصارف خاصة 18 مصرف، العاملين من المصارف تقريبا 5 مصارف، الباقي حاليا في قيد الإنشاء والتجهيز والعمليات اللوجستية، بالإضافة إلى المراكز الحكومية الخدمية. عندنا أيضا المراكز الصحية ومركز الهاتف وقسم الكهرباء وقسم الشرطة، بالإضافة إلى قسم الفوج الإطفاء والدفاع المدني. طبعا هذا كله بيخدم الأخوة المستثمرين من أجل جعل المدينة الصناعية بعدرا بيئة جذب استثمارية كاملة متكاملة. بالإضافة أنه عندنا بالمدينة الصناعية بعدرا كافة المرافق الخدمية، يعني ما يحتاجه المستثمر سواء من المولات أو الكازيات وبالإضافة إلى الفرن وأيضا المجمعات الخدمية. بعض الوزارات أيضا موجود مديريات فرعية ضمن المدينة الصناعية تخدم الأخوة المستثمرين. عندنا مثلا مديرية مال صناعية، مديرية المال بمدينة صناعية بعدرا من أجل تخديم الأمور المالية طبعا، وبإضافة إلى ذلك عندنا مديرية الصناعة أيضا إلى قسم وأيضا التأمينات الاجتماعية، فعندنا من كافة الوزارات مديريات فعالة وأيضا مديريات التراخيص سواء الصناعية والزراعية، فعندنا المستثمر يعني مقدم بكافة سواء التسهيلات الإدارية وأيضا التسهيلات الورقية والإدارية وأيضا التسهيلات الخدمية.
1: سنتحدث أستاذ خالد عن

0: موضوع الاستثمار والتسهيلات الممنوحة والبيئة الاستثمارية الموجودة في المدينة الصناعية، ولكن لنتحدث قبل ذلك عن واقع المدينة الصناعية في عدرا. يعني كما تفضلت، حجم كبير من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، أيضا يعني قطاعات مختلفة كالغذائي والهندسي الكيميائي والنسيجي. اليوم يعني بعد التحرير، كيف تقيمون حجم الإقبال على الاكتتاب مقارنة بالفترات السابقة؟ وهل الطلب الأكبر اليوم يتركز في القطاع الغذائي أم الهندسي أم الكيميائي أم غير ذلك؟
1: لا، بالنسبة للموضوع الاكتتاب، الحمد لله يعني الله أكرمنا بعد التحرير بزيادة عدد المكتتبين، وأيضا سواء المستثمرين. طبعا في مستثمرين كان عندهم مقاسم موجودة هون بالمدينة الصناعية بعدرا، طبعا هربوا بسبب ممارسات النظام البائد، هدول عادوا إلى الجمهورية العربية السورية ورجعوا لمقاسمهم ومعاملهم ومنشآتهم. باشروا طبعا إدارة المديرة مشكورة مع وزارة الصناعة بإعطائهم التسهيلات اللازمة والمهل اللازمة أيضا، وأيضا التراخيص اللازمة من أجل منحهم التراخيص اللازمة من أجل إعادة البناء وأيضا الإنشاء ودخول في العملية الإنتاجية من جديد.
0: يعني أستاذ خالد، بالنسبة للتراخيص الممنوعة حديثا، هل هي مخصصة لمعامل جديدة تبنى لأول مرة أم لمعامل سابقة تقوم بتسوية أوضاعها واستئناف طاقتها؟
1: نعم، عندنا هلأ نحن عدد المكتتبين تقريبا بعد التحرير 180 مكتتب، هدول جدد طبعا، يعني سواء من أخوي المستثمرين السوريين المغتربين بالإضافة إلى السوريين الموجودين ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى المستثمرين الأخوي العرب والأجانب من جنسيات مختلفة. بالنسبة نحن حاليا بالنسبة لموضوع الاكتتاب، نحن في عنا تسهيلات إدارية بالنسبة لموضوع الاكتتاب. إجراء الاكتتاب عنا سهل وبسيط وسلس. طبعا المستثمر بيجي عندنا النافذة الواحدة، يقدم طلب ضمن النافذة الواحدة، بيذكر في طلب نوع الصناعة بالإضافة للمساحة المطلوبة. طبعا بتندرس الطلبات هي ضمن إدارة المدينة ضمن لجان مختصة، ضمن وقت قصير فورا يمنح الأرض ويخصص بالأرض، بالإضافة هناك تسهيلات بموضوع الإجراء الدفع طبعا بحسب قانون الاستثمار الجديد. طبعا مشكورة وزارة الصناعة بأنه أعطت مرونة بحسب قانون الاستثمار الجديد للأخوة المستثمرين، وذلك من أجل الإقبال على هذه المدينة وكافة المدن الصناعية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. عندنا بعد التخصيص مباشرة بدفع نسبة 5% من قيمة الأرض، يعني مبلغ بسيط، بعدين عندنا الباقي على أقساط توزع على 20 شهر على مدة 5 سنوات، 20 شهر تقريبا 20 فصل. بباشر مباشرة بإجراءات التراخيص وإجراءات البناء والإشادة، وأيضا الإدارة بتتابع معه خطوة بخطوة طبعا، سواء الدوائر الفنية والبيئة ودوائر الاستثمار.
0: يعني لا يدخل المستثمر اليوم وفق هذه البيئة الجديدة والإجراءات الجديدة الإدارية التي تسهل على المستثمر، لا يدخل في دوامة الروتين السابق الذي كان يعاني منه أي مستثمر يحاول الدخول في أي مشروع؟
1: لا، الحمد لله نحن يعني الإجراءات مبسطة وسهلة وسلسة مباشرة، مثل ما تفضلت لك أستاذي، عبارة عن تقديم طلب ونوع الصناعة والمساحة المطلوبة، مباشرة يخصص بعد وقت قصير، يعني مباشرة على 5 6 أيام بالكثير، يعني يخصص ويأخذ قرار التخصيص ومباشرة يسلم الأرض ويباشر بموضوع إجراءات الرخصة والإنشاء والبناء. وأيضا
0: هذا بالنسبة لمعامل جديدة ستبنى لأول مرة، ماذا عن المعامل التي كانت متوقفة وبحاجة إلى إعادة نشاطها واستئناف عملها؟
1: الوزارة أيضا منحت الأخوة المستثمرين المتعثرين مهل زمنية من أجل أيضا إعطاء الفرصة من أجل إعادة البناء والتشييد وإعادة الرخص وتجديد الرخص من أجل دخول في العملية الإنتاجية، طبعا ضمن مساحة محددة، يعني زمن محدد من أجل إنشاء والبناء. يعني إن شاء الله حسب قانون الاستثمار يعني خلال سنة ونصف لازم كل يعني يكون عملية البناء قائمة ضمن المنشأة لجميع الأخوة المستثمرين
0: إن شاء الله. يعني بيئة استثمارية كما تتفضل حقيقة محفزة ومشجعة للدخول في السوق السورية وفي عملية إعادة بناء سوريا. يعني لننتقل أستاذ إلى الركيزة الأساسية لأي عملية صناعية وهي البنية التحتية. يعني الصناعي لا يستطيع تشغيل خط إنتاج واحد دون توفر الطاقة والمياه والشبكات المهيئة. يعني اليوم بالنسبة لملف الكهرباء والطاقة، كيف تم حل مشكلة التغذية الكهربائية لضمان استقرار العمل في المنشآت الصناعية؟
1: بالنسبة لموضوع نحن بالنسبة للطاقة الكهربائية متوفرة على مدار 24 ساعة.

0: يعني ما في انقطاع بالطاقة الكهربائية ضمن المدينة الصناعية. في أيضا نحن عم نشجع تركيب الطاقة البديلة أيضا من أجل توفير جزء من أسعار الطاقة. فالطاقة الكهربائية متوفرة والشبكات متوفرة. حاليا نحن طبعا توسع بالمناطق التوسع أيضا عم نحاول نمد شبكات بالتعاون مع وزارة الكهرباء أيضا ضمن إدارة المدينة الصناعية أيضا شبكات متوسطة لهذه المنشآت الداخلية أو الحديثة الداخلية بالعملية الإنتاجية.
1: يعني أيضا أستاذ خالد موضوع المياه يشكل تحدي أساسي، يعني هناك آبار كانت خارج الخدمة تعرضت للأضرار وأعيدت للخدمة مؤخرا. نعم. كم بئر دخل الخدمة فعليا حتى اليوم، وهل أصبحت التغذية كافية لمتطلبات المعامل؟
0: لا، بالنسبة للموضوع الآبار، المدينة الصناعية طبعا تغذى بمياه الآبار الجوفية حول المدينة الصناعية. تقريبا في عنا 65 بئر حاليا بغزوا المدينة الصناعية، طبعا جزء كبير منها متوقف. بتم تزويد المنشآت الصناعية بالمياه الصناعية من قبل هذه الآبار. حاليا تقريبا عنا بحدود 18 أو 20 بئر تقريبا شغالين بكمية ضخ تقريبا بين 18 إلى 20 ألف متر مكعب يوميا.
1: هل يكفي الحاجة
0: المدينة؟ نحن أحس الطاقة التشغيلية للمنشآت الصناعية يعني ممكن أنه يعني هي يعني تزيد وتنقص. نحن حاجة المدينة تقريبا بالمساحة الكبيرة هاي نحن بتحتاج تقريبا بين 40 إلى 50 ألف متر مكعب. هلا عنا نحن المناطق عنا آبار الجبل وأيضا عنا آبار بتل الصوان وأيضا عنا آبار بأوتايا وبمحطة تشرين. عندنا أغلب الآبار طبعا كانت بسبب كانت في عندنا آبار موجودة ضمن قطع عسكرية، وفي نظام بائد طبعا خرب كثير من الآبار أثناء سنوات سابقة. نعم، فنحن حاليا يعني الكمية نحن في يعني طبعا بعض التحديات، ولكن نحن حاليا عم نعالج الموضوع مع إدارة المدينة الصناعية. حاليا في عندنا مشروع حالة تأهيل، مشروع آبار 25 بئر في تل الصوان. هذا المشروع إن شاء الله ضمن هاي السنة طبعا ضمن هذا العام 2026 هذا بغزي طبعا بإذن الله بيعطينا تقريبا 6000 متر مكعب بحدود حسب الغزارة يعني طبعا للآبار. في عنا طبعا الخطة الاستثمارية تم رفع تأهيل آبار الجبل وأيضا حفر آبار جديدة، بالإضافة إلى أيضا عنا مشروع توسيع آبار الجبل، بالإضافة إلى أيضا عنا محطة أوتايا أيضا المدمرة. أيضا هي أيضا عم نحاول بالخطة الاستثمارية القادمة إن شاء الله ان نعيد تأهيلها. فنحن عم نحاول حاليا نرفد يعني الكميه الاكبر او نغذي كافه المنشآت الصناعيه بموضوع المياه.
1: يعني يتم العمل استاذ على ملف الماء وملف الطاقه الكهربائيه وهي يعني الامور جيده بما يتعلق بهذا الملف.
0: نعم نشتغل ان شاء الله يعني بحيث انه يعني نبني ونساعد الموضوع. نحن حاليا يعني موجود برنامج تقنين يعني او برنامج زمني لتغذية المياه ضمن قطاعات كاملة، يعني تقريبا برنامج ثابت على مدار الأسبوع لتغذية المياه شبكة المياه للأخوة المستثمرين للمدينة الصناعية. طبعا بحدود تقريبا يعني كل قطاع بيلحقوا تقريبا يومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع من ناحية تغذية المياه. نحن إن شاء الله يعني مستقبلا متطلعين على أنه نحن نزيد الكمية المياه يعني بحفر الآبار الجديدة وبإعادة صيانة الآبار وتأهيلها إن شاء الله نصل للحد المطلوب، خاصة أنه في عنا توسيعة جديدة ضمن القطاعات الجديدة المستحدثة إن شاء الله. فنحن إن شاء الله ضمن
1: ستواكبون الحاجة بشكل مستمر
0: فترة إن شاء الله مقبول إن شاء الله. نوعد لكم المستثمرين أن نكون ضمن الحد الجديد.
1: ماذا أستاذ عن الطرق والشبكات الخدمية في القطاعات الصناعية المستهدفة حاليا؟ يعني الطرق، الشبكة الطرقية هي من أهم أيضا العناصر في ما يتعلق بملف البنية التحتية في المدينة الصناعية. هل هنالك يعني نسبة مئوية تقريبية لإنجاز تأهيل طرقات وشبكات خدمية في القطاعات الصناعية المستهدفة حاليا؟
0: هلا نحن حاليا نحن الشبكه الطرقيه يعني حاليا في عندنا صيانات دوريه للشبكات الطرقيه وايضا شبكات الطرق والمياه. طبعا هاي بتتم من خلال الاليات الموجوده والادوات والمعدات الموجوده ضمن اداره المدينه الصناعيه باضافه الى الفنيين الموجودين. عندنا بالنسبه لشبكه الطرق هلا حاليا عندنا بالقطاع السابع تم حاليا شق وتعبيد الطرق وايضا تعبيد 40 ألف متر مربع من الطرقات، بالإضافة إلى فتح الطرقات الفرعية بحيث أنه ضمن القطاع الثاني والخامس كانت مغلقة أجل تسهيل التنقلات ضمن القطاع لأنه مساحة المدينة كبيرة. فأيضا تم فتح العديد من الطرق الفرعية، وأيضا إجا تسهيل النقل والخدمات ضمن المدينة الصناعية.
1: إذا تحدث أستاذ خالد عن توسعات عمرانية وهندسة ملحوظة وتحديدا في القطاعين الخامس والسابع، يعني إلى جانب عودة معامل نوعية للإنتاج كمعمل الفراء، يعني ماذا يمثل هذا التوسع في القطاعين الخامس والسابع تحديدا؟ وهل هي مقاسم موجهة لصناعات ثقيلة أم صناعات متوسطة أو خفيفة؟
0: نعم، هلا بالنسبة للقطاع الخامس، أنا نحكي على القطاع الخامس. القطاع الخامس هو طبعا بسبب قربه من الطريق العام، أيضا هو يشمل الصناعات الكثيرة وأيضا صناعة مواد البناء وتوسع مواد البناء، بالإضافة إلى قسم المستودعات. مساحة القطاع تقريبا الخامس 1200 هكتار تقريبا. عندنا هلا حاليا المنشآت الموجودة المنتجة تقريبا شي 160 منشأة تقريبا. العمالة الموجودة طبعا 12000 عامل تقريبا بحدود في القطاع الخامس. عندنا منشآت هامة وضخمة، خاصة منشآت مواد البناء. حاليا تعرف سوريا قادمة على إعادة إعمار، فهذا الموضوع
1: يزيد الطلب على مواد البناء.
0: حاليا نحن عندنا الحاجة لمواد البناء تقريبا، أو المقاسم المخصصة مواد البناء مغلقة، يعني بحاجة توسيع إن شاء الله بالقطاعات الأخرى لمواد البناء. فعندنا ايضا معمل اخذ ترخيص اداري طبعا، ودخل بالخدمه، دخل بالعمليه الانتاج، معمل منت الشماليه لطحن الاسمنت الابيض، ايضا هذا بيغذي السوق المحليه وايضا التصدير. عندنا عدد المقاسم في القطاع الخامس تقريبا 583 مقسم. فالقطاع الخامس من القطاعات الهامه والواعد ضمن المدينه الصناعيه، وخاصه انه اكثر الصناعات الموجوده فيه مواد بناء، وحاجة السوق حاليا لمواد البناء حاجة كبيرة.
1: أستاذ خالد، عودة المنشآت إلى العمل والصناعات المتخصصة كمعمل الفراء يعني يعطي مؤشر جيد، هل هنالك يعني إحصاء لإجمالي المعامل التي عادت للدوران الفعلي وبدأت بتوريد المنتجات للسوق منذ التحرير حتى الآن؟
0: هلا نحن بالنسبه للمنشآت حاليا نحن عدد المقاسم الكليه بالمدينه الصناعيه تقريبا 5837 مقسم. ان المنشآت الفاعله حاليا او المنتجه تقريبا 1003 معامل او منشأه عامله ضمن المدينه الصناعيه بعدها. تستوعب طبعا هي القدره عامله او عدد العاملين الموجودين العاملين ضمن هي المنشآت العامله بالمدينه الصناعيه تقريبا 72500 عامل. طبعا نحن بنوفر فرص عمل كبيره لهي المنشآت. ان شاء الله نحن في عندنا خطه انه تدخل اغلب المنشآت الصناعيه ضمن مرحله الانتاج. هلا في عندنا قيد البناء تقريبا منشآت ايضا، وايضا عندنا منشآت قيد الترخيص والانشاء والبناء. فهي ان شاء الله بس تدخل ضمن فتره قصيره ان شاء الله تقريبي بالعمليه الانتاجيه، ايضا بتزيد عندنا فرص العمل، وايضا بتوفر المواد الاوليه الداخليه للعمليه الانتاجيه
1: ان شاء الله. يعني استاذ، ما هو العائق او الاحتياج الاول الذي يطالبكم به الصناعي الموجود في عدرا اليوم ليصل بانتاجه الى طاقته القصوى؟ يعني ما هي العوائق الواضحة والصريحة التي بحاجة إلى تدخل سريع من إدارة المدينة؟
0: هلا نحن عندنا يعني صناعي بعدها في عدد من العوائق. يعني أولا مثل ما تفضلت موضوع المياه، إن شاء الله نحن طبعا ضمن خطط وبرامج لحل ومعالجة هذه الموضوع. تعرف أن الموضوع بيأخذ وقت نوعا ما بالنسبة لحفر الآبار وتأهيل الآبار واستثمار الآبار لزيادة القدرة المائية مضخم من الشبكه للمدينه الصناعيه بعدها. فعنا موضوع المياه وان شاء الله نحن ماشيين به بحل، يعني ان شاء الله خلال فترات قريبه ان شاء الله راح يتم معالجه هذا الموضوع. عندنا موضوع الطاقه الكهربائيه، اخوه الصناعيين طبعا بيطالبوا بانه تخفيض اسعار الكهرباء حوامل الطاقه. بالنسبه لحوامل الطاقه هذا موضوع خاص بوزاره الكهرباء طبعا، اسعار الطاقه وحوامل الطاقه. في عندنا طبعا نحن في عندنا عمليه تشجيع وتسهيلات اداريه، وبالنسبه لتركيب منظومات الطاقه الشمسيه يعني نحن مباشره بقدم طلب مع الموافقه من مقاصد المهندسين، مباشره بيتم تركيب منظومه الطاقه الشمسيه. طبعا هي بيوفر طبعا من تكاليف الانتاج ضمن المنشآت، فهي الأغلب
1: العوائق الموجودة اليوم في المدينة، وهي ذاتها الأولويات التي تركزون عليها خلال الأشهر القادمة، أم أن هنالك أولويات ستبدأون بالعمل عليها يعني تقوم المدينة الصناعية بالإنتاج بطاقتها القصوى؟
0: هلا نحن إن شاء الله شغالين مع

0: يعني في تنسيق كامل من قبل إدارة المدينة وأيضا وزارة الصناعة مع باقي الوزارات. موضوع المياه إن شاء الله مثل ما حكيتك أنه إن شاء الله
1: هو من الأولويات الأولى.
0: الأولويات إن شاء الله بإدارة المدينة حاليا تأهيل 25 بئر حاليا في فترات قريبة إن شاء الله خلال الشهر إن شاء الله بيتم تزويدهم ب 6000 إلى 7000 متر مكعب حسب الغزارة. هذا بيخفف ضغط نوعا ما. وأيضا موضوع الكهرباء طبعا في مقترحات أنه تركيب الطاقة الشمسية أيضا هذا يعني كمان أيضا بيخفف حوالي الطاقة. في عنا أيضا هلا القرار أيضا المتخذ بتخفيض من قبل وزارة النفط أيضا تخفيض سعر الفيول من 475 دولار إلى 400 دولار. أيضا هذا بيخفض من سعر المنتج المحلي وتكلفة الإنتاج وأيضا بيساعد بتخفيض سعر المنتج المحلي وأيضا المنافسة مع باقي المنتجات سواء المستوردة. وأيضا بيعطي فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج والعملية الإنتاجية وأيضا وأيضا تسهيل تصدير أيضا عمليات التصدير بالنسبة للمدينة الصناعية.
1: يعني جهود جبارة تقومون بها حقيقة كإدارة المدينة الصناعية في عدرا. سؤالنا الأخير لحضرتك أستاذ خالد، يعني لو سألك مستثمر عربي أو أجنبي اليوم لماذا أختار عدرا الصناعية بدلا من أي منطقة أخرى؟ ما هي الميزة التنافسية الأولى التي تقدمونها له اليوم؟ هل هي سعر المقسم، التسهيلات، الإعفاءات أم الموقع والخدمات؟ يعني علما أن المدينة الصناعية تمتلك موقع جغرافي استراتيجي قريب من منافذ التوزيع الرئيسية ما يجعلها يعني مرشحة لتدفق رؤوس الأموال في مرحلة إعادة التنمية.
0: نحن بالمدينة الصناعية بعد إن شاء الله نحن طموحنا إن شاء الله يكون مركز استثماري جاذب لكافة المستثمرين من خلال تشجيع البيئة الاستثمارية، التوسع ضمن المدينة الصناعية بالمقاطن الصناعية، إطلاق المنصة الرقمية أيضا لتسهيل معاملات الإخوة المستثمرين، إضافة إلى تشجيع الطاقة البديلة، تأمين كافة الخدمات للإخوة الصناعيين، تسهيل إجراءات سواء الإدارية أيضا الإجراءات الثانية. طبعا هذا بيجعل من المدينة الصناعية قادرة مركز استثمار. أيضا المدينة الصناعية شهدت إقبال كبير ضمن بعد التحرير الحمد لله. أيضا بالنسبة أيضا في عندنا قرارات من وزارة الصناعة أيضا بتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلية بالصناعة، هذا كمان من الأدوات والهامة جدا لتشجيع الاستثمار الصناعة وأيضا الاستثمار ضمن الصناعة. أيضا عندنا الإعفاءات الجمركية أهم هذا بند أيضا مشكور وزارة الصناعة وهيئة المنافذ أيضا بالإعفاءات الجمركية طبعا صفر بالنسبة للآلات والآلات المستوردة طبعا هي القادم إلى المنشآت الصناعية، فالإعفاء الجمركي بيكون صفر يعني إذا بده يجيب الآلات ففي إعفاء كامل بالنسبة له. أيضا هذا بيشجع العملية الاستثمارية وبيعطي استدامة صناعية ومركز جاذب ل الاستثمار.
1: يعني حقيقة البيئة الاستثمارية تطورت بشكل لافت بعد تحرير سوريا، ويعني يتم العمل اليوم على قانون الاستثمار، نأمل أن يرقى إلى المستوى الذي تكون فيه البيئة الاستثمارية في سوريا فعلا بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال. وأود السؤال، هل تلقت إدارة المدينة مؤخرا طلبات استثمار جدية من قبل رجال أعمال أو شركات من خارج سوريا؟
0: طبعا نحن في عنا العديد من الأخوة العرب والأجانب مستثمرين، عنا مثلا شركة الفراء الحكيتي عنا خلال فترة وجيزة طبعا انطلقت خلال 4 أشهر إلى 5 أشهر تم الإنتاج مباشرة، شركة سورية صينية فيعني في هاي الشركة، بإضافة إلى في عنا الشركات المصرية شركة حمض الكبريت أيضا شركة سورية مصرية أيضا لإنتاج حمض الكبريت تدخل في العديد من الصناعات الأسمدة والصناعات الكيميائية. في عنا شركة بلدنا حاليا كمان قيد الإنشاء والتعمير.
1: أستاذ، عودة المعامل في عدرا الصناعية وتأهيل الآبار وشبكة الطرقات والتوسع في قطاعات جديدة هي ليست مجرد أرقام خدمية بل مؤشر حقيقي على استعادة التعافي الاقتصادي وبناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على خلق فرص العمل ودعم الأسواق المحلية. كل الشكر لحضرتك المهندس خالد السيد من إدارة المدينة الصناعية بعدرا على الإيضاحات الشفافة اللي تفضلت فيها، ويعني أتمنى لكم جميعا ولصناعينا التوفيق في إعادة عجلة الإنتاج إلى دورانها بالكامل.
0: كل الشكر لكم، أهلا وسهلا.
1: إلى هنا مستمعينا ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الاقتصادي ركائز، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ملف تنمويا واقتصاديا جديد. دمتم بأمان الله ورعايته.

وعز الشرق أوله دمشق. خارج الخدمة. الآلة الكاتبة. تعتبر الآلة الكاتبة واحدة من أبرز الاختراعات التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة والصحافة خلال القرنين 19 و20، فقبل ظهورها كان الاعتماد كاملاً على الكتابة اليدوية التي تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً مضاعفاً، مما جعل ابتكار أداة ميكانيكية تكتب الحروف على الورق بسرعة ونظام أمراً حتمياً تفرضه متطلبات الثورة الصناعية وتوسع الأعمال التجارية في العالم. يعود الفضل في اختراع أول آلة كاتبة ناجحة تجارياً إلى المخترع الأمريكي كريستوفر شولز بالتعاون مع زملائه كارلوس جيلدون وصموئيل سول، حيث نالوا براءة اختراعها عام 1868. ولم تكن محاولة شولز هي الأولى تاريخياً، إذ سبقتها محاولات عديدة تعود إلى عام 1714، عندما نال البريطاني هنري ميل براءة اختراع لفكرة مشابهة دون تطبيق عملي واسع، إلا أن آلة شولز كانت حجر الأساس. بدأ الانتشار العالمي للآلة الكاتبة بشكل متسارع مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، فتحولت من مجرد أداة مكتبية إلى عصب أساسي في الشركات والمؤسسات الحكومية ودور الصحافة والجامعات. وساهم هذا الاختراع في تغيير الهيكل الاجتماعي للوظائف، إذ فتح الباب أمام دخول النساء إلى قطاع الأعمال عبر مهنة الآلة الكاتبة أو السكرتارية. ومع مرور الوقت تطورت الآلة لتنتقل من النسخ الميكانيكية التقليدية إلى الآلات الكهربائية في منتصف القرن 20، والتي قدمتها شركات كبرى مثل IBM، حيث استبدلت الأذرع التقليدية بكرة دوارة منحت الكتابة سرعة وسلاسة فائقتين. مع أواخر سبعينيات القرن 20 ومطلع الثمانينيات، بدأ العد التنازلي للتخلي عن الآلة الكاتبة بعد أن واجه المستخدمون عيوباً هيكلية في الآلة، مثل صعوبة تصحيح الأخطاء الإملائية فوراً والحاجة لاستخدام ورق الكربون لنسخ متعددة، فضلاً عن الضوضاء العالية وثقل وزن الآلات. ومع ظهور الحواسيب وتطور برمجيات معالجة النصوص، بدأ الإشغال التدريجي للمكاتب ينحاز للتكنولوجيا الجديدة، حتى أغلقت آخر المصانع المتخصصة في إنتاج الآلات الكاتبة الميكانيكية أبوابها في العقد الأول من القرن 21. أما البديل الذي أطاح بالآلة الكاتبة وتربع على عرش التوثيق فهو الحاسوب، مدعوماً ببرامج معالجة النصوص الرقمية وعلى رأسها مايكروسوفت وورد. ولم يقتصر البديل على تقديم سرعة فائقة في الكتابة فحسب، بل أتاح مزايا ثورية لم تكن تخطر على بال مستخدمي الآلة الكاتبة، مثل إمكانية التعديل والمسح اللامتناهي دون ترك أي أثر، والتنسيق المرن للألوان والخطوط، والتدقيق الإملائي والنحوي الآلي، والتخزين الآمن لآلاف الصفحات في مساحات رقمية لا ترى بالعين المجردة، وصولاً إلى إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني في أجزاء من الثانية. وبذلك تحولت الآلة الكاتبة من أداة لا غنى عنها في العمل إلى ما يمكن أن نسميه قطعة تاريخية يحتفظ بها الهواة، شاهدة على زمن كان فيه الحرف يولد بضربة حديد وصوت ما زال يتذكره أبناء تلك الحقبة من الزمن.

خارج الخدمة. استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قضايا قانونية تهمكم، سنسمع أسئلتكم ونطرحها على ضيفنا المختص بالشأن القانوني في برنامجكم المستشار. تابعونا كل أربعاء الثالثة والنصف عصراً على إذاعة دمشق. حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم القانوني الأسبوعي المستشار. ضربة غضب أم جريمة؟ ومتى يتحول الإيذاء إلى مسؤولية جزائية؟ في لحظة غضب، ممكن كلمة تجرح ودفعة تتحول إلى ضربة، وضربة واحدة تتحول إلى قضية. لكن السؤال، هل القانون يحق

0: حاسب على الضربة ولا على النتيجة؟ هل كسر الأنف مثل الكدمة؟ وهل الجرح مثل العجز؟ وهل إذا الشخص قال أنا كنت معصب تسقط عنه المسؤولية؟ لكن تبقى النقطة الأهم، إذا حدا اعتدى عليك هل من حقك أنك تضربه دفاعاً عن نفسك؟ ولنفرض جدلاً أنه عم تدافع عن حالك، وين بتنتهي حدود الدفاع وإمتى ببلش الانتقام؟ اليوم في المستشار ما رح نحكي عن الضرب كحادثة عابرة، رح نحكي عن لحظة ممكن تبلش بمشكلة صغيرة وتنتهي بتقرير طبي وضبط شرطة ودعوة ومحكمة وربما حكم جزائي. رح نسأل عن النية والنتيجة والتقرير الطبي ومدة التعطيل عن العمل، ورح نعرف شو بيقول القانون السوري عن الإيذاء البسيط والإيذاء يلي بيترك تعطيل والإصابة يلي ممكن أن تفضي إلى عاهة دائمة. لأنه ببساطة الغضب مو جريمة بحد ذاته، لكن الفعل بيصير تحت تأثير الغضب ممكن يكون جريمة. يسرني أن أرحب بضيفي اليوم، ضيفنا الدائم في المستشار، المحامي الأستاذ مازن عبد الله عيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا يعني لكم.
0: أهلا
1: على البرنامج
0: وسهلا،
1: وشكرا للعاملين بالإذاعة والبرنامج.
0: أستاذ، يعني نحن دائما هيك منستنبط ومناخد معلومات ومناخد نصائح، طبعا ضيفنا الدائم بسرني أنه اليوم تكون ضيفي بهالحلقة. الملف يمكن اليوم حساس، لأنه نحن اليوم عم نشوف كتير أشخاص بلحظات غضب عم يتحول هذا الموضوع لإيذاء أو لجريمة ممكن يعاقب عليها قانون، أو ممكن ما يعرف هذا الشخص نتيجة هذا الفعل يلي قام فيه تحت حجة أنه والله أنا معصب. فاليوم رح نتحدث نحن معك يعني عن هذا الجرم، إمتى ببلش القانون ياخد مجرى. نبدأ من أبسط صورة ممكنة، يعني شخصين اختلفوا، واحد منهم ضرب الثاني ضربة هيك واحدة، لا كان في سلاح معه ولا كان في كسر ولا في إصابة خطيرة، هل نحن هون بالقانون السوري أمام جريمة أو عادي الموضوع ممكن بلحظة غضب هيك يضربه؟ يعني
1: لا شك من بداية الحلقة والتقديم إليك بدأتي بكلمة ضربة غضب أم جريمة.
0: نعم.
1: نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: صحيح.
1: فهذا الإنسان اللي بيتملك نفسه عند الغضب أو عند الاعتداء وبيعرف كيف يتصرف ويرد الاعتداء بالقانون وبالحكمة هو هذا الشديد، وليس الشديد إذا ضربتين ثلاثة حتى تتطور الأمور مثل ما حكيتي جريمة وربما سجن وملاحقة ودعاوي وتعويض وغيره.
0: نعم. أمام المادة 540 من قانون العقوبات، شو بتقول تحديدا هذه المادة؟ كوننا نحن عم نحكي ضمن القانون السوري ومواد القانون السوري المتعلقة بجرائم الإيذاء والإيذاء المفضي لعاهة دائمة وأحيانا المفضي إلى الموت.
1: تماما. المادة 540 وما بعدها عدة مواد تتعلق بالإيذاء أو بالحدث حتى للوصول للمفضي للإيذاء العادي أو المفضي لعاهة دائمة أو للموت. فالمادة 540 تقول من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن عمل مدة تزيد عن 10 أيام عوقب بالحبس 6 أشهر على أكثر بناء على شكوى المتضرر. وفي المواد اللي بعدها فحددت القانون وحددت هذه المواد العقوبة على هو النتيجة اللي مثل ما حكيتي هل هو الضرب فقط ولا هي النتيجة.
0: نعم.
1: النتيجة عنا النتيجة البسيطة الأقوى شوي الأشد، وحتى نصل للعاهة الدائمة أو لا سمح الله

0: القتل والوفاة.
1: نعم.
0: بداية حدد القانون أنه إذا كان التعطيل هو النتيجة هي التقرير الطبي يلي بيعطي للمصاب أنه تعطل العمل مثلا لحد العشر أيام. إذا كان لحد العشر أيام بدأ ادعاء من المتضرر.
1: نعم. تتطلب ادعاء.
0: لا يتعلق الحق العام فقط والنيابة تحرك، لابد من شكوى المتضرر. وإذا أسقط حق المتضرر ممكن يسقط العقوبة ويسقط العفو.
1: نعم. أستاذ بس رح أذكر بأرقام الهواتف، يعني في إذا في حدا بده يتواصل مع الأستاذ واستشارة ضمن موضوعنا، على 225-3446 و 225-3447. أما رقم الواتساب فهو 0987-810-950. اليوم كمان أستاذ يمكن المواد هي وراء بعضها 540-41-40 بتتناول الضرب الجرح الإيذاء المقصود عندما لا ينتج عنه تعطيل عن العمل لأكثر من 10 أيام كما تحدثت. 10 أيام يتطلب ادعاء من صاحب الشكوى. طبعا تربة الملاحقة بشكوى المتضرر، كما أن التنازل في الحالة المنصوص عليها يسقط الحق العام أو
0: إذا كان لحد العشرة أيام تنازل يسقط الحق دعوة الحق.
1: طيب كمان نحن نعرف أنه عدلت مبالغ الغرامات بموجب القانون رقم 15 لعام 2022. في معلومات عن هذا الموضوع أو ممكن كمان هلأ مع طبعا اقتراح قوانين جديدة لمجلس الشعب يكون في تعديل للغرامات.
0: كانت الغرامات من زمان بالخمس ليرات وعشر ليرات أو المئة ليرة، تعدلت للآلاف وربما تعدل أكثر على هواء تضخم الاقتصادي وزيادة العملة.
1: صحيح. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ما يعني دائما يتدارك الواحد الموضوع قبل وقوع جرم. معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا
2: أبو طلال.
1: أهلا وسهلا،
2: خليني أكون حبينا سلم عليكم بس وطمن عليكم.
1: الله يخليك يا أبو طلال، شكرا كثير. ما عندك استشارة أخ أبو طلال؟
2: والله مو قصة استشارة، بدي أقول شغلي أنا. إنه أنا الحمد لله فضل رب العالمين، يعني أول موعد على وش الدنيا باب المحكمة ما بعرفه غير يوم اتجوزت مرتي.
1: الحمد لله
0: وما صار مشاكل الحمد لله، إن شاء الله دائما بالصفة
1: إن شاء الله.
2: يعني بحاول اتمالك أعصابي يعني وحل كل شيء، يعني مثلا يا بالمصاري يا بالكلام الطيب، حاول قدر إمكانيك. أنا
1: بدي أشكر اتصالك أخ أبو طلال، شكرا لمداخلتك اللطيفة. طبعا إحنا نفتح باب الاستشارة أمام كل ما لديه قضية أو استشارة قانونية، طبعا عبر منبر إذاعة دمشق. اليوم نحن ضمن هذا البرنامج هو رسالة لكل المواطنين، يعني لا يتعرفوا أكثر بالقانون، لا يقدروا يستشيرون. استشارات طبعا مجانية، وغالبا هلأ ما تفعلت استشارات المحامي المأجورة، فنحن أكيد دائما بالخدمة أكيد نحن نخدمكم بعيوننا. والاستشارات هي طبعا دقيقة كونها من حامي مختص على 225-3446 و 225-3447. نتابع معك أستاذ مازن. إذا المعتدي قال أنا ما كنت أقصد أذي بس كنت بدي بعده عني، ممكن يثبت القصد؟ هنا يثبت القصد الجرمي؟
0: لا شك كل حادثة وكل فعل له ظروفه له محيطه وإثباتاته. يعني لما بيكون في شهود بأثبتوا أنه كان عم يلوح بإيده باتجاه معين أو ضرب شخص أو
1: حدا قرب عليه بده يبعده عنه،
0: أو عم مسدس للتدريب وإجت برصاصة بشخص،
1: صحيح وصارت
0: طائشة، هي ممكن بيّن منها. لكن مو كل ادعاء يصدق ولا كل دعوة أو دفع كمان يصدق، لابد من ظروف تثبت هالادعاء أو الدفوع اللي عم.
1: هناك قضايا ما زالت سنين فيها لهلأ تتابع رغم وصولها إلى الحكم، لكن أحيانا يعاد التحقيق فيها، مثل ضرب مثلا. إحنا شفنا آخر قضية لآيات الرفاعي أنا عم تابعها.
0: نعم.
1: يعني القاتل خرج مع علما أنه هو قاصد القتل كان وليس بغرض يعني تاني مثل ما، ورد انعاد التحقيق ورد توقف، يعني حسب ما تداولته صفحات السوشيال ميديا. يعني هون هو ضرب، ولكن هو طبعا انت حكيت نقطة مهمة جدا أستاذ، انه بعدين تبين انه الاهل كان عندهم اوراق اخرى، يعني ردوا قدموها او ردوا قدموا وثائق تثبت ان الضرب كان مقصود لوفاته للزوجة. فنحن هون كمان أمام القاضي، يعني فينا نرجع نفتح ملف القضية

0: حتى لو مضى عليه سنوات؟
1: هلا الاساس انه طالما طلع حكم بدعوى معينه واكتسب الحكم الدرجه القطعيه لا تعاد المحاكمه الا اذا توفرت ظروف اعاده المحاكمه المنصوص عليها بالقانون.
0: نعم.
1: فاذا توفرت شروط لاعاده المحاكمه والمدد يلي نص عليها القانون ممكن تعاد المحاكمه وتفتح التحقيقات وتعاد الادله وتبحث بالادله. مثل ما حكينا في شروط حددها القانون، ما هي مجرد انه انا طلبت اعاده المحاكمه معناتها بتنعاد المحاكمه.
0: صحيح، في ظروف بقدرها القاضي،
1: بقدر حاططها القانون والقاضي بيشوفها، اذا توفرت ممكن يمشي.
0: يعني للقاضي سلطه تقديريه
1: لا شك ضمن الشروط اللي عم حطها،
0: ضمن الشروط القانونيه
1: تماما،
0: طبعا مو حسب ما هو بيرتقي يعني
1: تماما.
0: طيب هون بنوصل لنقطه اللي كثير ناس ما بتعرف اهميتها، بعد المشاجره مباشره. كثير بنشوف مشاجرات، المعتدى عليه بيروح على المستشفى بيعمل تقرير طبي بيكتب فيه مده تعطيل عن العمل، طبعا الطبابه بتكتب له، او مثلا ممكن ينعرض على الطبيب الشرعي، وهلا توفر طبيب شرعي ضمن القصر العدلي، خطوة جدا مهمة مشكورين
1: طبعاً.
0: يعني هي ما بتسمح كمان للتلاعب بأي موضوع، يعني باين الموضوع
1: سرعة الطبابة وسهولة.
0: مين بيحدد مدة التعطيل؟ وهل التقرير الطبي وحده بيكفي لإدانة الشخص؟ وفرضا التقرير قال 7 أيام وبعدين اتطورت الإصابة، شو بيصير؟
1: لا شك مبدئيا هو التقرير الطبيب الشرعي هو الاساس يلي يتعامل
0: يعتمد
1: معه.
0: الشرعي
1: يعتمد الطبيب الشرعي يعتمد بالادله والتحقيقات.
0: نعم.
1: لكن اثناء المحاكمه واثناء التحقيق اذا ادعى احد الاطراف انه التقرير فيه اشكال او شيء، ممكن يطلبوا من المحكمه او من القاضي التحقيق او من القضاء
0: نعم
1: اجراء خبره طبيه على المصاب والوثائق والصور والاشعه والتحاليل للتاكد من مدى الاصابه ومدى التعطيل عن العمل وتحديد النتائج اللي إذا كان هناك تفاقم للضرر كمان هي لحالة ممكن يعني يكون أصيب بضرب على رأسه بعد فترة ما في شيء بعد منها آثار أصيب بالعمى أو أصيب بأذية بالدماغ بسبب هذه الضربة وسببت عهد دائما ممكن يتطور الموضوع هذا تحدده الخبرة الطبية أثناء
0: الخبرة الطبية نعم إذا الطبيب أعطى 15 يوم تعطيل شو الفرق القانوني عن 10 أيام هو لازم نشرح للمتابع 10 أيام هي المادة 540 أكثر من 10 أيام المادة 541 أكثر من 20 يوم 542 ألعاها أو التشويه الجسيم أو تعطيل عضو أو حاسة المادة 543 يعني ممكن يوم واحد إضافي بالتقرير ينقل القضية من وصف قانوني لوصف أشهد هون نحن أمام يعني بيفرق الوصف الجرمي أو جناية أو جنحة أو إلى آخره.
1: لا شك هذا القانون العقوبات بتحديث إنه تفريد العقوبة مثل ما بيقولوا هي النظرية اللي موجودة بقانون العقوبات إنه مو كل الجرائم بتعامل بنفس المقدار إما هو التدرج بالعقوبة وبالنتيجة
0: نعم.
1: فحسب النتيجة تتدرج العقوبة فإذا كان تحت 10 أيام العقوبة الحد الأقصى 6 شهور
0: نعم.
1: إذا تحت 20 يوم بتصير عقوبة الحد الأقصى تحت السنة أقل من 10 أيام لسنة إذا صارت فوق 20 يوم من 3 شهور ل3 سنين
0: 542
1: تمام 542 بعد منها إذا صار في تعطيل حاسة أو عاهة دائمة أو تشويه دائم صرنا بالجناية
0: انتقلنا
1: من وصف الجرمي بالجرائم السابقة كنا
0: نعم.
1: مخالفة وجنحة
0: إلى جناية
1: هون ننتقل للجناية اللي هي عقوبتها الحد الأقصى 10 سنوات
0: نعم يعني نحن هلأ بنوجه طبعا رسالة من هون من هذا المنبر من حديثك طبعا أستاذ للمشاهد وللمستمع أنه الإصابة مو كلها هي درجة واحدة المادة 541 هي بتتناول الحالة التي ينتج فيها إذا تعطيل عن العمل أكثر من 10 أيام مثل ما نوهنا وصولا للمادة 543 رح ناخد اتصال وفي نقطة مهمة لازم أسألك عنها ضروري كتير لأنه دائما نحن منشوفها يعني هي مثال واقعي دائما بالمحاكم خلينا ناخد الاتصال وبنرجع للسؤال ألو
2: ألو مساء الخير
0: أهلا وسهلا
2: كيفكم
0: أهلا وسهلا
2: سألالك يا عمر شو أخبارك
0: أهلا وسهلا فيك
2: إن شاء الله أنتم بخير
0: يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا سلامي
2: للأستاذ اللي حدك
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا عندي صديقة وفية كتير مرضت إمها صابت الجلطة وهي على أثر أنه أخوها ما بيخليها

0: تشوف امها كثير، يعني بيعمل علي حظر وكذا وهيك، فصار معها مرض سكري.
1: اخوها ما بيخليها، يعني ابنها
0: ما بيخليها
1: يعني هي كمان من نفس الام؟
0: ايوه ما في غيرها. فانه ما بيخليها تشوف امها، اذا شافتها بيضل هو واقف مستنكر ويلا وخلصت الزياره ومن هالحكي. فهي حساسه كثير، صار معها مرض سكري.
1: الو، بسبب اخوها؟
0: بسبب اخوها، انه ما بيخليها. وهي كمان اما يعني وصلت ديونها لكل العالم، اما اللي عليها ديون كثير. هي كانت طالبه مريضه وهي بالصف الاول، فكانت أيوة. كانت تحملها على المدرسه، كل يوم تحملها على ظهرها. فهي بحز بنفسها بعد ما انه كبرت، وهي انه ما بتشوف امها وما بتصرف عليها. فهي كثير عندها خبره في انه تصرف على امها وتساعدها. فإذا جابت لبعيد لهم أي هدية، جابت لها شيء ما بيعطيها إياها، بيخليها بيوصلها لحد ثاني. فكتير بيعمل لها حظر وبيعمل لها مساك، ما بيخليها تحس بالحياة.
1: يعني نتيجة الضغط النفسي هون، نحن أمام ضغط نفسي وليس إيذاء مباشر على الجسد. وصلت الفكرة أستاذة.
0: يعني رح جاء شو حكمة، يعني عند الله وعند العبد، يعني
1: عند الله ما بيضيع شيء
0: أكيد. بس هي كل ما يعني زعلاني إنه أمها إذا سمح الله تموت وما توفي لها ديونها، ما تصرف عليها. وعندها خبرة، يعني هي عندها خبرة بالحياة.
1: نعم. كثير وصل سؤالك بعيون.
0: منورين
1: تكرمي. طبعا عند الله ما بيضيع شيء أكيد. ونعم بالله دائما. لكن هون سؤالها يعني بسببه صار سكري أو يعني دقيق جدا، فهون القانون كيف تعامل مع هذا السؤال؟
2: يعني هون أنا من المسائل الشائكة أو يمكن صعب إثباتها أو الوصول إليها. لكن عندنا مبدأ وقاعدة عامة، كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض.
1: نعم.
2: فبيكون هون الجرم. فنحن نعم. يجب أن نثبت أن هناك خطأ، الخطأ هو اللي سبب هذه النتيجة، وهالنتيجة سببت ضرر للشخص المضرور أو المصاب. فإذا توفرت وثبتت هذه أركان الفعل هذا، صار ممكن مساءلته إما خطأ تعويض مدني، إذا كان يشكل جرم بيصير تعويض جزائي وملاحقات جزائية.
1: نعم.
2: لابد من توفر هذه الأسباب. هي صعوبة، هذا أحيانا نحن بنعتبره هذا الفعل السلبي. هل الفعل السلبي يشكل جريمة؟ يعني إنسان شاف مصاب وما أسعفه، هل يشكل جريم؟ مبدئيا لا، إلا إذا كانت من مهمته للشخص هذا،
1: يعني هو يكون هو ضمن فريق الدفاع المدني أو الإسعاف
2: تماما، هو واجبه كطبيب أو شيء. أما شخص عادي ما هو الواجب الأخلاقي
1: إنه الإنساني. نعم.
2: والإنساني،
1: لكن صاير يخاف الإنسان.
2: يعني إذا سبب وفاته هالشخص، هل يسأل عن وفاة؟ لا، كمان لا تسأل.
1: نعم.
2: في الشيء الواجب الأخلاقي والواجب القانوني.
1: يعني اليوم أستاذ ملفنا حساس جدا، كونه يعني حتى يفترض أنه نفرق بين كتير أمور. هلأ في شغلات، في إصابات ناتجة عن خلينا نقول ضربة، بتخلف مثلا علامة على الوجه. هي بتطيب، جرح بيطيب ما بيعطلوا عن العمل، بس بيخلف تشوه أو مثلا علامة على الوجه، أو ممكن تنكسر إيده هيك ويطيب بسرعة. يعني هون القانون كيف بينظر لهذا الموضوع؟ يعني في إصابات بتطيب، في إصابات بتترك أثر، في إصابات ممكن تغير حياة إنسان بالكامل، يعني ممكن يؤدي إلى قطع بالأطراف لا سمح الله، نتيجة هرس، نتيجة ضربة قوية، ممكن يكون يعمل شلل بالدماغ. يعني هون نحن أمام المادة 543، كيف ينظر القانون؟
2: لا شك، لما مثل ما حكينا القانون بيتعامل حسب النتيجة التي تثبت أمامه من نتيجة الفعل اللي قام فيه المجرم أو المتسبب بالضرر. فإذا ثبت أنه هالضرر كان بسبب فعله، وبيقدر الخبرة الطبية، هي بتقدر تعطيه العمل أو إصابة دائمة أو تشوه أو عجز دائم. حتى الندبة اللي عم تحكي عنها هي بالأخير ضرر،
1: وجودها ضرر،
2: وممكن ما يحسن يطلع فيها للشغل. فهذا الطبابة
1: نفسيا طبعا تشوه نفسي،
2: إذا كان ثبت أنه هذا تعطيه العمل ولو عدة أيام، هذا فيه ملاحقة.
1: لكن إذا يعني إذا كانت المدة قصيرة ولكن التشوه دائم صار،
2: إذا التشوه دائم صار جرم جنائي،
1: يتحول إلى جرم
2: طبعاً
1: جنائي.
2: طبعا مثل ما حكينا، أي عاهة دائمة أو تشويه دائم أو جرم عاهة دائمة،
1: نعم،
2: فهي صار جرم جزائي، والجرم تبعها من 3 سنين لعشر سنين العقوبة.
1: نعم. أستاذ، في نقطة جدا مهمة، أحيانا بيصير مشاجرة، بيصير في ضرب، بعدين ما بينتج عنه ضرر باللحظة الحالية، يعني ما راح دغري على المستشفى، نتفاجأ بعد يومين صابوا مثلا نزيف للدماغ أو

0: صابوا زرقت مثلا،
1: كان في نزيف وما ظهر أثر
0: ما ظهر
1: بعد
0: دغري
1: يومين.
0: نعم، أو مثلا يعني كان في رد قوي أو كسر قوي لبعدين لبين، يعني بعد فترة بين أو مو دغري. في أشخاص مو دغري ببين عليها، بتاخد وقت مثلا ممكن كان 24 ساعة لأنه هو لازم دغري يروح على المستشفى. فهون كيف ينظر القانون وكيف ينظر القاضي لهذا الموضوع؟
1: ضمن المبدأ اللي حكينا في الرابطة السببية بين فعل المجرم أو صاحب الإيذاء المؤذي أو بين النتيجة اللي توصل إليها، فإذا كان ثبت الرابطة السببية بين فعل المجرم اللي أداه وظهرت النتيجة ولو بعد يوم أو يومين بسبب هالفعل هذا، فحتما يسأل عن هذا الفعل.
0: نعم يسأل.
1: ويعاقب عليه ويلزم بالتعويض.
0: نعم. طيب في حال عفوا في حال مثلا شخص ضرب كف شخص وكان هالكف قوي، أصابه بفقدان حاسة السمع، أصابه شيء بالأذن، المعتدي بيقول أنا ما كنت متوقع أنه هالضربة تعمل له كل هالأذى. يعني هون سؤال مهم جدا، هل عدم توقع النتيجة الجرمية يعفي المعتدي؟
1: لا، الفعل الإيذاء بحد ذاته هو جرم لما بيؤدي ل
0: أنا ما كنت قاصد هاي الكلمة تعفي؟
1: هلأ في عنا جرم مقصود وجرم غير مقصود،
0: صح رح نتحدث عنه بس ناخذ الاتصال لأنه ما بدي أقطع حديثك أبدا. ألو
2: مساء الخير، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، تفضلي
2: استاذه والاستاذه المحامي. اذا سمحتي هلا في من فتره نحن عندنا بحمص صار في حادثه يعني نتيجه خطا طبي من طبيب هو متخرج لسه بس يعني جديد يعني، بس هي العمل زائده دوديه بعدين نتيجه الاختلاطات من شخص لحدا من طبيب لاكثر توفي الشخص.
0: توفى
2: الشاب
0: فاتي عمل زائده توفى
2: زائده دوديه صارت اختلاطات صارت هو عمره 35 سنه الشاب. فهل شيء هذا ان هالخطا الطبي هي يحاسب عليه هو الطبيب الاول اللي
0: جسيم.
2: كان اللي هو المفروض يكون عنده جراح مثلا متمرس او هيك شيء طبيب اخصائي بهذا الموضوع؟
0: وين عمل العمليه هو عفوا؟ بمشفى نظامي؟
2: اي بمشفى طبعا، مشفى عمله بمشفى هو هذا الطبيب هو عم يتدرب بهاي المشفى وهو عمل العمليه
0: طلاب جداد.
1: إيه تمام،
2: فانا الخطا هذا الطبي الناتج عن هذا الشيء مين يحاسب؟ من يحاسب على هذا الشيء؟ توفى شخص توفي
0: توفي
2: الله يرحمه يعني توفي خلاص ايوه عنده اطفال صغار يعني.
1: هلا بكل المهن وبجوز بالطب اكثر من غيرها تحسب.
0: اذا
1: كان الخطا
2: على الاذاعه.
1: نعم
2: راح اسمعكم على الاذاعه.
0: اي تفضلي. لا اكيد حيجاوبك الاستاذ. شكرا لسؤالك. شكرا.
1: اذا كان الخطا ناتج عن فعل الطبيب هذا نحن بيفرق القانون والتعامل الطبي والتعامل القانوني بين الخطأ العادي المتوقع يلي يقع من الشخص العادي ممكن يتوقع منه هالخطأ انه بيتحاسب عليه بشكل معين. اذا كان الخطأ لا يتوقع من شخص يعني كان خطأ فادح وجهل فاضح بالمهنة الطبية وبالتعامل بالبروتوكول الطبي اللي بده يتعامل فيه بهيك عمليات أو بهيك إسعافات، فبيكون هون ممكن يلجأ نصل لنتيجة ملاحقة جزائية وتعويض أكبر. فهون هذا الموضوع بيحدده بعدين أثناء التحقيقات والخبرة الطبية اللي بتلاحق.
0: أستاذ تندرج تحت المسؤولية التقصيرية؟ تندرج؟
1: هلا على هو اذا كان موضوع اسعافي هي موضوع تقصيريه، اذا موضوع عمليه فهي صارت شبه تعاقدي لانه بفوت على المستشفى.
0: نعم
1: بيعملوا قبول وبيعملوا ورقه وبيقروا على اوراق، فهذا صار مثل عقد مع المستشفى.
0: خطا يعني جسيم يعتبر
1: بفوت المريض اذا كان خطا لا يتوقع يرتكبه طبيب بوضعه للطبيب اللي عم يعمل هيك وحدده هالخبره الطبيه، فصار مسائلة جزائية ومسائلة جرمية يعني.
0: نعم الشيء بالشيء يذكر، يعني يمكن حدثتنا عن نقطة مهمة يمكن هو ضمن إطار حديثنا أستاذ مازن. يعني في شغلة كمان بدنا نعرفها أنه في كتير أشخاص عم تلجأ لعمليات هي بتوقع على العقد مثل ما قلت أنه هي مسؤولة عن ما كل شيء عواقب مثل قص المعدة وغيرها والشفط والنحت. نعم. هدول القصص يعني طبعا حتى بعمليات القلب المفتوح إذا بدنا نحكي فقط عن الجانب التجميلي مش عم يقولوا عم نخص التجميل، فهون إذا صار لا سمح الله وفاة هو بيكون بسبب الطبيب أو لا هو مأخلي مسؤوليته يفترض بذل العناية؟
1: هلأ

0: العقد مشان أول شيء يتيح للطبيب يقوم بالعمل الجراحي أو العمل العلاجي اللي للمريض، لكن هذا لا يبيح له أنه يرتكب الأخطاء الفاضحة والجسيمة اللي بتؤدي للإضرار بالمريض أو لوفاته. العقد لا يحمي الطبيب، لأنه العقد يحمي أنه بالعمل الطبي السليم. أثناء العمل الطبي السليم ممكن تحصل اختلاطات طبية، اختلاطات دوائية متوقعة أو غير متوقعة، ما بيكون فيها خطأ من الطبيب أو ربما يكون أخطاء بسيطة، فهذا العقد ممكن يحمي.
1: نعتذر الاتصالات كثيرة دائما بحلقتك مع أنك مرضان الاتصالات كثيرة. سلامتك، بس أنا أخذ الاتصال. ألو، الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: تحياتي دكتور.
0: يا أهلا وسهلا
2: أستاذ المحامي، تحياتي.
0: ولا يهمك، على عيني، شرفنا.
2: أنا بدي أقول لك، أنا من 2006 عملت عملية بعيوني.
0: أيوة.
2: فالدكتور قال لي، كنت أنا عم شوف بالعين اليسار 8/10.
0: نعم.
2: قال لي بدك صمام أحمر.
0: أيوة.
2: قال لي بدك صمام أحمر وبتضل النظر مثل ما هو بعد 10 سنوات، ونكشف عليه إذا بده تنظيف ولا لا.
0: نعم.
2: بعد ما عملي العملية، بلت في ساعة وربع، يمكن ساعة ونص العملية، بعد العملية مباشرة ما شفت لحد الآن.
0: ما مروا 10 سنين يعني، ما حلوا، يستنوا، ما استنوا 10 سنين ضغري يعني.
1: فقد النظر.
0: اي نعم. هذا شو ساويت؟ شو ساويت انت؟ هل هناك
2: يعني خلي لك النظر مثل ما هو 8/10؟
0: هذا الموضوع يجب ان يراجع اطباء اخرين لنشوف اذا كان عمله فيه اخطاء كبيره، او كان ما لازم هالعمل الجراحي، او ارتكب هذا كان ممكن تلاحقه جزائيا بجرم التسبب بالعمى والعاهه الدائمه. هذا الموضوع انت كان وقتها لازم تلاحق هالفعل، تروح مثلا لمحامي مختص.
2: هلا يعني رغم المده اللي فاتت،
0: هلا مضى 20 سنه، صار في تقادمين ثلاثه عليها، يعني اي فعل مدني ولا جزائي عليه تقادم، فهذا تقادمه راح، سواء 3 سنين او اذا اعتبرناه جنايه 10 سنين وما لاحقته، فانت قصرت بهالموضوع، ف انتهت يعني إمكانية الملاحقة الجزائية والقضائية.
1: نعم.
0: حتى التعويض انتهى يعني.
1: أستاذ يعني. ايه تفضل معنا، تفضل معك نحن.
0: تفضل.
1: ألو.
0: قطع الاتصال.
1: يمكن مدة يعني 20 سنة يفترض كان ملاحقة الموضوع قبل
0: 15 يعني. هو التقادم الجزائي بين 3 سنين الجنحة، الجناية 10 سنين، التقادم المدني التعويض 15 سنة.
1: نعم.
0: 3 سنين حتى التعويض عمل غير مشروع، ففي تقادم.
1: بدي أوقف الاتصالات. معلش نوقف الاتصالات لأنه ما بقي معنا غير تقريبا 12 دقيقة من الوقت، ودوب نلحق هيك معك. أستاذ أنا آسفة قطعت كتير، لكن الاتصالات اليوم كانت كتيرة، فأنا رح أوقف باب الاتصالات حاليا. أي استفسار على الواتساب. خلينا نحكي نقطة مهمة جدا. أنا ما اعتديت، أنا دافعت عن حالي، هاي الكلمة اللي نسمعها دائما. هم بدنا نوقف كتير، لأنه الدفاع عن النفس هي مو كلمة نستخدمها بعد كل مشاجرة. في هون المادة 183 من قانون العقوبات اللي حكت عن ممارسة الحق عند وجود ضرورة حالية للدفاع أو لتعرض غير محق عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، كما يتضمن القانون حالات خاصة للدفاع المشروع. كمان تحدثت عنها المادة 549. شو الشروط اللي بدها تتوفر عنا لنقول دفاع مشروع؟
0: المبدأ الأساسي في الدفاع المشروع أن يكون، أن يدفع الاعتداء بما يماثله ولا يتجاوز حدود هذا الدفاع.
1: نعم.
0: وبالوسائل الأقل يلي ممكن ترد هذا الاعتداء. فإذا كان اعتداء باليد أو بعصا لا يرد بمسدس أو ببارودة، إذا كان اعتداء بآلة معينة ممكن تردها، فيتناسب هذا الادعاء. إذا خلص الاعتداء وانتهى،
1: نعم،
0: ما بتجاوز وبكمل على المعتدي وبلحق فيه الأذى حتى يشتفى قلبي منه، بغض النظر هذا صار استيفاء حق بالذات، هذا بحد ذاته صار جرم إذا تجاوزت حد الدفاع المشروع عن النفس. وهو الدفاع عن النفس هو مخفف للعقوبة، ترجع للقاضي بيقدرها بحسب الفعل اللي قمت فيه بالدفاع عن النفس عنك.
1: كيف يميز القضاء بين الدفاع والانتقام؟ إذا فيني أهرب من الخطر وما هربت واخترت واجه، يعني إجا شخص بده يأذيني

0: أو يضربني أنا فيني أهرب منه.
1: تمام.
0: لا أنا ما بدي أهرب منه، لا أنا بدي واجهه، أنا يعني ند لند مثل ما بيقولوا. هون بيسقط حقي بالدفاع؟
1: لا لا يسقط، طالما أنا يعني القانون من ما طلب مني أهرب. نعم. أو خاف أو، لكن نفس الوقت ما أتجاوز حدود الدفاع، مثل ما حكينا أنا أحسنت رد الاعتداء عن نفسي مثلا إذا كان هاجم مسدس وأنا معي مسدس،
0: أنا بفضل أهرب.
1: في كتير طبعا، بس ما فرض يعني ما عاقبه اللي تشجع وحاول
0: أكيد
1: يرد الاعتداء، فهذا بس بده يكون الرد الاعتداء بمقدار خطورة الادعاء.
0: إن شاء الله ما بيصير أي اعتداءات يا أستاذ. نحن طبعا دائما بمرحلة معينة غير الموضوع القانوني، هو موضوع نصيحة دائما لأي إنسان بلحظة غضب، إنه الحليم لازم يكون شوي.
1: نرجع للحديث النبوي، اللهم نعم. صل على سيدنا محمد.
0: آمين يا رب.
1: ليس الشديد بالسرعة.
0: نعم. تمام. هون خلينا كمان نفوت قبل ما ينتهي الوقت، وأنا يعني لسه الموضوع كتير متشعب، المشاجرة الجماعية، من المسؤول؟ هون حالة بتحصل كتير، 5 أشخاص دخلوا بمشاجرة، ومشوفها كتير بالمراهقين، يعني بيفوتوا مع بعض فزعات لبعض، واحد انصاب إصابة خطيرة، ما حدا عارف مين اللي ضربه. يعني نعم. كانوا مجموعة يعني وصارت المشكلة. واحد خلينا نقول
1: ضاع غريمه مثل ما بيقولوا.
0: نعم. هون يعني في المادة يمكن 546 اللي عالجت حالة وقوع قتل أو إيذاء أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة وتعذر تحديد الفاعل بالذات، وطبعا تقرر المسؤولية على من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه وفق الأحكام الواردة فيها مع تخفيض العقوبة وفق النص. كمان مادة 547 نحكي عنها شوي.
1: نعم. هلا مثل كتير تحدث انه صار 2 اشتبكوا باعتداء او شيء او مجموعه واجوا ساعدوهم، هذا اهله لهذا او اولاد حيه او رفقاته بالمدرسه او رفقاته بالشارع او بالعمل، صار اشتباك بين 2 وتعرض اثناء بصير عده اصابات. هلا ممكن احيانا يتحدد الاصابه مين ارتكبها، شخص هذا يحاسب على الفعل اللي ارتكبه.
0: نعم.
1: اما قتل شخص او اصيب اصابه شديده او حتى متوسطه او غير هيك وما عرف مين، وكانوا الهاجمين او المعتدين 5 10 مهما كتر عددهم.
0: نعم.
1: او قل، هدول يلاحقوا كلهم بجرم التسبب الإيذاء للشخص او بالوفاة.
0: نعم.
1: طبعا قصدا
0: عقوبة الفاعل مثل المشترك هون بتكون
1: تماما، العقوبة الفاعل والشريك بتجي
0: نفسها
1: تماما.
0: نعم.
1: فيعاقبوا كلهم بالنفس بالعقوبة نفسها، لكن تخفض، فإذا كانت مثلا 10 سنين تخفض ل5 سنين باعتبار أنه 5 أشخاص مجموعة. أو 10 أشخاص.
0: نعم.
1: لأنه وما في شك أنه مو هو اللي ارتكبها بالذات أو غيره، عطى القانون الفرصة هالناحية هي تعدلت أنه تعاقبوا الأكثر من واحد بهالجرم هذا.
0: نعم. تحدثنا عن المواد وتدرج العقوبات والوصف الجرمي ابتداء من المادة 540 541 42 وصولا ل 43 التي تعتبر جناية. هل التنازل عن الحق الشخصي يعني دائما انتهاء الملف؟
1: لا طبعا، فقط بالعقوبة بالتعطيل العملي اللي تحت 10 أيام.
0: نعم.
1: أما الباقي لابد من الحق العام، يخفض العقوبة إذا صار إسقاط حق شخصي وصلح، يقدرها القاضي العقوبة. في القانون حدد شو ممكن أحيانا تكون إما محددة بالقانون أو تقديرية للقاضي يخفف.
0: نعم.
1: العقوبة إذا في إسقاط حق شخصي.
0: إذا شخص نازل بعد الاعتداء مباشرة وبعدين اكتشف بعد فترة أنه الإصابة أخطر من ما كان متوقع، شو وضعه؟ إذن
1: الإسقاط والصلح يشمل الإصابة المعروفة عند الإسقاط، التفاقم لا يشمل هذا الإسقاط.
0: نعم.
1: ولا يشمله براءة الذمة، ويمكن للمصاب أن يلاحق المتسبب بالضرر بالأضرار والمسؤولية عن التفاقم هذا الضرر.
0: الاستفزاز بيعطي حق بالضرب؟
1: هذا بيعطي التخفيف، لأنه لما بيكون المعتدى عليه هو مستفزه حتى وصل لهالجرم هذا، فهذا أكيد القانون بينظر. هي مثل ما حكينا تفريد العقوبة.
0: بدي جواب بكلمة واحدة، الاستفزاز بيعطي حق بالضرب؟ لا
1: لا، ما بيعطي حق بالضرب.
0: نعم.
1: أكيد
0: التنازل بينهي كل قضاء.
1: مثل ما حكينا استيفاء الحق بالذات هو بحد الجرم.
0: نعم.
1: أما هو مخفف
0: بس. نعم. التنازل بينهي كل قضايا الإيذاء؟
1: لا.
0: الدفاع عن النفس يسمح بالانتقام؟
1: لا.
0: القرابة بتلغي المسؤولية الجزائية؟
1: لا، أحيانا تشدد وخاصة بالقتل
0: إذا بدنا نعطي رسالة واحدة لكل

0: حدا هلا عم بيتابع معنا وعم يحضرنا، قبل ما ترفع ايدك على اي شخص شو لازم تتذكر؟
1: فكر بالعواقب، خليك حكيم نفسك، خليك شديد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انه انت تملك نفسك عن الغضب، لانه بتكون معك حق لما بتشترك بالجرم صار عليك الحق، او اشتركت بالحق مع اشتركت بالمسؤوليه مع الشخص. فخليك انت صاحب الحق وتحسن تلاحق الشخص اللي اعتدى عليك سواء بلفظيا او غيره. هذا شيء صعب كثير، لكن الحكمة هي فوق كل شيء بهيك موضوع.
0: أنا آسفة أسرعت كتير بالأسئلة، إجا اتصالات كتير وكان الموضوع نحن لازم نستفيد فيه، لكن إن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى.
1: إن شاء الله نكون حققنا فائدة المطلوبة.
0: أكيد وجودك دائما قيمة مضافة في هذا البرنامج. أستاذ مازن عبد الله عيد، يعني أنا بدي أتشكرك على النصائح، بدي أتشكرك على بداية الموضوع وهو قول من القرآن الكريم، الحديث النبوي أكيد، ودائما حتى بكتاب بالقرآن الكريم كتير يعني كان في ذكر لهذا الموضوع، أنه كونوا صبورين، كونوا حليمين، انتبهوا من قتل النفس، يعني كان دائما يعني النتيجة دائما هي يكون الإنسان صبور وحكيم نفسه مشان ما يعرض حاله وغيره للأذى. يعني يمكن الضربة بتاخد ثانية، ويمكن آثارها ممكن تاخد شهور وسنين وأحيانا عمر كامل. الإنسان وقت الغضب بيشوف اللحظة والقانون بيشوف النتيجة. يعني فينا نقول دائما فقدان السيطرة ممكن تغير حياة شخصين مو شخص واحد. بدي أرجع أتشكرك، بدي أقول دائما القانون ما بيعلمنا كيف ننتصر على بعض، القانون بيعلمنا كيف نحمي حقنا ونحمي غيرنا ونحمي حالنا من لحظة ممكن نندم عليها العمر كله. بدي أتشكركم متابعي إذاعة دمشق، وشكرا لطيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من المستشار. شكر موصول للإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى، كنت معكم في الإعداد والتقديم سالي شار، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مرسوم رئاسي يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية لتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. محافظ السويداء يؤكد أن اعتماد دورة امتحانية استثنائية لطلاب المحافظة يمثل فرصة جديدة لاستكمال مسيرة التعليم، ويدعو لتضافر جهود الجميع لإنجاح هذه الفرصة. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض، ومباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي وتنشيط حركة التجارة. سوريا تنتج 14 مليون برميل نفط خام ومليار و459 مليون متر مكعب من الغاز خلال النصف الأول من هذا العام. إيقاف عمل العبارات في الميادين بدير الزور نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. أخيرا، الطوارئ تحذر من كتلة حارة تؤثر على سوريا بدءا من يوم غد الخميس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: أصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد معصمي.

قصدت رحابا أنشد ثمرا.

0: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
2: يا الله يا الله يا الله.
1: أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. عالم رقمي. الإعداد دعاء قنطار. التقديم على فوزي ووليد يونس. الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عالم رقمي، البرنامج الأسبوعي اللي بياخدكم برحلة لمواكبة أحدث الابتكارات والتطورات الرقمية وأثرها على حياتنا اليومية، من العالم الخارجي لبيوتنا ومبادراتنا المحلية. برنامجنا مساحة أسبوعية بنفتح فيها نافذة على مواضيع التقنية بمختلف جوانبها التقنية والقانونية والأخلاقية والاقتصادية مع خبراء ومختصين، وهدفنا نعزز الوعي التقني ببساطة ونفهم سوا كيف عم تغير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مستقبل شغلنا ومجتمعنا.
2: وكالعادة رحلتنا تبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار والذكاء الصناعي للتقنيات الحديثة، وكل جديد عم يرسم ملامح المستقبل. وبعد جولتنا الإخبارية رح نفتح اليوم ملف من أهم ملفات العصر الرقمي، ملف صار حاضر بكل تفاصيله وبكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا اليومية وبكل مهنة من مهنة، وخاصة مهنة الإعلام.
0: رح نحكي اليوم عن الإعلام في عصر الخوارزميات، كيف دخل الذكاء الاصطناعي لغرف الأخبار وكيف غير طريقة صناعة الخبر من جمع المعلومات لصياغة العنوان ومن الترجمة إلى التحقق من الأخبار.
2: ورح نناقش مع ضيفنا كيف بنتعامل أو بتتعامل المؤسسات الإعلامية مع هالثورة التقنية وشو المخ...

0: خاوف يلي بتراود الصحفيين، وهل الذكاء الصناعي أداة بتعزز العمل الصحفي ولا بيشكل تهديد لمستقبل المهنة؟
1: كل هاي التفاصيل رح نناقشها مع ضيفنا لحتى نفهم الصورة بشكل أوضح ونعرف كيف عم تتعامل غرف الأخبار مع هاي الثورة التقنية.
0: بس قبل ما نفتح الملف خلونا نبدأ جولتنا المعتادة مع أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محليا عربيا وعالميا.
1: ومنبدأ بالأخبار المحلية. تدريب إعلامي في دير الزور لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي. من دير الزور انطلقت فعاليات تدريبية بعنوان الذكاء الاصطناعي في الإعلام بتنظيم مشترك بين وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبإشراف معهد الإعداد الإعلامي.
0: التدريب هدفه تطوير مهارات المشاركين بتوظيف أدوات الذكاء الصناعي بصناعة المحتوى والعمل الإعلامي، وكمان باستخدامه للتحقق من المعلومات ورصد التضليل.
1: اللافت هون طبعاً أنه سوريا عم توظف الذكاء الاصطناعي مو بس بعملية الإنتاج وإنما كمان بمكافحة التضليل، وهذا الأمر بيعكس حاجة حقيقية لاستعادة الثقة بالمشهد الإعلامي.
0: وبخبرنا المحلي الثاني، سوريا ولبنان يبحثان الاستثمار في مراكز الذكاء الصناعي وتعزيز التعاون التقني. حديث بيربط سوريا ولبنان تقنيا. وزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكل اجتمع مع السفير اللبناني بدمشق هنري قسطون وبحثا فرص الاستثمار بمراكز الذكاء الصناعي ووسائل تمكين التعاون التقني بين البلدين.
1: هيكل استعرض مشاريع لإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وفق أحدث المعايير، واتفق الطرفين على تبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون لتعاون أكبر بين البلدين بالذكاء الاصطناعي وبناء القدرات.
0: هذا التطور بيعكس انفتاح سوري متزايد على الشركات الإقليمية بمجال الذكاء الصناعي، وهذا الشيء بيمهد لبيئة تقنية جاذبة أكثر للاستثمارات الرقمية.
1: الإعلان عن الدورة الثانية من معرض تيكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار في دمشق. من دمشق أعلنت شركة جلوفينيت لتنظيم المعارض والمؤتمرات بتاريخ مبارح 3/18/2026 عن إطلاق الدورة الثانية من معرض تيكسبو الدولي للإنتاج والابتكارات 2026 يلي رح يقوم من 8-11 تشرين الأول المقبل على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
0: المعرض بيضم 29 قطاع متخصص من بينها الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والتعليم الذكي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والمدن الذكية والشركات الناشئة. النسخة الثانية بتشهد مشاركة 12 دولة وأكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، من بينها السعودية، الإمارات، الأردن، لبنان، تركيا وإسبانيا.
1: هذا التطور بيعكس حراك تقني متصاعد بسوريا، والمعرض عم يتحول لمنصة إقليمية بتجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال بمؤشر واضح على عودة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والابتكار.
0: من الأخبار المحلية للأخبار العربية، والرياض تستضيف منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الصناعي. إذن الرياض تستضيف منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 وبالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا لمناقشة حوكمة التقنية والخصوصية.
1: المنتدى بيجي بظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بالمنطقة، وهدفه صياغة أطر أخلاقية بتنظم استخدام التقنيات الذكية بقطاعات مختلفة.

0: هذا التطور بيعكس وعي عربي متزايد بأهمية الحوكمة الأخلاقية. المسألة ما عادت تقنية وبس، بل صارت قيمية ومجتمعية.
1: كتاب جديد يتتبع أثر الذكاء الاصطناعي في مراحل صناعة الأخبار. صدر مقتطف من كتاب الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي لثلاث باحثين بيتبع أثر الذكاء الاصطناعي بالمراحل الخمس لصناعة الأخبار.
0: طبعا الباحثين عم يسألوا، هل يجدد الذكاء الصناعي الصحافة أم يضاعف دورانها بحلقة إنتاج المزيد بموارد أقل؟ طبعا عم يطرحوا كمان اختبارات جوهرية للإعلام العربي بيتعلق بمن يقرر ما يستحق أن يصبح خبر ومن تظهر أصواته.
1: اللافت هون أنه الأسئلة يلي بيفتحها الكتاب أتقل من الأدوات نفسها. هل التكنولوجيا عم تساعد على استعادة الثقة ولا عم تزيد التبعية للمنصات؟
0: أخبارنا العالمية بتبدأ مع خبر عن منصة فلاش سكور التي تدمج مقدمتها الذكية إيلا بشكل دائم. منصة فلاش سكور الرياضية أعلنت إدامة مقدمتها الذكية إيلا كجزء دائم من عملياتها التحريرية بعد ظهورها الأول بكأس العالم.
1: إيلا طورت بالتعاون مع استديو فيم بلاي، وهدف تحويل الصحافة المعتمدة على البيانات لفيديو مقدم ومترجم بعدة لغات من دون الحاجة لمقدم بشري بكل سوق.
0: هذه المنصة تم تصميمها كإضافة للهيكل التحريري وليس بديل عن الصحفيين. هذا طبعا بيعكس رؤية متوازنة للذكاء الصناعي كأداة مساعدة وليست محللة.
1: صفقة أكسيوس وأوبن أي آي لتمويل 13 نشرة محلية. وكمان من عالم الصحافة الرقمية، أكسيوس أبرمت اتفاق لمدة 3 سنوات مع أوبن أي آي لتمويل 13 نشرة إخبارية محلية جديدة مقابل حصول أوبن أي آي على حق تدريب نماذجها على محتوى أكسيوس المنشور مجانا.
0: الرئيس التنفيذي لأكسيوس جيم فاندهي وصف الصفقة بأنها اختبار لقدرة غرفة الأخبار المحلية على البقاء لما بيصير كل شيء مؤتمت باستثناء التقارير والصحافة نفسها. وهي كانت جولتنا لأهم الأخبار المحلية العربية والعالمية لهذا الأسبوع.
1: بعد ما خلصنا جولتنا على آخر الأخبار، رح نفتح اليوم ملف من أهم ملفات العصر الرقمي، ملف الإعلام في عصر الخوارزميات. هذا الملف صار حاضر بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا وبكل مهنة من مهنة، وخاصة مهنة الإعلام.
0: تماما، الإعلام اليوم عم يواجه تحول جذري. الذكاء الصناعي دخل غرف الأخبار بقوة وصار يشارك بالبحث عن القصص وصياغة العناوين وحتى التحقق من المعلومات. ولكن السؤال، كيف بتوازن المؤسسات الإعلامية بين الاستفادة من الذكاء الصناعي والحفاظ على جوهر الصحافة؟
1: ومع انتشار هاي التقنيات وليد، صار في مخاوف حقيقية اليوم من تأثيرها على دقة المعلومات وأصالة المحتوى وأيضا ثقة الجمهور. والسؤال اليوم، يا ترى كيف بتواجه المؤسسات الإعلامية هاي التحديات؟
0: لهيك اليوم رح نفتح هذا الملف من أكثر من زاوية. رح نحكي عن انتشار استخدام الذكاء الصناعي بغرف الأخبار والمخاوف المهنية واستثمار المؤسسات، وأيضا أبرز النماذج التطبيقية وأزمة ثقة الجمهور، وكيف يمكن أن يبقى الذكاء الصناعي أداة مساعدة لا بديل.
1: ولحتى نحكي بكل هاي التفاصيل، أكيد بيسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ براء عثمان، صحفي سوري وأمين عام العلاقات والاتصال في اتحاد الصحفيين السوريين. أهلا وسهلا فيك أستاذ.

0: أستاذ براء
1: تحياتي، الله يسعد مساكم يا رب.
2: بدي رحب فيك أستاذ براء طبعا، وقبل ما نبدأ خلونا نبدأ مع هذا التقرير بعدين بنكمل حوارنا.
3: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تجريبية في غرف الأخبار، بل تحول إلى ركيزة أساسية في العمل الصحفي اليومي. تشير استطلاعات معهد رويترز إلى أن غالبية الصحفيين في بريطانيا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أسبوعي، مع تفوق ملحوظ للصحفيين الأصغر سناً والمراسلين الاقتصاديين في معدلات الاعتماد عليه. وتتنوع استخداماته من النسخ والترجمة والتدقيق اللغوي إلى مهام أعمق مثل البحث عن القصص وتوليد الأفكار وصياغة العناوين. لكن المفارقة أن هذا الانتشار الواسع يصاحبه قلق عميق، فرغم أن 6 من كل 10 صحفيين يرون في الذكاء الاصطناعي تهديداً كبيراً للمهنة، و15% فقط يعتبرونه فرصة حقيقية، فإن استخدامه يتزايد يوماً بعد يوم، كما أن أكثر من نصف الصحفيين يعربون عن خشيتهم من تأثيره السلبي على ثقة الجمهور ودقة المعلومات وأصالة المحتوى. على صعيد المؤسسات، كشفت دراسة أجرتها منصة آرك إكس بي بالتعاون مع موقع دي جي داي المتخصص في الإعلام الرقمي أن الغالبية العظمى من الناشرين يستثمرون بنشاط في الذكاء الاصطناعي، ومعظم هذا الاستثمار موجه نحو المجال التحريري. لكن نسبة ضئيلة جداً من غرف الأخبار استطاعت دمج التقنية بالكامل في عملياتها، وتقدم كبريات المؤسسات الإعلامية نماذج تطبيقية متقدمة. فشبكة الجزيرة أطلقت في ديسمبر 2025 نظام ذكور بالتعاون مع جوجل كلاود، بهدف تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة سلبية إلى شريك نشط في العمل الصحفي. ويعتمد النظام على 6 ركائز تشمل تحليل البيانات وإنتاج المحتوى الغامر وأتمتة سير العمل. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فطورت بالتعاون مع فريق التدقيق بي بي سي فيريفاي أدوات داخلية لكشف الصور ومقاطع الفيديو المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي، كما أعلنت عن مشروع بحثي مشترك مع جامعة إكسفورد لتطوير نظام رادار لكشف المناطق المعاد رسمها رقمياً في المحتوى المرئي. وفي مجال الأتمتة، تستخدم وكالة أسوشييتد بريس الذكاء الاصطناعي لتوليد آلاف التقارير المالية كل 3 أشهر، مما وفر للصحفيين وقتاً إضافياً للعمل الاستقصائي. لكن ثقة الجمهور تظل التحدي الأكبر، فوفقاً لتقرير معهد رويترز لا يشعر سوى 12% من الجمهور بالارتياح تجاه الأخبار المنتجة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مقابل 62% يثقون بالأخبار البشرية بالكامل. ومع ازدياد الاعتماد على هذه التقنية تتراجع ثقة الجمهور بما يرونه ويسمعونه. ويبقى السؤال مفتوحاً، هل نحن أمام أداة ذكية تعزز قدرات الصحفية أم أمام بديل يهدد جوهر المهنة؟ تشير المعطيات إلى أن الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى، لكن لا يمكنه الذهاب إلى الميدان أو إجراء التحقيقات أو بناء الثقة التي لا يخلقها إلا الإنسان.
2: إذن بنتابع عالم رقمي لليوم، واسمحوا لي رحب مجددا بضيفنا بالاستوديو الأستاذ براء عثمان، الصحفي السوري وأمين العلاقات والاتصال باتحاد الصحفيين السوريين. بدي رحب فيك مرة ثانية أستاذ براء، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. طبعا أكثر من نص الصحفيين البريطانيين عم يستخدموا الذكاء الصناعي أسبوعيا، وربع العدد تقريبا بيستخدموه يوميا. يعني نحن السؤال اللي ممكن يخطر لبالنا، كيف تحول الذكاء الصناعي لعنصر أساسي بالروتين اليومي للصحافي سواء كان ببريطانيا أو بأي مكان آخر؟
1: الله يسعد مساكم. هلأ أول ما أبدأ خلوني أشكر يعني وجودي هون بالإذاعة

0: العريقة دمشق اللي ما ألغتها كل التطورات التقنية اللي صارت خلال الزمن السابق. ففكرة دخول الذكاء الصناعي اليوم هي الفكرة اللي تتيح تسهيل العمل، وهيك لازم تكون. اليوم لما عم نحكي نحن عن تسارع الأحداث، تسارع الحياة بشكل عام للناس ما بعد الثورة الصناعية، فنحن عم نبحث دائما عن الأدوات اللي بتسهل هذا الأمر. يعني لما عم نقول نحن أنه الربع يستخدم الذكاء الصناعي بشكل يومي، فنحن عم نحكي عن كثرة الأخبار، عولمة الخبر. اليوم لم تعد الأخبار محلية يستمع إليها جمهور واحد، أصبحت الأخبار متاحة للعالم بشكل كامل. لذلك من المهم جدا أن يحاول خاصة المؤسسات الصحفية الكبيرة أن يسابق الزمن للحصول على أكبر قدر من الأخبار مع تحقيق في هذه الأخبار قبل نشرها. لذلك أصبح الذكاء الصناعي هو أحد الأدوات التي لا يمكن للصحفي أن يستغني عنها أبدا.
1: تماما مثل ما تفضلت. صح أستاذ براء، طبعا اليوم مثل ما تفضلت أكيد صار أداة أساسية للصحفيين عم يستخدموها بروتينهم اليومي، والأرقام أكيد بتحكي عن نفسها. يعني اليوم الصحفيين الأصغر سنا أو المراسلين عم يبلشوا بنتيجة استخدامه للذكاء الاصطناعي عم يسبقوا غيرهم. لأي مدى أستاذ براء صارت المهارات التقنية اليوم بتوازي المهارات التحريرية بمهنة الصحافة؟
0: التحرير ما بيعتمد فقط على صياغة الخبر. يعني يمكن الذكاء الصناعي ممكن أنه يعلمك كيف تكتب الخبر الصحفي، لكن لا يمكن أنه يساعدك بشكل كامل باستقاء المعلومة الحقيقية على الأرض.
1: ما عنده معايير هو مثلا؟
0: ولو وضعت معايير للذكاء الصناعي، لكن هناك معلومات أنت بحاجة فيها للاحتكاك البشري وللضمير الإنساني. يعني الذكاء الصناعي اليوم، خليني أضرب لك مثال، ممكن تعطيه للذكاء الصناعي 10 أخبار كاذبة، فهو بيقدر يلخص لك 10 أخبار كاذبة بخبر واحد، تمام، لكن ما بيقدر يعطيها صفة المصداقية أبدا. فهي المصداقية تعتمد على الضمير الإنساني اللي بيقدر يبحث ويحلل ويستنتج المصادر المعلومات بسياق تاريخي معين، يقدر يعرف كيف أنا ممكن أخذ هاي المعلومة من مصدر آخر أكد فيها المعلومة أو أم فيها. أنا بعد ما زوده للذكاء الصناعي بكامل الداتا اللي أنا حصلت عليها من خلال العمل البشري، يمكن يساعدني ووفر علي وقت بصياغة النص بشكل كامل، أو آلية مناسبة لتقديمه للجمهور، أو حتى يساعدني بصياغة النص بما يتناسب مع الجمهور من كل فئة عمرية. لكن لا يمكن أبدا للذكاء الصناعي أن يبدأ خبر وينهيه وتحصل فيه على مصداقية كاملة.
2: مصداقية من أي ناحية؟ كخبر ولا مصداقية بأنه من يقوم بالعمل هو صحفي؟ يعني كيف بدنا نفرق ما بين الذكاء الصناعي وما بين الصحفي؟ عم نحكي عن المتلقي طبعا، انه هو امام ذكاء صناعي يعمل بالصحافه، ام ان هناك صحفي يساعد ذكاء صناعي؟
0: اول شيء خلينا نقول انه الجمهور اليوم يمكن ان يقع ضحيه انه الخبر اللي انا شاهدته او سمعته عبر الاذاعه او التلفزيون او منصات التواصل الاجتماعي، هل هو خبر صنع بشكل كامل عبر الذكاء الصناعي ام هو هناك شراكه بشريه في الموضوع؟ الجمهور يمكن أن يقع في هذا التضليل، لكن الصحفيين المتخصصين لا يمكن أن يعتمدوا بشكل كامل، وهنا تقع دور المؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن يخضعوا بشكل كامل إلى إنتاج كامل المحتوى من خلال الذكاء الصناعي. يعني الصحفي الذي لن يستخدم الذكاء الصناعي هو صحفي سوف يتأخر جدا، لن يعمل في الصحافة، لكن لا يمكن للذكاء الصناعي أن يحتل دور الصحفي. هناك معيار أساسي في العمل الصحفي بالنسبة للذكاء الصناعي، ممكن أن أضربه بمثال. مع تطور التكنولوجيا بشكل كبير، سواء من الكاميرا الثابتة وصولا إلى إنتاج الفيديو عبر الذكاء الصناعي، لم يتم الاستغناء عن العنصر البشري أبدا. يعني أنا اليوم إذا كنت أتمكن من إنشاء خبر كامل عبر الذكاء الصناعي، من الذي سوف يقوم بإعطاء الداتا والبيانات للذكاء الصناعي، أو سوف يتحقق من الخبر ومطابقته للمعايير المهنية قبل إنتاجه قبل نشره إلى الجمهور؟ ليس مبرمج الذكاء الصناعي، فهو لا يمتلك أدوات وأخلاقيات المهنة وكل هذه الأمور.
2: بس هو بيستطيع، عنده الإمكانية ليعمل بحث ويدور على داتا ممكن من أكثر من مصدر، وبالتالي يكون عنده المعطيات لحتى يقدر يصيغ خبر.
0: خليني أضرب لك إياها بمثال أبسط. مخترع الكاميرا أو مصنع الكاميرا ليس بالضرورة أن يكون مصور محترف. فتم إنتاج كاميرا حديثة بأعلى المواصفات، لكن المصنع لها

0: بالضرورة أن يكون الفنان الذي سوف يقوم باستخدام هذه الأداة.
1: بس هون المثال مختلف، يعني الذكاء الصناعي يستطيع القيام، هو مجموعة من عنده مجموعة من المدخلات، يعني ليس بالضرورة أن يكون غير قادر على إدخال معلومات هو بنفسه.
0: طيب خليني أضرب لك مثال. هلأ أنت فيك تطبقه عبر أي أداة من أدوات الذكاء الصناعي، تشات جي بي تي، وانتشر على الإنترنت من فترة أنه شخص قال للذكاء الصناعي، وهذا بهذا المثال تستطيع أن تكتشف كيف يمكن للذكاء الصناعي يتحول إلى غباء مطلق. قال لشخص: أنا موجود في بيتي، أريد أن أخذ هذه السيارة إلى مغسل السيارات الذي يبعد مسافة 100 متر فقط عن بيتي، هل أذهب بالسيارة أم أذهب مشيا؟ فالذكاء الصناعي، وتستطيع أن تتأكد هلأ من المعلومة، قال له المسافة قصيرة لا داعي للسيارة. أنا رايح أغسل السيارة. فالذكاء الصناعي حكم على إحدى العمليتين. هذا أحد يعني العيوب الموجودة بمعظم برامج الذكاء الصناعي، لما تعطيه أنت أمر يحتمل عمليتين حسابيات عقليات خليني أقول، فهو يحكم على إحدى العمليتين. لو ظهرت النتيجة بالنهاية سوف تظهر غبية جدا. الأسلوب، العقل البشري اليوم مهما تطور الذكاء الصناعي، العقل البشري يضيف إلى قدرته على جمع العمليات هيكلاتها، يضيف إلى البعد الإنساني. يعني اليوم مهما تطورت التكنولوجيا ومهما توسعت دائرة القدرة على استخدامها، لا يمكن أن نقبل نحن أن تتجاوز السقف الأخلاقي والسقف المهني. فاليوم أنا أستطيع أن أنتج فيديو بشكل كامل لدونالد ترامب كرئيس أمريكا يصرح تصريح معين كخبر وأنشره لا يحتوي على أي إشارة أن هذا الفيديو تم إنشاؤه عبر الذكاء الصناعي، لكن لما نتحدث عن مؤسسات إعلامية تقود الرأي العام فهون يدخل موضوع الأخلاقيات. لذلك أحد البنود التي وضعت على مستوى عدة نقابات حول العالم إلزام الصحفي أو المؤسسات الإعلامية بالإشارة إلى جمهورها أن جزء أو كل خبر معين تم إنتاجه بالذكاء الصناعي، سواء كان صورة أو نص أو صوت.
2: طيب أستاذ براء، يعني حقيقة نحن ما رح نفوت كتير بتفصيلة قوة نماذج الذكاء الصناعي، لأن اليوم صار في نماذج متعددة قادرة على تنفيذ مهام لا يمكن حتى يمكن نحن حاليا نقدر نتخيلها يعني. فأخطاء مثل هاي ممكن تكون بنماذج ضعيفة إلى حد ما، ولكن اليوم يعني لا مناص من أنه كل الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه وكلياتنا كلنا عم نستخدم الذكاء الاصطناعي، وعملية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح هي المفروضة. فالسؤال اليوم، بما أنه الصحفيين عم يستخدموا الذكاء الاصطناعي، طيب أنا خليني أسأل كيف ممكن حول الذكاء الاصطناعي لشريك بعملية الإبداع؟
0: تماما،
2: يعني خلينا نقول انه نحن كيف ممكن نعطيه مدخلات صحيحه لناخذ نتائج فيها ابداع.
0: تماما، هذا الامر اللي خلينا نقول انه بدا العمل على اقامه عده دورات في سوريا ما بعد التحرير لمحاوله رفع سويه قدره الصحفيين السوريين على استخدام الذكاء الصناعي في اعمالهم لتسهيل العمل.
2: ممتاز.
0: واتاحه القدره على الخروج بافضل منتج اعلامي. طبعا هون لما نقول منتج اعلامي فنحن عم نحكي عن كل مستويات المنتج الاعلامي، سواء صوت صوره ايا يكن. اليوم كيف انا ممكن استخدم هذا الذكاء الصناعي دون ان يحل الذكاء الصناعي محلي او دون ان يعطل القدره الابداعيه في دماغ الصحفي؟
2: نعم.
0: اذا توجهت مباشره الى الذكاء الصناعي واعطيت العنوان الرئيسي او نسخت مثلا رابط صفحه فيسبوك او رابط موقع الكتروني يحتوي على خبر، وقلت للذكاء الصناعي لخص هذا الخبر بطريقة أخرى لأستطيع تقديمه مع وضع فواصل صوتية مع كل شيء، يستطيع الذكاء الصناعي أن يعطيك هي الخاصية. لكن هنا يكمن دورك أنت كصحفي بفهم جمهورك، أنت جمهور المنطقة التي تنتج لها، عالمية عربية. يعني اليوم الشعوب خليون الغربية بشكل عام، الأوروبية بشكل عام، ميولها الخبرية مختلفة تماما عن ميول الشعوب العربية. قدرتك على إقناع الشعوب العربية دائما يعني تتأثر بالعاطفة بشكل أكبر جدا من بعض الدول الصناعية التي يعني خسرت جزء من القدرة العاطفية في العمل. اليوم الصحفي السوري يستطيع استخدام الذكاء الصناعي في التصوير، يستطيع استخدام الذكاء الصناعي في الإنتاج أو المونتاج خلينا نقول، في التحرير، في تسهيل عملية. مثلا أنا أجريت مقابلة صحفية مع شخصية ما لمدة ساعة ونصف، كانت سابقا عملية تفريغ هذا الصوت وتحويله إلى نص مكتوب ثم التدقيق اللغوي وراء هذا،
2: عمليات
0: كانت عملية
2: روتينية.
0: تستغرق عملية يعني وقت طويل جدا. اليوم أنا كصحفي أستطيع أن أستخدم الذكاء الصناعي لأوفر الوقت الذي سوف تستغرق هذه العملية. أدخل المنتج الصوتي، يعطيك منتج مكتوب،

0: ثم تقوم بالتدقيق لاحقا. لكن مثل ما ذكرت ما يتعلق بالبعد الإنساني أخلاقيات المهنة كل هذه الأمور يجب أن تبقى عند الصحفي.
1: تمام. طب بأخلاقيات المهنة والبعد الإنساني فينا نقول أنه ممكن الذكاء الصناعي يوصل الفكرة والمعلومة بطريقة ممكن تمس المتلقي تخاطبه إنسانيا تماما مثل ما الصحفي بخاطب المتلقي بشكل إنساني سواء بكتاباته بأسلوبه باستخدامه لبعض التراكيب يلي ممكن أنه تدغدغ مشاعر الإنسان أكيد. ومشاعر المتلقي
2: أكيد. وحركة إنسانية
0: بالضبط بحسب قدرتك على أو بحسب إدخالات المنتج قدرتك على استخدام أدوات الذكاء الصناعي بشكل قوي تعطيك بعض هي الامتيازات أو بعض هي القدرات لكن برجع بقول الذكاء الصناعي ما رح يتحقق أصلا ما كتير عنده مشكلة اليوم الصحفي أو المؤسسة الإعلامية بعد الخبر وبعد المنتج الإعلامي بشكل عام لديها سمعة هي تصرح أو تنشر الأخبار بناء على اسمها وعلى سمعتها وعلى كل شيء لكن الذكاء الصناعي يعطيك المنتج كمادة مجردة ما كتير عنده مشكلة إذا كان فيها أي خطأ وما ممكن أنا والله أعطي التقني بأي مادة من المواد أو شيء من الأشياء أعطي أنا فرصة التحقق بكل شيء لكن يبقى بحسب استخدامنا وجلوسي مع عدد من المتخصصين موضوع الذكاء الصناعي يبقى إلى الآن قدرة الذكاء الصناعي على أن لا يكون أن يكون يعني يمس بشكل كامل جوهر كل قضية على حدة هي رح تكلفك أصلا بالإدخال إضافات معينة تتعلق بالمعلومات وتتعلق بشرح واقع الجمهور آلية الجمهور البعد السياق الزمني أو السياق النفسي اللي مر فيه الجمهور خلال فترة معينة هذا كل الأمور يجب أن تستحضره أنت في الإدخالات قبل أن تنتظر من المخرج ويجب أن تدقق في المخرج
2: تمام.
0: خلينا نتفق على جملة جوهرية الذكاء الصناعي يمكن أن يوفر الوقت بكثير من الأمور التقنية لكن لا يمكن أن نسمح نحن للذكاء الصناعي أن ينتج مادة كاملة
1: لا يمكن أن نسمح
0: لا يجب أن نسمح
1: لا يجب طيب
0: نعم
1: قبل ما نروح للاستطلاع مع علاء بدي أسأل هيك سريعا ممكن يتمرد علينا الذكاء الصناعي بيوم من الأيام يأخذ منا دفة الـ يعني توجيه السفينة الصحفية بالاتجاه اللي بده إياه
0: والله ما في شيء مستبعد طبعا لكن بالنهاية كل أدوات الذكاء الصناعي تعتمد على الثورة الصناعية الأولى اللي هي ثورة الاتصالات الشبكية واللي تخضع لعمليات الأقمار الصناعية والأكبال الأرضية وبشكل عام تكنولوجيا الاتصال اللي يمكن أن تسقط بأدواتهم بأدوات نفسها أدوات سواء الحقول المغناطيسية وغيرها من الأمور فاليوم 14 سنة سابقة كان الشعب السوري يعاني من عضة القرش اللي قبل الإنترنت ينقل عن العالم بشكل كامل فالرهان على هذا الموضوع اليوم كأن تقول أنه الآلة الحاسبة أذكى من الإنسان الآلة الحاسبة هي أداة تنفذ أوامر الإنسان للوصول إلى عمل إلى سرعة في
1: بس هون اللوجيك الإنسان. مختلف شوي
2: من القائد في هذه المعادلة؟
0: دائما يكون الإنسان هو القائد في أي معادلة تتعلق بالذكاء الصناعي بشكل عام بذكاء التكنولوجيا أو بالتطور التكنولوجي يجب أن يكون الإنسان هو القائد وهو ما يكون دائما نحن اليوم عم ننظر للأدوات وكأنها بدائل هي أدوات مساعدة وليست بدائل عن أي أمر اليوم صحفي إلى صحفي يختلف الأسلوب يختلف التون يختلف طريقة التعاطي حتى يختلف طريقة وصول الرسالة إلى الجمهور
2: طبعا كل صحفي له الصحفي. طريقة ونفس بأسلوب
0: تمام.
2: الموضوع
0: المعيار مثل ما ذكرت قبل شوي المعيار أنه الصحفي المتمرس هو قائد الدفة
2: نعم.
0: بعيدا عن صانع الأداة التي تساعد هذا الصحفي نعم.
2: قبل ما نكمل حوارنا معك أستاذ براء خلينا نحن نزلنا على الشارع قررنا ننزل ونسأل الناس مباشرة لنعرف كيف استقبل المواطن الزحف التكنولوجي على غرف الأخبار وأكيد التفاصيل مع الزميلة عبير فارس باستطلاع الرأي التالي
3: مرحبا.
4: أهلين وسهلين.
3: لأي مدى بتعتقد أنه الذكاء الاصطناعي صار جزء من العمل الصحفي اليومي بالمؤسسات الإعلامية يلي عم بتتابع؟
4: أعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد استطاع أن يفرض سطوته على ليس فقط على الإعلام بل على العالم المتطور، لكن في عالم الإعلام والصحافة يكشف حقيقة هذا الزيف، لأنه عمل إبداعي. العمل الصحفي والإعلامي هناك عمل إبداعي كبير جدا وعمل تراكمي معرفي، ربما يتخطى بعض الصور بعض الفيديوهات على المتلقي الغير متخصص، لكنه حقيقة لا يستطيع في عالم الإبداع الصحفي أن يكون هو نهاية هذا العمل.
3: برأيك ممكن أنه يحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفي البشري بالمستقبل أو رح يضل مجرد أداة للمساعدة؟
5: ما بننفي أنه الذكاء الاصطناعي أخذ أكثر من مدى، بس بنفس الوقت في الأداة البشرية الساعات رح تكون موجودة لحتى تبدع بالأحدث وبالتطور أكثر، بس بده يكون هو مؤثر بشكل سلبي للمستقبل أكيد، ورح يلغي كثير مهام حياتية عم نعيشها بشكل يومي.
3: بتوثق بالأخبار أو التقارير يلي كتبت أو أنتجت بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
6: حقيقة ما بوثق. ممكن نستعين بالذكاء الاصطناعي، يعني أنا لاحظت أنه ممكن يفيد مثلاً، بس ما فيك تاخدي المعلومات بشكل دقيق.
3: بتتابع الأخبار على الراديو أو التلفزيون أو بتعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي؟
6: هلأ والله أكيد يعني الأخبار على الراديو والتلفزيون كان لها رونق كتير حلو، بس مع التطور مع الأيام السوشيال ميديا أخذ مدى أكبر يعني، فصار هو المتابع.
7: هلأ مو القضية أني أوثق أو لا، ولكن هي تؤخذ بعين الاعتبار منطقيا، لأنه أي معلومة أنت جربتيها تاخديها من مصادرها فبيعطيك الذكاء الاصطناعي اليوم فيه حالات متطورة جدا، ولكن يبقى السؤال أنت كيف عم تستخدمي الذكاء الاصطناعي والمصدر اللي عم تاخدي منه وتتحققي، هل المعلومة اللي أخذتيها من الذكاء الاصطناعي عم تقارنيها بمصادرك الخاصة أو بس عم تاخدي، ومين اللي عم ياخدها أو الأسلوب اللي عم يتعامل فيه مع الذكاء الاصطناعي؟ يا ريت إنه نحن نشوف الذكاء الاصطناعي كأداة تطورنا مو تستعملنا أو نكون نحن تحت إشرافه أو إدارته.
2: بدنا نتشكر الزميلة عبير فارس على استطلاع الرأي، وأكيد الأستاذة دعاء قنطار على إعداد الاستطلاع، ومنتابع معك وليد.
1: طبعا بيخطر ببالي أستاذ براء، يعني دائما لما بنحكي عن الاستثمار بالذكاء الصناعي بيخطر لبالنا ممكن بيوم من الأيام أنه الاستثمار بهذا الذكاء أن يكون أولوية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية.
0: بالتأكيد ما في شك أبدا، وبدأ العمل فعليا. اليوم انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عدد من المنصات التي تنتج محتوى إما درامي أو سينمائي منتج بالكامل من خلال الذكاء الصناعي، وتحول إلى يعني سوق استثماري كبير جدا. ممكن تطلع عليه على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام، تنتشر مقاطع فيديو توصل لمرحلة وذروة معينة. طبعا هي بمعظمها السيناريوهات تعتمد على الخيال بشكل عام الذي يمس العاطفة، وهذا كله إنتاج بشكل كامل، إنتاج سواء الصور، الفيديوهات، النص، الصوت، كل شيء إنتاج ذكاء صناعي لتحطك بمأزق المتابعة من خلال الاشتراك المالي. فتحولت إلى استثمار عالي الجودة بالنسبة لكثير مؤسسات، وأنا شفت أنه من خلال التتبع أبرزها كوريا الجنوبية من أكثر المؤسسات استخداما لتقنيات الذكاء الصناعي في الإنتاج الدرامي وحتى الموسيقي مؤخرا.
2: تمام. طيب أستاذ براء، بمحور أزمة ثقة الجمهور خلينا نقول اليوم، يعني في بحسب دراسة في 12% بس من الجمهور مرتاحين للأخبار المنتجة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مقابل 62% بيوثقوا بالأخبار البشرية. فاليوم كيف ممكن تستعيد المؤسسات الإعلامية ثقة الجمهور بعصر الذكاء الاصطناعي؟
0: المسؤولية أو خليني أقول الشفافية اللي ذكرناها هي ثلاث أمور تعتمد على موضوع الدقة والشفافية، ولكن في هناك أمر آخر يعني لا يمكن أن تحقق أي أداة حاليا ذكاء صناعي، وهو يتلخص في كلمة المسؤولية. أنا اليوم عندما أسمع خبر تم بثه عبر إذاعة دمشق. هناك مسؤولية أو خليني أقول أنا تسمى هي صورة ذهنية عند الجمهور عن إذاعة دمشق، أعطت إذاعة دمشق مسؤولية أنها لا يمكن أن تسمح للخطأ أن يبرز على منصاتها بشكل عام، أن يخرج خطأ يتعلق بالدقة أو بالموضوعية بالنسبة لهذا الخبر.
2: عم نحكي عن مسؤولية

0: إدارية نحن وليست تقنية.
1: لا لا ليست إدارية، مسؤولية أخلاقية.
0: تمام، مسؤولية أكيد ضمن يعني بضمن قواعد إدارية وأخلاقية وسياق
1: أنا أفهم، أنا كمستمع أفهم أن الخبر الذي ورد عبر إذاعة دمشق أو عبر قناة معينة تمتلك هذه المسؤولية لدى الجمهور، أو هذه الصورة النمطية أو السمعة العالية لدى الجمهور، لا يمكن حتى لو استخدمت الذكاء الصناعي بنسبة 100% لا يمكن أن تسمح أن تمر أي غلطة من هذا النوع. هذه المسؤولية موجودة لدى المؤسسات أو لدى الصحفيين الذين يمتلكون هذه السمعة، لكن لا يمكن أن تنقل هذه المسؤولية وهذه السمعة إلى أي برنامج ذكاء صناعي، لأن الناس إلى الآن يعلمون أن وراء كل برنامج إدارة تمنع وتسمح بما يمكن أن يعرض لا ينشر. ترى أن معظم برامج الذكاء الصناعي اليوم لديها معايير مهنية واضحة، عفوا خوارزميات معينة، لا يمكن أن تطلب منها كل شيء. يعني حتى على مستوى برامج الذكاء الصناعي التي تقوم بإنتاج الصور بناء على طلبك تصل إلى مرحلة يمكن أن تجرب أي أمر مثلا تتعلق بالدماء، يرفض برنامج أن يعطيك الصورة التي أنت طلبتها بمواصفات معينة.
2: طب سؤال يعني بيخطر لي، ما بعرف إذا كان السؤال الأخير ولا لا، إنه طالما إنه في يعني اعتماد كبير بالنسبة لشركات الإنتاج على الدراما، وصار في يعني مسلسلات تنتج بالكامل، والمؤسسات الصحفية بطبيعة الحال هي مؤسسات ربحية، يعني هي صاحب المؤسسة بده يوفر، ممكن بيوم من الأيام إنه الذكاء الصناعي يقود العملية من الألف إلى الياء؟
1: لا أبدا،
2: نسبة طبعا بالإنتاج الدرامي.
1: لا لا أكيد لا. اليوم وجودك على الأرض، يعني اليوم أنت كعملية إنتاجية للإخبار مثلا في إذاعة دمشق تعتمد على مراسل ثم محرر، المراسل يمكن أيضا كمان يكون معه مصور ثم محرر ثم معد ثم مخرج ثم مقدم. كل هي الأدوات ممكن أن تختصر بعضها، لكن كما ذكرت عامل موضوع المسؤولية، موضوع أخلاقيات المهنة والمعايير المسلكية، كل هاي الأمور تحكم أن لا تستغني بشكل كامل عن الكادر البشري. ليس لعدم قدرتك على
2: ذلك. إذا كان الربح هو المعيار الأول والأهم، إذا كان الربح
1: خرجنا من المسؤولية وأخلاقيات المهنة. تستطيع المؤسسة الإعلامية أن تنتج، أن تفتح منصة إعلامية لا يوجد للكادر البشري.
2: طبعا نحن نتمنى أنه يكون فعلا المعيار الأخلاقي هو أساسي بالنسبة للمؤسسات الصحفية وليس الربح.
1: بالتأكيد
0: أكيد. طيب أستاذي، سؤال أخير بدقيقة من فضلك، اليوم كيف ممكن صياغة قواعد أخلاقية جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بالإعلام؟
1: هي خطوات بدأت فعليا في المجال النقابي، قاد هذه يعني الخطوات قادها اتحاد دولي الصحفيين مبكرا من خلال وضع مسودات تم النقاش فيها، ايضا اتحاد صحفي العرب له خطوات واسعه في هذا المجال، قدمنا رؤيه كاتحاد صحفيين سوريين ايضا لاليات استخدام الذكاء الصناعي. اليوم كلما تطورت التكنولوجيا اصبح من واجبنا مراقبه عدم خرق هذه المعايير. يعني اليوم انت تعلم ان بعض الاساءات لاداب واخلاق المهنه والاخلاق بشكل عام هو انتاج صور مفبركة بالكامل تستهدف أشخاص معينين، يمكن أن يكون الهدف منها هو ضرب هذا الشخص، الإساءة إليه أو ابتزازه. هناك للأسف لكل أداة من يستخدمها يعني بشكل سلبي، كما يمكن أن تستخدم بشكل إيجابي. كل أداة اخترعها البشر يمكن أن تستخدم في الجانبين، فهناك اليوم بعض المعايير التي وضعت لمراقبة الذكاء الصناعي وحتى مراقبة أن هذا المنتج هو من خلال الذكاء الصناعي ولا لا. أخيرا يعني بالأمس أعلنت جوجل عن البنانة اللي أنتجتها عن قدرتها على كشف عن إزالتها للعلامة المائية الخاصة التي كانت توضع على الصور التي تنتجها برامجها الذكية، لكن مع حفاظها على القدرة على أن تكشف أن هذه الصورة تم إنتاجها في الذكاء الصناعي.
2: طبعا أكيد اليوم بنعرف أنه وصلنا لمرحلة أنه الذكاء الصناعي هو قائم وسيبقى، ولكن طبعا ضمن معايير. بدي أشكرك سيد براء عثمان الصحفي وأمين عام العلاقات والاتصال باتحاد الصحفيين السوريين. شكرا لك.
0: يعطيك ألف عافية. شكرا لوجودك معنا.
1: مشكورين لك.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من عالم رقمي.
0: نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس الموعد بإذن الله مع موضوع جديد من عالم

0: رقمي.
1: طبعا بالختام تحيات زميلة دعاء قنطار بالإعداد
0: وبالتقديم وليد يونس
1: وعلاء فوزي. تحية الإخراج من
0: براء برهوم
1: وخديجة المصطفى. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
2: أكبر خطأ ممكن تعمله بمشروعك إنك تدخل عيلتك فيه. جملة كتير من أصحاب المشاريع سمعوها، لأنه من المعروف إنه الشغل ما في عواطف، وبأوقات كتيرة بيحتاج لقرارات قاسية، ومثل ما بيقولوا بيزنس إز بيزنس. لكن ماذا لو كانت العيلة هي أول شركة بحياتنا؟ ماذا لو كانت الأم هي أول شريكة نجاح، والبيت هو أول مصنع، والحب والثقة هنن أول رأس مال؟ كل مشروع عظيم بلش بأشخاص آمنوا ببعضهم، بأشخاص اشتغلوا جنب بعض، كانوا سند لبعض، وتقاسموا التعب قبل الأرباح. ومين ممكن يقاسمك التعب ويكون سندك أكتر من عائلتك؟ بمشروعي نبحث عن القصص يلي ما بتبلش من مكاتب فخمة ولا من استثمارات ضخمة. منبحث عن الفكرة الصغيرة يلي كبرت، عن الإيدين يلي صنعت، وعن الأشخاص يلي قرروا يحولوا موهبتهم لمشروع ويخلقوا من بيتهم الدافي بداية لحلم جديد ومصدر دخل للعيلة. لهيك رح كون معكم عبر إذاعة دمشق بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. وأهلا وسهلا فيكن بأولى حلقات برنامج مشروعي.
3: بس هو الشعور الحلو وتوقفت ومبارك أخذت مصاري، فأنا قررت صايم من أدوات البيت وعنواننا هو النظافة. لو هيك السوشيال ميديا كنت كلها ما فتها. لا بالعكس، يعني الشكل جدا طبيعي، كل واحد له مهامه وعم يشتغل فيها، والمساء كلنا بنجتمع منه طبيعي مثل اي بيت بسوري. بنعمل هذا المشروع يعني للتحسين هيك الاوضاع وكذا، لانه اذا بدي افكر بالعقليه هي انه اشتري شيء لالي بحياته الواحد ما حيصل، لازم الواحد يحسب لقدام. هلا انا شوفي لك، في عندي شغله مثل الكرتون كنت كاتب عليها معروك منزلي تازة محشي عجوة 5000، ولهلا عندي اياها بالبيت بخليها ذكرى. هلا انا حلمي، هلا الاساس اللي انا هلا عم بمشي مشان حقه، بدي اشتري محل.
2: ضيف حلقتنا اليوم يمكن تكونوا شفتوه من قبل، شاب صغير قدر خلال فترة قصيرة يلفت انتباه الناس، مو لأنه كان عم يبحث عن الشهرة، بل لأنه وراء ظهوره في قصة مختلفة. قصة بلشت بعمر صغير ومن مكان بسيط جداً، قصة وراها عائلة كاملة وحلم عم يكبر. ضيفنا اليوم شاب حط هدف بباله ومشي خطوة خطوة تجاه الحلم، بين دعم العائلة وشطارته، بين الدراسة والمسؤولية، وبين الطموح والإصرار. كان في حكاية عم تكبر خطوة بخطوة، لكن وراء أي نجاح في قصة وفي تفاصيل ما منشوفها. مين كان وراء البداية؟ كيف تحولت الفكرة الصغيرة لمشروع؟ شو التحديات والعقبات؟ وشو يلي خلى الناس ترتبط بهذا الشاب وقصته؟ كل هاد وأكتر رح نعرفه اليوم بأولى حلقات برنامج مشروع.

0: مع ضيفنا الشاب يامن طلس. أهلا وسهلا فيك يامن بإذاعة دمشق.
1: أهلا فيك.
0: مشروعي يامن، قبل ما ندخل بتفاصيل القصة، كنت هيك متوقع بيوم من الأيام تنجح وتستضيف قنوات مهمة مثل إذاعة دمشق أو منصات السوشيال ميديا؟
1: لا، هو الصراحة لا، يعني ما كنت أتوقع وهيك، بس هو أنا كل كان هدفي من نزلة هاي الشغل والتبسيط وكذا، كان عندي هدف كنت بدي حقه.
0: طب قبل ما نحكي عن الهدف، حكي لنا أكثر، شو هو مشروع يامن طلس؟
1: اللي هو المشروع بالبداية كان عبارة عن بصة معروك شي على عيني وطيبين وهيك، تمام؟ ايه، بعدين اتطور الهدف من بعد رمضان وكذا. قررت اني يصير شيف، يعني اتعلم الطبخ والتحلايات، ولا انا مساوي للمتابعين سلسلة، اقوى سلسلة تحلاية فيك يا سوري.
0: يا عيني، كتير حلو. معناتها بلش المشروع بمنتجات انتو بتعملوها بالبيت وبتبيعوها. طيب شو اللي بيخلي، يعني كلياتنا ببيوتنا منطبخ ومنعمل حلويات بابا، بس شو اللي خلى يامن يقرر انه انا هالحلو بدي اخده وانزل بيعه على بسطة؟ شو الهدف يلي خلاك تعمل هيك؟
1: الهدف سبق وذكرته كتير، انه هو الهدف كان عندي ايبال صغير فكان بدي جدده، عرفتي؟ يمكن يوتيوب وكان يحمى وكذا، يعني دوبه يشغل حاله هو،
0: تمام.
1: ايه بس، فكان والله كان عباي يشتري جوال وهيك، بس هذا هو الهدف. الحمد لله وصلت الله.
0: طيب قررت بدي اجيب ايباد، شو اللي خلاك تقرر انه انا بدي بيع من اغراض البيت؟ ليش ما قررت تنزل تشتغل بمحل مثلا؟ يعني كان مين صاحب الفكرة، أنت ولا والدتك ولا مين بالضبط؟
1: أنا بديك الفترة كان عندي امتحانات، لأنه صاحب قلت لها لأمي أنه بدي اشتري كذا وكذا وكذا، قالت لي إيه تعال زي اللي اشتغل، أنه هيك الواحد ممكن تضيش صف سابع وبندعك وكذا وهيك. وقررت أنه من معروكات البيت، لأنه يعني العالم أحيانا ما بتشتري، يعني بيقولوا لك يعني شغله مو نظيف وكذا، فأنا قررت صايم من أدوات البيت، وعنواننا هو النظافة، لأنه عطوهم نلبس كفوف وهيك وكذا.
0: حلو، كتير حلو، رغم أنه أنتوا عم تشتغلوا بالبيت بس ملتزمين بهي معايير النظافة يعني. طيب دائماً أول مرة بتكون هي يعني أصعب مرة، خلينا نقول أول مرة حملت هي هيك صينية الحلو، أو هي شو كانت، معروك؟
1: هي لا تذكريني أول مرة
0: شو صار؟
1: روح وقف من هون لهون هون لهون، يعني أول شيء أنا بالمهاجرين ساكن، تمام؟ وقف أول شيء قدام هيك مدرسة، بعدين قدام محل، بس هو بتذكر كان في موقف انه في محل وقفت قدامه، ما عجبه اني وقفت هيك، مع اني انا مو مقرب عليه بوشه، عرفت شلون؟ فهي العقبة بس واجهتني. بعدين طلعت هيك، رحت لقيت محل مناسب وتحت هيك البنك كان مسكر، وساويته بسطه هيك وكذا ورتبته، وعلى الاول صار العالم اجوا يشتروا هيك.
0: حلو،
1: واسعاري حلوه ما لها غالي.
0: طيب كثير حلو. حلو. طب يامن، انت عم تقول انه في شخص يعني هيك ما عجبه انك وقفت تبيع، هلأ بعد سنتين من الشغل لو انت بتحط حالك محل هذا البائع، وانت عندك محل ومحلك كبير وهيك، اذا اجا شاب صغير ووقف قريب من محلك، بتدعمه ولا كمان بيكون موقفك مثل موقف هذاك البائع؟
1: انا اللي بدعمه.
0: بتدعمه؟
1: فوت له بائع من عندي هوب.
0: كتير حلو. طيب اول مرة حطيت هالصينية وبلشت تبيع المعروك، كنت خايف انه ما تبيع؟
1: لا، هلا هو يعني الرزع الله بالاخير، ولا ما كنت خايف، يعني شعور عادي، بس هو الشعور الحلو وتوقفت ومبا اخذت مصاري.
0: حلو،
1: هذا كتير حلو، مع انه اول مره كان لي، يعني بتحسي انه مو انت عم تشتغل هذا، انت عم تشتغل لإله.
0: كتير حلو. حلو، شو عملت فيهم اول مصاري اخذتهم، وين رحت فيهم؟
1: رحت اشتريت مواد مشان اسوي بضاعه ثانيه.
0: حلو، يعني انت هيك عندك فكره وعقليه. كثير حلو. طيب يامن، انت لما بلشت كنت صف سابع، وهي السنه ما شاء الله قدمت صف تاسع، كيف بتوازن بين كونك طالب وبين كونك جزء من مشروع، وهذا المشروع بده استمراريه، يعني ما فيك توقف؟
1: هلا يعني هي الموازنه، هي ما ادري شلون، يعني انا يعني احذري شلون، انا كنت برمضان برجع من المعهد لانه كان عندي تاسع، بوقف على البسطه، خلص من البسطة برجع على البيت، نفطر، منصلي المغرب وكذا، نقعد على دراستي هيك لشي الساعة 12 أو 11 أو 10 هيك، أنا حسب إذا عبالي الدرس.
0: إذا عبالك ولا لا؟
1: هلا هي السنة بدرس، خلصت الحمد لله.
0: حلو، كتير حلو،
1: قدمت كتير منيح
0: ما شاء الله، يلا ناطرين هيك النتائج إن شاء الله. طيب يامن، نحن على السوشيال ميديا منشوف بس يامن عم يبيع، بس ما منعرف إنه في وراء عائلة كاملة وجنود مجهولة.

0: اللي عم يشتغلوا. يعني في كتير مهام عليكم، كيف بتقسموا هاي المهام؟ كيف دور كل حدا فيكم بالعائلة؟ احكي لنا كل حدا شو دوره.
1: كل واحد وله دور، يعني ما في حدا يضل.
0: احكي لنا من أكبر دور لأصغر دور.
1: هلا خليني احكي كنسبتي لي التصوير، يعني أنا اللي بصورني أخي، أخي أكبر واحد، تمام؟ ويعني والعائلة بشكل عام هي بتشتغل، أمي مثلا بتساوي المعروكات كذا، بس أنا إن شاء الله بدي أتعلمه. لأي شغلة معروفة أنا أصير صامية أموم.
0: حلو، بدك إياها ترتاح ولا مشان
1: لا
0: تفتح مشروعك لحالك؟
1: لا الله يسامحك، بالعكس تبارك.
0: حلو، معناتها الوالدة هي اللي بتعمل
1: المعروكات وقتها.
0: حلو، أخوك هو يلي بيصور؟
1: أخي الكبير اسمه يوم.
0: بيصور وبيمنتج.
1: والوسطاني هيك إذا حدا حب يوصي كذا بينزل بدي له يعني.
0: حلو، كمان التوصيل عن طريق أخوك وأنت المسؤول عن البيع فعليا. يعني مقسمين المهام هيك بطريقة
1: بأدوار.
0: حلو، كتير حلو.
1: وأبي كمان طبعا له فضل علي وبيشتغل معنا وكذا، والدعم الأول هو وأمي كمان.
0: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض يا رب.
1: الله يسلمك.
0: طيب يا من، إذا بدنا نحكي أكثر عن العيلة بالأخير، مطبخكم هو نفسه مطبخ المشروع صح؟
1: ايه.
0: بتحس أنه المشروع أثر على حياتكم الشخصية أو أنه هيك صار في فوضى بالبيت؟
1: لا والله، لا بالعكس، يعني ما صار فوضى، لا بالعكس. أنا يعني بيهمني أول شيء يعني محبة العالم، وأنا بدي أوصل أنه منتجاتي لأوسع نطق يعني فيني بدله.
0: حلو، طيب ما صار في فوضى، قدرانين هيك توازنوا، ما تأثرت العائلة؟ بتحس مثلا أنه المشروع عم ياخد كل وقتكم كعائلة، ما عاد عندكم وقت لحياتكم الشخصية؟
1: نعم على الدرجة. إيش هو السوشيال؟
0: شو أحكي لنا أنت؟ أحكي لنا.
1: لو هيك السوشيال ميديا كنت كلها ما فتة. لا بالعكس، يعني الشكل جدا طبيعي، كل واحد له مهامه وعم يشتغل فيها، والمساء كلنا بنجتمع منه طبيعي مثل حلو. أي بيت بسوري.
0: حلو، يعني أنتوا الصبح شغل والمساء عائلة.
1: ايه.
0: قدرانين لسه تحافظوا على هذا الشيء؟
1: أكيد.
0: كتير حلو. طيب أنتوا كلكم عم تشتغلوا سوا كعائلة بالمشروع، شو طموحكم كعائلة؟ يعني ليش عم تعملوا هذا المشروع؟
1: عم نعمل هذا المشروع يعني للتحسين هيك الأوضاع وكذا يعني
0: كمصدر دخل.
1: أنا الصراحة بدي أشتري بيت، هيك حاطة ببالي بدي أشتري بيت.
0: حلو، كتير حلو.
1: يعني هيك إذا الله رزقنا مع الأيام بيت وسيارة
0: إن شاء الله يا رب.
1: بس لسه بدي أشغل، بس أنا كمان غير البيت بدي أفتح محل، إنه وقت المحل يعني خلاص هذا بصير محل اسمه يامي كذا، معروكات يامي، شو وقتكم بنسميه وقتها.
0: حلو،
1: حط ستوري بقول له أنتوا سموه.
0: طب يا مين ليش بدك تسمي على اسمك إذا أنتوا عائلة مع بعض؟ يعني
1: أو مثلا بسميه بزار على حكيك يد واحدة مثلا.
0: يد واحدة، كتير حلو. طيب أنتوا كعائلة يد واحدة، إذا بدنا نروح على الجانب المالي، هذا الجانب اللي ما كتير العالم بتحكي عنه، أنت شاب ما شاء الله حولك بزنس وبتعرف بهالمواضيع، يا من بالمشروع إله راتب أو إله نسبة من المبيع مثلا، ولا شو الترتيب؟ احكي لنا.
1: هذا الموضوع يعني اي نسبة، بس يعني العالم بتفكرني شلون يعني بدي خلاص مو صار عندي متابعين وكذا، صرت اليوم ماسك انا وخلاص والله حي مليارات عم تفوت. هو لا، هذا الحكي كله غلط. انا ما يفوت علي يعني مثل هلا في اعلانات مثلا بالالاف دولارات، انا لسه ما وصلت لها هاي المرحله، عرفتي شلون؟
0: حلو،
1: فلا يعني عم باخذ راتب بس مو مثل مفكرين.
0: حلو، بس انت يعني كعائله يامن له راتب من هذا المشروع اللي عم يشتغله.
1: ايه، بس يعني مو مثل
0: مثل ما العالم بيفكروا. طيب الأرباح اللي بتطلع من المشروع كيف تتعاملوا معها؟ بترجعوها لتستثمروا بالمشروع، تكبروا مثلا، أو بتروح لمصاريف العائلة؟ حكي لنا هيك سكوبات، شغلات غريبة، بدنا ناخد هيك معلومات حصرية من يامين.
1: مثلا الأول المادة اللي بفوت يعني هو للبيت، عرفت شو؟ هو فينا نشتري أغراض للمشروع وأغراض للبيت، نحن نقسم.
0: كتير حلو،
1: كذا كذا هدول للبيت، كذا كذا هدول للشغل،
0: في موازنة يعني عاملين، قسم بيروح للاستثمار بالمشروع وقسم كمصدر دخل للعائلة. طيب يا من، أول مبلغ ربحته من البيع شو عملت بالمصاري؟ قلت لنا،
1: قلت لك أنا اشتريت في بضاعة مشان كبر مشروعي.
0: ما كان هيك ما إجى عبالك تشتري شيء إلك أنت؟ يعني أغلب الشباب بهذا العمر بيكونوا أنه بس يصير معهم مصاري بيحبوا بس يصرفوا، فأنت ما كان عندك هيك شعور أنه يا ريت لو أنا أخذ هاي المصاري وأشتري فيها شيء إلي أنا؟ ليش شغلهم بالمشروع؟
1: لأنه إذا بدي أفكر بالعقلية هي أنه أشتري شيء لألي بحياته الواحد ما حيصر، لازم الواحد أنه يرتب ويحسبها منيح لقدام، ويحسبها من هلأ، يحسب لقدام، لأنه إذا صار يعني مثلاً خسرت المشروع وكذا ما تجيب مصاري وهيك.
0: حلو، ويا

0: الثمن اللي عم يحسبها لقدام عم يحسب انه بده يفتح بيت. فاذا بده يصرف هالمصاري ما ب... يعني ما حيقدر يشتري بيت.
1: لا بيت ولا سيارة.
0: حلو ان شاء الله يا رب بنشوفك شاري احلى بيت بالعالم ومثل ما بدك واحلى.
2: معروف يلا يا معروف طريق طيب اكل ملوك يلا يا معروف تازه تازه يا معروف
3: مشروعي
0: هيا من هلا وصلنا لفقرة اسمها بكل صراحة
1: بكل صراحة خفت
0: بدك تجاوبني بكل صراحة جاهز؟
1: طيب هات تشوف إذا السؤال حلو
0: يلا لا حلوين ما تاكل طيب شاب بعمرك غالبا لسه بيكون خجول أو ما كتير عنده أسلوب ما شاء الله أنت أسلوبك بالبيع وكأنه حدا يعني متمرس من سنين بكل صراحة اتدربت على الحكي قبل ما تنزل؟ هل في حدا ساعدك؟ يعني أنت من أول يوم نزلت فيه على البسطة كان عندك أسلوب وطريقة بيع حلوة احكي لنا كيف طلعت عندك هذا الاسلوب
1: هلا اسلوب هو هذا يعني مني انا يعني ما حدا علمني اياه ولا انا تعلمته من حدا ولا شفت حدا عم يحكي وانا اجيت قلدته هذا هو انا من نفسي الي
0: انت من قبل ما تفتح البسطه هي طريقه حكيك
1: هي انا هي طريقه حكي وما عندي اي الخجول اجتماعيا
0: حلو كثير حلو معناته ما تدربت
1: لا ما تدربت
0: خلاص حملت حالك ونزلت على البسطة وأنا جاهز للبيع
1: خلاص طلعت هيك يعني شو هالشغلة دنيا فانية يلا والله حي
0: حلو طب شو بتقول للزباين وقت بدك تبيعون هات حكي لنا
1: بدي أتذكر لي هلا أنا شوفي لك في عندي شغلة مثل الكرتون كنت كاتب عليها معروك منزلي تازة محشي عجوة 5000 ولا عندي إياها بالبيت بخليها ذكر
0: كتير حلو حلو شو بتقلون هيك لما بدك
1: تبيعون تفضلي يا ناس أهلا وسهلا كذا دوقي معروكات هيك كذا
0: أو شو في جمل تانية هيك يعني
1: أنا كنت نادي يعني هيك كنت واتوقف على البصة أقول تازة تازة يا معروك تازة وطيب يا معروك
0: الله حلوة كتير حلوة يعني بتشهيني أنه أنا إجي شوف هيك شاب بعمرك بحس أنه الكتير أشخاص رح يجوا ويكون عندهم إقبال لحتى عن جد يشتروا خصوصي أنه أسلوبك اللطيف كتير كان عامل بنجاح هذا المشروع طيب في كثير تعليقات يا من على فيديوهاتك منا عم تقول يعني سبحان اللي عطاك هالقبول واللطافة وين ما صورت حلو نحن منتابعك مشان وصفاتك وحكيك مو مشان الإطلالة في تعليقات بتقول ما شاء الله شو لطيف ومربى بكل صراحة هل بتعتبر أنه شخصيتك وطريقة تعاملك هن جزء من نجاح المشروع لو يا من ما كان هاد أسلوبه بالبيع كان نجح المشروع
1: لا ما بينجح لأنه هو العالم ما أجوا يعني اشتروا لأنه معروكات لأنه أنا واقف وبهذا السن الصغير عرفتي اشتروا لأنه يعني طريقة الحكي وطريقة التعامل ولا تنسي أنا وقت كنت بهذيك الفترة كنت لابس كفوف مشان هيك بظن
0: حلو يعني لو ما كان عندك هذا الأسلوب كان يمكن ما
1: بظن كان نجح لا
0: طيب لما تلاقي رفقاتك بالمدرسة بيخلصوا دراسة وبيلعبوا ويعني مو بيضيعوا وقت بس أنه بيتسلوا بنهارهم بكل صراحة شي مرة حسيت أنه عم تضيع طفولتك بالشغل أو ندمت أنك بلشت شغل
1: أنا عم ضيع طفولتي بالعكس أنا عم ببني مستقبل من أنا بالسن الصغير يعني أنا أعتبر ما عم ضيع وبعدين يعني أنا ممكن حياتي شغل يعني أكيد في يعني الواحد له يعني في وقت للشغل وقت للهو يعني عرفتي شلون
0: بتحس حالك هيك متفوق عليهم انه انت قدران تشتغل وتدرس وتعيش حياتك
1: متفوق عليهم انا اذا بدهم يعني انا مو متفكريني صبرنا انا اذا بدهم فيهم يصيروا هيك كمان
0: بعد ما نزلت هيك اول فيديو وانتشرت بلشت على السوشيال ميديا أكيد بعد فترة هيك رحت على المدرسة شي مرة تعرضت ل يعني كلام ما كتير لطيف من رفقاتك بالمدرسة صار في غلاظات
1: هلا هو لا يخلى هذا الشي بس يعني مو زيادة يعني بدي أحكي شي صحيح كنت واقفة عن حده إيه ما خليه يكمل أو هيك شي
0: حلو عندك هي شخصية
1: إيه أنا إنه أول وأخيرا ما بسوي شي غلط يعني
0: كتير حلو
2: معروف معروف معروف معروف معروف معروف

0: هلا وصلنا لفقرة اسمها صندوق القرارات. هون هيك بدك تطلع لنا عقلية يامن الواعي البزنس مان يلي بيفكر منيح. رح أعطيك موقف وتقلي شو بتتصرف بهاي الحالة. تمام؟ جاهز؟
1: أوكي.
0: يلا. معروف يامن إنه الشغل شغل. إذا في حدا أخذ قرار ما عجب الباقي، كيف بتحلوا هاي الخلافات؟
1: يعني منلاقي فكرة مطابقة للشي اللي قاله هو والشي اللي قلناه نحن. عرفتي شو؟ خليه شوي متجانسين.
0: حلو، يعني بتوصلوا لحل وسط بيناتكم.
1: حل وسط، اي
0: ما بيصير خناقات.
1: خير الأمور أوسطها.
0: يعني ما بيصير خناقات.
1: لا لا ما بصير.
0: شي مرة تخانقتوا هيك على الذمة والأمانة احكي لنا.
1: أنا ليش نتخانق؟ ما في شي نتخانق عليه.
0: أكيد.
1: ايه.
0: عن جد من لما فتحتوا المشروع لليوم من سنتين لهلا ما صار هيك خلافات؟
1: لا.
0: حلو، كثير حلو. طيب لو كبر المشروع وصار الطلب أكبر من قدرتكم الحالية وانت كيامن عندك قرار يا تدخلوا حدا من خارج العائلة يبلش يصير شريككم بالمشروع أو تضلوا هيك عم تشتغلوا على قدكم، المهم أنه نحن كعائلة مع بعض، شو بتفضل؟
1: لا بظن كعائلة مع بعض أحسن. لأنه مثلا مع العائلة ونطلع سوا أحسن. يعني أنا ما في داعي حدا يجي مشان يشده، أنت يعني أنت شد حالك بحاله. هيك
0: تفضل إنه نحن كعائلة نضل مع بعض أحسن ما نجيب حدا من برا. طيب آخر سؤال بفقرة صندوق القرارات، لو إجاك عرض تروح لمخبز أو لمطعم كتير كبير واسمه كتير معروف بالبلد مع راتب عالي، تترك مشروعكم العائلي وبتلحق هذا الهدف أو الحلم والطموح تبعك؟
1: لا
0: لا،
1: لأنه هذا المشروع هو اللي حيجيب بي هذا الراتب العالي راي أخذه.
0: أها، شو هالتفكير حلو، يعني ما بتترك؟
1: لا لا ما بتركه.
0: أنت هدفك أنه نشتغل أكتر على هذا المشروع ليصير
1: مثل الراتب اللي كنت تديره أخذه.
0: حلو ما شاء الله، كتير حلو هاي العقلية.
1: مسلم.
0: يا مين هلأ بدنا منك هيك رسالة من القلب لوالدتك أو لعائلتك أو لأي حدا بيخطر عبالك توجه له رسالة من هون من وراء مايكروفون إذاعة دمشق. لمين بتوجه رسالة وشو بتقله؟
1: بوجه لعائلتي كلياتها، ما في فرق لانه بين حدا وحدا. عرفت شلون؟ وبتشكرهم كثير على الدعم اللي اعطوني اياه، لانه هن لولا الدعم اللي اعطوني اياه كنت ما وصلت لهم. وطبعا لولا رضا امي كمان، وهيك الرضا اهم شيء بهالحياه. لو امك مو رضيانه عليك ما بتتوفق.
0: حلو،
1: هيك بعرفها.
0: يامن بالنسبه للسوشيال ميديا عم نشوفك انت بلشت تحكي اول شيء عن البسطة وكيف عم تبيع وتعمل هيك هاي المبادرات الحلوة. بعدها بلشنا نشوف سلسلة عن يعني هيك وصفات عم تعملها بالطبيعة. ليش قررت تعمل هالسلسلة؟ احكي لنا.
1: هلا هي سلسلة اسمها اقوى سلسلة طبخ فيك يا سوري. سميتها اقوى سلسلة طبخ لانه هي عن جد بتتعب، لانه كنت ناخذ طاولة ونحطها باماكن مشان نورجي العالم جمال بلدي سوريا.
0: حلو، من وين اجتك هالفكرة؟ انت صاحب الفكرة ولا الفريق اللي معك؟
1: لا انا والله هيك قاعد بما الله بتصفن هيك عم خطرت ببالي.
0: حلو،
1: رحت قلت لاخي اياد ما عجبته
0: كتير،
1: بلشنا فيها.
0: طيب الوصفات هي انت بتقررها ولا مين
1: الوصفات؟ مو يعني معروفين الوصفات، يعني في اي حدا يقررها بهيك.
0: يعني انتو يعني كعائلة مين مسؤول عن انه يطلع فكرة المحتوى على السوشيال ميديا؟
1: انا واخي اياد.
0: حلو، بتقعدوا بتتناقشوا بتطلعوا هاي الأفكار. طيب هلا يامن كان بلش على يعني هيك فيديوهات البيع على البسطة، شفنا في فيديوهات لمبادرات بالمولد النبوي الشريف برمضان، حملات توزيع وإلى آخره. وبعدها شفنا سلسلة أقوى طبخ فيك يا سوريا،
1: أقوى سلسلة.
0: وبعدين شو هدفك من أنه أنت عامل قناة على السوشيال ميديا؟
1: هلا أنا مو هدفي يصير بلوجر وهيك يعني، بس يعني هدف يصير يعني انه ورجي يعني مثل ما تليك جمال بلد سوريا ورجيهم طبخاتي ومعلم متابعين يعني شلون تصير الطبخه بهيك.
0: حلو، بتتوقع هيك بيوم من الايام يجيك فرصه شغل من ورا هي الفيديوهات؟ هيك مثلا شي قناه بدها تعمل برنامج طبخ، دق ليامن يا يامن تعا كون انت اللي عم تطبخ بهذا البرنامج.
1: حلو حلو حلو، بنروح لعندهم بنطبخ لهم بيدوقوا.
0: من أمتى بلش هذا هيك حب انك انت تطبخ تساعد؟
1: من بعد رمضان، من بعد اول رمضان.
0: يعني هذا رمضان كان هو البدايه اللي خلاك تبلش تبيع، تبلش على السوشيال ميديا، تبلش تساعد، فكان هيك يعني نقله نوعيه بحياتي يعني. صح. طيب اذا بدك توجه هيك نصيحه لكل الشباب يلي

0: عمرك شو بتقلهم؟
1: بقلهم انه قوم بلش هدفك واللي براسك من هلا، لا تخلي يعني لا تأجل عمل يوم لبكره. انا سويت هدف وقوي كمان، بس كمان الاولاد اللي من عمري فيهم يساووا هدف نفسه اكثر وكثير كمان.
0: حلو، شو بيلزمون لحتى يعملوا؟
1: ما بيلزمون شيء، بسطه ومعروكه.
0: بسطه ومعروكه. كثير حلو. طيب قبل الختام بدي منك هيك تحكي لنا عن حلمك انت ولوين بدك توصل. بركي هيك ان شاء الله بعد كم سنه بترجع بتسمع هالحلقه وبتكون وصلت لحلمك.
1: هلا انا حلمي هلا الاساسي اللي انا هلا عم بمشي مشان حقه، بدي اشتري محل حط هيك عليه اللوجو واكتب هيك كم عباره بوقتها بفكر له.
0: حلو، شو بدك تبيع بهذا المحل؟
1: عم فكر افتحه قسمين، قسم مخبوزات وقسم اكل. انه احنا مثل ما بتعرفي انا عندي كليجو ومعروك وكروسان وجاتو، وبقسم الطبخ في عنا مندي وان شاء الله يعني بنزوده للطبخات يعني.
0: حلو، كل الطبخات انا نطبخ والدتك صح؟ بس تفتح محلك حتضل والدتك هي اللي عم تشرف على الانتاج؟
1: اجباري
0: اشرف. ما بتخليها تشتغل؟
1: لا اكيد مخشومه، انا خليها اشتغل.
0: الله يخليكم لبعض يا رب. يا امين. حلقتنا كانت كتير حلوه، يعني تمنيت لو ما تخلص. يمكن اليوم الناس بتعرف اسمك وبتشوفك على السوشيال ميديا، لكن ورا هذا الاسم في قصه اكبر من مجرد مشروع صغير. في قصة أم سندت حلم ابنها وآمنت بموهبتها وبنفسها الطيب، وابن قرر يحمل هذا الحلم ويعرف الناس عليه. في عائلة فهمت أنه نجاح ما بيبلش دائما برأس مال كبير، أحيانا بيبلش بثقة بين الأشخاص. يمكن يا من مشروعكم اليوم بلش هيك من بسطة صغيرة، لكن كل مشروع كبير كان بيوم من الأيام مجرد خطوة أولى. وإن شاء الله هيك حيجي يوم ونشوفك فاتح أكبر محل فيك يا سوريا، مو أنت هيك بتقول؟
1: فيك يا سوريا.
0: إن شاء الله. الحلو بقصتك أنه ما عم تبني مشروعك لحالك، أنتوا عائلة عم تسندوا بعض، عم تطمحوا سوا لتوصلوا إن شاء الله لمكان كتير كبير. فشكراً كتير لإلك يا منطلس على مشاركتنا هالقصة، وبتمنى نشوف مشروعكم عم يكبر أكتر وأكتر، وكلنا فخورين فيك وبعائلتك الجنود المجهولين.
1: أهلا وميت سهلة.
0: شكراً لإلك. أنا واثقة بيوم من الأيام أنك حتكون، وحنرجع نعمل لقاء سوا لنكمل الحكاية.
1: يلا إن شاء الله لكون حققت هدفي.
0: إن شاء الله يا رب. ولكل شخص عم يسمعنا اليوم تذكروا دايما، ورا كل مشروع فكرة، ورا كل فكرة شخص آمن فيها، ورا كل نجاح قصة بتستحق إنها تنحكى. وبرنامج مشروعي عبر إذاعة دمشق رح نفتح باب الحكايات لعائلات قررت تحول موهبتها وأفكارها لمشاريع، عائلات اشتغلت جنب بعض، دعمت بعضها وبنت نجاحها خطوة بخطوة. رح نلتقي بأصحاب مشاريع عائلية مختلفة، نسمع بداياتهم، تحدياتهم، وكيف قدروا يحولوا فكرة صغيرة لمشروع بيحمل اسمهم وحلمهم. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. سلام. مشروعي.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي. سوريا تشرق من جديد.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر

0: سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: قلتك شو بيكون صار مع عصام؟
1: بيكون عم يدور عليها.
0: شو بده يقلها؟ كيف رح تتقابل عيونهم بعد كل هالسنين؟
1: لك أن تتخيل.
0: طيب شو رأيك نحضر معه هاللقاء؟
1: عن جد عم تحكي مازن؟ يعني لهون وصل فضولك؟
0: مو فضولي صدقيني، على قد مو رغبة شوف نتيجة الشيء اللي عملناه. يلا رح دقله.
1: لك لا مازن بلاها، اسمع مني بلاها.
0: بتعرفيني عنيد يا يارا، عادي من تمساكت حبيبتي.
1: آخ منك ومن عنادك ومن فضولك.

0: والله ما في لزوم تتعذبوا، خلص أنا بروح لحالي.
1: أنا آسفة عمو عصام، بس مازن قصر يساعدك بهي المهمة.
2: عمو ما حلوة تسأل عنا بالحارة مشان سمعتها، مو هيك؟ أنت ابن أصول وفهمك كفاية.
3: يا ملعون يا مازن، مشان سمعتها ولا مشان فضولك؟
0: معك حق معك حق. على كل إن إذا زوجها اشترى البيت لأهلها فعلى الأغلب بيكونوا بعدهم فيه.
2: بتعرف البيت ما؟
0: إذا بنسى كل طرقات الدنيا، طريق هالبيت بالذات ما بنسى بحياتي.
2: الله، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار.
0: صحيح صحيح،
2: هذا بيت شعر لقيس بن الملوح، وأتمر على بيت ليلى.
1: مازين، أنت كان يصير فيك هيك وقت تمر بجنب بيتي؟
0: أعترف. تفضل سيد مازن، إجي دورك، أعترف لشوف وجاوب على سؤال زوجتك.
2: بيقول المتنبي يا عمو عصام، للسيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك. لو بات سهم من الأعداء في كبدي، ما نال مني ما نالته عيناك.
0: الله الله، نيالك يا عمو يارا، نيالك.
1: خلي لي ياك يا مازن ولا يحرمني منك.
0: ايه كتري له من هالدعوات عمو كتري. الله لا يحرم اتنين بيحبوا بعض بصدق من بعضهم أبدا.
2: خلصنا عمو، هلأ رايح تشوفها وبلا هالأحزان. يلا امشوا، تفضل عمو، شرفوا.

0: انا
1: ايه يعني مينو انتي؟
0: انا بنت ليلى، رفيقه قديمه لبنتك رشا.
1: ليلى والله ما تذكرتها. هلا بنتي رشا كان عندها رفيقه اسمها ليلى. سامحيني لك بنتي، يعني انا نسي. يعني استني.
0: على سلامتك يا ستي. للحقيقه ماما بعتتني لاسال عن رشا. كيفها؟ وين صارت اراضيها؟
1: منيحه. وهي وقتها حاكم الله الله يرضى عليها، بالعاده يعني بتجي لعندي بهذا الوقت.
0: منيح كثير خاله.
1: فوتي حبيبتي، فوتي استنيها جوا اذا بدك.
0: لا معلش، رح اجيب كم غرض وبرجع.
1: ايه براحتك، الله معك.

0: وهيك قالت لي إمّا بالحرف. خلينا نصبر شوي.
1: تعرفوا حاسس قلبي رح يطلع من صدري. من زمان ما حسيت إني عم اسمع نبضاته مثل هلا.
2: لا مو لازم تهدى، أيام المراهقة راحت شبنا، أنت هلا رجل ناضج وواعي.
0: سيد مازن، لك مو عيب عليك تنصح رجال بعمر أبوك؟
1: لك معه حق، معه حق ينصحني لأنه أنا ملبك. بجد حسيت حالي هذاك المراهق العاشق اللي ناطر حبيبته أول مرة قدام بيتها.
2: ريحي حالك يا رأي.
0: حاضر.
2: عمو بقدر أقول لك شيء؟
1: تفضل تفضل عمو تفضل.
2: كيف بيقدر الواحد يتزوج بدون حب؟
1: آه ميت، بيكون ميت لأنه روحه وقلبه بمكان تاني. وشو أساس الجسم الحي غير قلب عم ينبض وروح عم تخفق جواته؟
2: دارس أدب عربي شي أنت؟ يا رجل غلبتنا.
0: إيه والله صحيح، كلام كبير يلي قاله.
1: رشا، رشا يا رشا.
0: بسم الله شبه، شو صار له؟
2: لقى رشا، شافها من بعيد. ليكي شلون عم يركض ناحة مثل ولد صغير، ولا هي ليكي شلون اطلعت فيه وجمدت.
0: عصام حبيبي، عصام.
1: رشا، رشا
0: ما مصدق عيوني.
1: لقيتك رشا، لقيتك يا رشا، لقيتك يا حبيبتي.
0: عصام بعتذر، بعتذر كتير اني قلت لك حبيبي، بس والله هيك طلعت تلقائيا. عيب علي، انا بعرف كان لازم اضبط اعصابي اكثر من هيك.
1: طمنت، اطمنت بموقفك العفوي هاد انك بعدك بتحبيني مثل ما انا لليوم بحبك.
0: طيب شو اللي ذكرك فيني بعد 20 سنة؟
1: اولا أنا ما نسيتك طول هديك الفترة، بس كنت زعلان، زعلان منك لأنك تزوجتي وتركتيني.
0: شو؟ بس أنا بعثت لك رسالة واعتذرت فيها. والله كتبت لك إياها وقتها بحبر قلبي.
1: تخيلي إنه رسالتك اللي كتبتيها من 20 سنة ما لها غير كم يوم واصلتني.
0: شو قلت؟ من كم يوم وصلتك؟ عم تمزح ما هيك عصام؟
1: لا لا عم احكي جد. اطلعي وراكي، هدول الشب والصبية اللي عم يتطلعوا فينا ومبسوطين،
0: ايه
1: هنن سبب هاللحظة الحلوة، هنن سبب رجعت قلبي للحياة بعد 20 سنة زعل وقهر منك.
0: شو خصهم فينا؟ ما فهمت عليك عصام، بعدين ليش لتزعل مني؟
1: الشب هو اللي وصل لي رسالتك اللي ما وصلتني، الرسالة اللي كتبتيها قبل ما تتزوجي هذا اللي اسمه أبو لطفي بيوم واحد.
0: عصام أنا لحد هلأ ما فهمت عليك شي.
1: تعي معي، مشتاق أشرب فنجان قهوة معك، تعي روح على الكافيتيريا.
0: مازن شفت شلون ماسك إيده ولا كأنه في حدا حواليه؟
2: إيه والله هي ماسكة إيده وكأنه خايفة تفقده من جديد. Thank you.

0: تفضلوا، هاي القهوة الوسط. أهلا وسهلا.
1: يسلموا إيديك.
0: الله يسلمك يا رب.
2: شكرا.
1: وهي القصة يا رشا،
2: عن جد ما عم صدق. معقول رسالتي يلي كتبتها قبل 20 سنة ما وصلت إلا من فترة قصيرة؟
1: بتصير إنه في رسائل كتير ما بتوصل. الفضل بالحقيقة لهالشاب يلي أبوه جاب معه كل الرسائل يلي ما استلموه أصحابه بهداك الوقت.
3: الفضل الحقيقي لبابا أكد علينا إنه ما نتلف هالرسائل لحتى يتوفى.
2: والفضل التاني يا خالي رشا لمازن يلي حس إنه هالرسالة مسؤولية برقبته وحب يوصلها لعم عصام. يا الله، 20 سنة هدول. عصام بتعرف شو صار فيه بهالوقت؟ تزوجت وجبت أولاد، وأولادي سافروا يدرسوا برا البلد، وتوفى زوجي من زمان، وتوفى بابا كمان،
1: وأنا كمان تزوجت وجبت أولاد، بس مو من زمان، لأني وقت تزوجت بدافع الإلحاح من أمي مو أكتر.
2: ومع زين خلينا نتركهم مع بعض. يلا بالإذن.
3: يلا بالإذن.
1: لك وين رايحين؟ خليكن معنا.
3: خلص خدوا راحتكن. يلا بالإذن.
2: مع السلامة.
1: كتير مزوقين الشاب والصبية.
2: أي والله عصام. وضليت تحبني كل هالوقت ولا كرهتني؟ وخاصة أنه رسالتي ما وصلتك.
1: طلع على شعري. شايفي أنه شاب؟ شاب شعر راسي من حبك. اطلعي اساليهم. كل شعرة من راسي شابت إلها قصة وتنهيدي، حرقت لونها حرق.
2: طيب شو بقول أنا لك؟ أنا اللي عشت مع رجال كبير ما بحبه بنوب. تعرف عصام، كل شي بهالحياة ممكن نتحمله ونصبر عليه إلا الحب. الحب هو الشي الوحيد اللي ما فيه مجاملة بنوب.
1: وهيك حالتي مع فلك، رغم انها طيبة وبتحبني، بس مع الأسف ما قدرت احبها.
2: يا الله، هيك لكان؟ معقول رسالتي ما تصل؟ كان هدفي منها انك تعذرني وما تحمل علي بقلبك كل هالسنين.
1: لو وصلت الرسالة كنت بعيش حياتي مرتاح بالقليلة، مو بعمل بحالي العمايل كلها وبكره الدنيا باللي فيها. بتعرفي انه انا اكتئبت وبطلت اطلع من البيت وانا مفكر انك بعتيني؟
2: بيعك؟ انا بيعك؟ لك انا بعت روحي للشيطان لانه ابو لطفي شيطان واستغل ضعف ابي من زمان.
1: هلا احكي لي كيف عايشه؟ مع مين؟ شو اخبار؟
2: عايشه مع بنتي بعد ما سافروا كل اولادي.
1: طلعي فيي رشا، طلعي فيي. العمر ضاع من بين ايدينا على الفاضي، خلينا نعوض الباقي.

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بأبرز العناوين بعد الفاصل.
1: مرسوم رئاسي يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.
0: سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض.
1: سوريا تنتج 14 مليون برميل نفط خام ومليار و459 مليون متر مكعب من الغاز خلال النصف الأول من هذا العام.
0: وفي النشرة أيضا، كتلة حارة تؤثر على سوريا بدءا من يوم غد وتنحسر الأحد القادم. يقدمها لكم وليد يونس وعفراء الجرف، وفي الإخراج خديجة مصطفى. والبداية النشرة مع الزميل وليد.
1: أهلا بكم. أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين. ويستفيد من أحكام المرسوم الرئاسي الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.
0: هذا وبين وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تنظر إلى هذا المرسوم بوصفه استجابة مسؤولة تضع مصلحة الطالب وحقه في التعليم والامتحان في مقدمة الأولويات، وتتيح للطلاب الذين حالت ظروف قاهرة دون استكمال امتحاناتهم فرصة عادلة وجديدة لاستكمال مسارهم التعليمي، مؤكدا أن الوزارة باشرت في تنفيذ أحكام المرسوم بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لوضعه موضع التطبيق وتحديد الإجراءات والمواعيد والآليات الكفيلة بتمكين الطلاب المشمولين بأحكامه من الاستفادة من الدورة الاستثنائية بكل يسر. وفور صدور المرسوم بارك محافظ السويداء مصطفى البكور للطلبة وأهاليهم اعتماد هذه الدورة الامتحانية الاستثنائية، مؤكدا أن نجاحها مرهون بتضافر جهود الجميع.
1: بدأت مديريات التربية والتعليم استقبال طلبات الاعتراض المقدمة من طلاب شهادة التعليم الأساسي على نتائج امتحاناتهم. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي وفق إجراءات تنظيمية ميسرة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات وتخفيف الازدحام. وكانت وزارة التربية والتعليم حددت أمس الثلاثاء موعد وشروط تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2026 بدءا من اليوم وحتى السبت القادم.
0: وقعت سوريا وتركيا في قصر تشرين بدمشق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان بيرقدار. ووقعت المذكرة عن الجانب السوري المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب التركي المديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين MTA والشركة الدولية للتعدين التابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. وعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد الوزير البشير والوزير التركي بيرقدار مؤتمرا صحفيا في قصر تشرين هذا، ووصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق في وقت سابق اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من مجالات الطاقة والتعدين.
1: تجاوز إنتاج النفط الخام سنويا خلال النصف الأول من هذا العام 14 مليون برميل، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى مليار و459 متر مكعب والنفط الخام المكرر إلى مليوني طن وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة الطاقة. التقرير التالي وهذه المتابعة عن استعادة قطاع النفط والغاز لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.
2: بعد عمل دؤوب استطاعت سوريا اليوم إعادة بناء قطاع فقد كامل قدرته الإنتاجية خلال عقد ونصف، حيث بدأت صورة قطاع النفط والغاز تتغير مع انتقال الحكومة من استعادة الحقول وإعادة ربطها بمنشآت المعالجة والتكرير إلى مرحلة تستهدف رفع الإنتاج وإعادة الشركات الأجنبية والاستثمارات وفتح مناطق جديدة أمام الاستكشاف. وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت كمية النفط الخام المنتجة 14 مليون و800 ألف برميل و3 ملايين ونصف مليون طن مشتقات نفطية، إضافة لإنتاج مليار و429 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الخام ومليار و252 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي النظيف و35 ألفا و500 طن من الغاز المنزلي المسال. كما تمت إزالة الحراقات البدائية في أربع محافظات وتأهيل مركز بترول الثورة ومحطة البشري وتشغيل 152 بئرا وإدخال 10 أبار جديدة للإنتاج وتجهيز محطة غاز الدبوسية تمهيدا لنقل الغاز إلى لبنان. وفي الفترة ذاتها تم توقيع سبع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية وثلاثة عقود لتطوير قطاع البترول وتأهيل خمسة كيلومترات من خط غاز كونيكو وإعادة تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في حمص بعد توقف دام 12 عاما وإعادة الحفارة البحرية عمريت إلى الخدمة وتشغيل العنفات الغازية في حقل الجبسة. أما فيما يخص الحفر والإنتاج فقد وصلت أعمال الحفر إلى 3460 متراً، إضافة إلى إعادة تأهيل حفارتين وإعادة تشغيل 152 بئراً وإدخال 10 أبار للإنتاج وإصلاح 21 بئراً. ولتعزيز أمن الإمدادات واستقرار توافر الوقود ورفع كفاءة التكرير استقبلت المصبات النفطية 110 ناقلات خلال الفترة نفسها، كما تم استيراد أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ومليون ونصف مليون طن من النفط الخام وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف طن مازوت ومائتين وثلاثة وثمانين ألف طن بنزين ومائة وستة وتسعين ألف طن غاز منزلي مسال واثنين وثلاثين ألف طن فيول أويل. وبخصوص تأمين محطات الكهرباء، تم تزويد محطات توليد الكهرباء بأكثر من ملياري متر مكعب من الغاز و859 ألفا و251 طن فيول، وتأمين السوق المحلية بثلاثة ملايين ونصف المليون طن من المشتقات النفطية. وقبل هذه الإنجازات شهد العام الماضي العديد من الجهود والأعمال للنهوض بقطاع النفط، ما يعني فعلياً استعادة قطاع النفط والغاز لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.
0: كشفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا أن التحقيقات مع المقدم السابق في فرعي الأمن الجنائي والسياسي في محافظة الرقة إبان حكم النظام البائد مصعب أحمد أبو ركبة أثبتت ضلوعه في ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعتقلين. وذكرت قيادة الأمن الداخلي أن مصعب أحمد أبو ركبة أدين بهذه الجرائم في النمسا وصدر بحقه مؤخرا حكما قضائيا بالسجن لمدة 8 سنوات، إلا أنه فر قبل تنفيذ العقوبة وتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية ليتم رصده وتوقيفه في مدينة نو

0: وبدرعة. هذا وأحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.
1: وفي خبرنا الأخير، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد دون أن تصل درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة.
0: وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة المحلية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مرسوم رئاسي يقضي بمنح طلاب من أبناء محافظات السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض. سوريا تنتج 14 مليون برميل نفط خام ومليارًا و429 مليون متر مكعب من الغاز خلال النصف الأول من العام الجاري. وكان في النشرة أيضًا كتلة حارة تؤثر على سوريا بدءًا من يوم غد وتنحصر الأحد القادم.
1: في ختام هذه الفترة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون عفراء الجرف ووليد يونس. وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
4: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريباً منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
5: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
6: والماء يبدأ من دمشق فحيثما

0: أسنست رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق، وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

يا دمشق، عاد الصيف وعادت معه الألوان التي تعرف المدينة كيف تحتضنها. مهرجان صيف سوريا في دمشق جاء بصورة مختلفة، بصورة أكبر، بصورة تشبه

نبض العاصمة حين تكون في أحلى حلاتها. من قلب قلعة دمشق، من ذلك المكان الذي يجتمع فيه التاريخ مع الفرح، تنطلق فعاليات تجمع الفن والموسيقى، العروض والناس التي جاءت لتعيش لحظة لم تعشها منذ زمن. الصيف هنا ليس مجرد موسم، الصيف احتفال، لقاء ورجعة للحياة. في حلقتنا اليوم من سوريا عن قرب سوف نفتح معا أبواب القلعة ونمشي بين أجنحة المهرجان لنضعكم بالأجواء وتكونوا معنا في التفاصيل. لكن قبل ذلك دعونا نسمع تقريرا عن مهرجان صيف سوريا 2026، حيث قامت إذاعة دمشق بجولة مع المهرجان في المحافظات السورية لننشر الفرح والسعادة من منبرنا.

رجع الصيف ورجع معه صوت الفرح يلي عم يمشي بين المدن واحدة ورا التانية، وعم يترك بكل محافظة لمعة وضحكة ونبضة حياة. هالصيف مو عادي، هالصيف سوريا عم تعمل مهرجان الكبير، مهرجان صيف سوريا 2026 يلي بلش رحلته من الشمال وكمل طريقه للبحر وللقلب لدمشق. البداية كانت من إدلب، مدينة قررت ترجع توقف على رجليها وتقول نحن هون، نحن قادرين نحتفل. الناس نزلت على الساحات والفرح كان واضح بعيون الكبار قبل الصغار. إدلب عطت المهرجان انطلاقته الحقيقية، انطلاقة فيها إرادة وفيها رسالة إنه بدنا نعيش، لأنه ما في قوة بالعالم تكسر إرادتنا. بلادقية وطرطوس كانت المحطة الثانية، شط البحر يلي ما بيتعب من الصيف ولا من الفرح وبيقول لكل زاير أهلا وسهلا، شرفت هون بيتك وهون مطرحك. وبعدها وصل المهرجان لدمشق، العاصمة اللي بتعرف كيف تعطي لكل حدث هيبة، خصوصا لما يكون بالقلعة. جدران عم تتزين بالأضواء، المسرح عم يلمع بين الأبراج، والجمهور عم يدخل كل ليلة وكأنه داخل على حلم. ومهرجان صيف سوريا رح يمر بمحافظات تانية ويترك بكل مدينة بصمة، ذكرى وصوت موسيقى ما بينتسى. هالمهرجان مو بس فعالية صيفية، هالمهرجان رحلة وطنية عم تجمع المدن والناس والفن، وعم تقول الصيف مو موسم، الصيف رجعت حياة.

0: يسعد أوقاتكم من جديد مستمعينا وين ما كنتم عم بتتابعونا. نحن وياكم على هواء إذاعة دمشق بتردداتنا الراديوية، وأكيد عم تشوفونا على صورة على ترددنا على نايل سات. معنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد السخني، مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تحياتنا أستاذ.
1: يا هلا ومرحبا، أهلا فيكم.
0: الله يعطيكم العافية.
1: إذاعة دمشق، أهلا فيك.
0: حضرتكم كجناح مشارك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مشاركين بجناح بمهرجان صيف 2026، اليوم القلعة في إلى صورة مختلفة، كيف تراها الهيئة العامة لهذه القلعة اليوم؟
1: والله في الحقيقة نحن حتى بالركن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هذا الأمر أثر علينا بشكل كبير. القلعة لها رمزية تاريخية كبيرة، وصار خلاف بصراحة بالكادر أنه نحن نأخذ الست جوا القلعة. في أقسام

0: ممكن في غرف قديمة والجدران تبعها كتير تاريخية.
1: حلو.
0: وعنا صارت مفاضلة بين أنه ناخد برا لأنه أقرب للناس ونشوف أكتر عدد الناس، وبين أنه ناخد جوا لناخد صورة كتير عريقة يعني، خاصة أنه الهيئة العامة ذات التلفزيون مثل ما بتعرفوا من أقدم المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي يعني. بالأخير اخترنا أن نكون برا لحتى نكون أقرب للناس يعني.
1: يعني مع أنه فعلا طبقنا المقولة التلفزيون مع الناس وللناس.
0: الحقيقة أنه هذا أهم بالنسبة لنا يعني. رغم أنه خسرنا كتير صورة حلوة من جوا، خسرنا كتير يعني ريحة الماضي والتاريخ كان جوا بشكل أكبر كتير من برا، ولكن بالنهاية كله جوا القلعة يعني. فالقلعة لها رمزية تاريخية عند السوريين بشكل عام وعند المهتمين ممكن نقول بالتاريخ وبالحضارة الإسلامية بشكل خاص. فكتير بتعكس أشياء أخرى يعني، ممكن الشخص لو ما كان في مهرجان، لو ما كان في فعاليات، ممكن يجي يتفرج على القلعة ويستمتع فيها لوحده يعني.
1: ويمكن هذا دور التلفزيون من حين تأسيسه لتاريخ اليوم، هو نقل الصورة للناس اللي ربما ما قدرت أصلاً إنها توصل للقلعة.
0: أكيد نعم نعم، لأنه ما كل الناس راح تحسن تجي بطبيعة الحال، ولكن في ناس راح تستمتع بإنه تشاهد هذا الشيء عبر القنوات.
1: حلو.
0: والإذاعة كمان.
1: وهذا دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كونه المهرجان يترافق في محافظات عديدة بسوريا، ففي بكل زيارة بكل محافظة في جناح للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مرافقة من الوزارة.
0: والله فينا نحكي هلأ إيه، لأنه الاتفاق تقريبا جديد يعني بيننا وبين الثقافة لحتى نكون نحن الشريك الإعلامي لمهرجان صيف سوريا. فممكن بأي تنقلات للمهرجان لاحقة ممكن تكون إن شاء الله نفس الفعاليات ونفس الخدمة اللي عم تقدمها الهيئة بكل الأماكن إن شاء الله، بكل المحافظات السورية
1: إن شاء الله. الجناح اللي حصلنا عليك هي عامة للإذاعة والتلفزيون يحتوي عدد من الأركان، إذا بنقدر نتعرف عليها.
0: أول شيء نحن عنا في ست خاص للسورية، عم يكون في بث مباشر بشكل يومي ولقاءات مع الضيوف
1: للسورية، القناة السورية،
0: القناة السورية. في تغطيات مختلفة من إذاعة دمشق والإخبارية السورية وقناة السورية كمان، عم يكون في تقارير مرئية فوكس بوب يوميا، عم يكون في مثلا مقابلات، تقارير، تغطيات متنوعة يعني. هذا بالنسبة على مستوى الهواء يعني أو السوشيال كمان. بالنسبة لركن الهيئة عم يكون في عنا ركن خاص للتاريخ أو تاريخ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أقدم الأجهزة اللي استخدمتها هاي المؤسسة العريقة يعني، أقدم جهاز تسجيل. في عندنا كمان ركن للصور، يعني أقدم صورة مثلا لأقدم كاميرا كانت موجودة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كمان المبنى نفسه منذ تأسيسه يعني له صور، بتعرفي أرشيف التلفزيون كتير كبير
1: غني.
0: فنحن أخذنا يعني جزء من هاي الصور وعرضناها للناس يعني
1: فعليا نحن داخل قلعة تاريخية حصلنا على تاريخ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ودمجناه بتاريخ القلعة.
0: كانت كتير صور مميزة، الناس عم يجوا يتصوروا معها ويتعرفوا على الأجهزة ويسمعوا عن تاريخ هاي المؤسسة العريقة. عم يكون في استقبال بشكل يومي للضيوف العامة يجوا لعنا. في عنا كمان ركن خاص بفكرة جديدة، هي فكرة البودكاستر الصغير. عم يكون في عنا مقابلات بشكل يومي مع الأطفال، عم نعمل معهم بودكاست، نسألهم عن أحلامهم طموحاتهم، شو جايين يعملوا، مين هني كذا يعني. في شوية هيك شوية حركة حلوة. هذا بالمناسبة يعني يمكن هذا أكتر ركن في عليه حركة بكل المهرجان. نعم يعني مو بس عنا بالنسبة لمثلا السورية والهيئة وكذا، لا عم أحكي بكل المهرجان يعني. نحن مبارح مسجلين أكثر من 200 مقابلة مع الأطفال خلال الساعات يعني من الساعة 6 هو عم يكون عم يبدأ تقريبا للسبعة لحتى تبدأ فعالياته بشكل
1: تماما بعد الظهر
0: للساعة 1. وكل هذا الوقت نحن عم نسجل مقابلات. لا هو أصلا هذا وقته.
1: تمام.
0: كل هذا الوقت نحن عم نسجل مقابلات مع الأطفال يعني.
1: حلو.
0: عم يصير عنا زحمة والناس عم تتعرف يعني يوميا، عم يزود العدد يعني.
1: حلو. رح نحكي عن الأطفال، لكن بعد ما نروح نحن وياكم مستمعينا مع ضيفنا الكريم لاستطلاع لمراسلنا، مراسل إذاعة دمشق رح يواكب الصورة اللي حكى عنها ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد السخني.

0: شو رأيك بمهرجان صيف 2026 بقلعة دمشق؟ شو أكثر جناح أو قسم عجبك؟
1: لسه هلأ فتنا إحنا وعم نشوف نتنور كلياته ونشوفه كلياته بالشكل عام. في شيء حلو
0: اليوم أول يوم بتزوري للمهرجان؟
1: اليوم أول يوم عادنا هلأ فتنا وهلأ شفنا وعم ناخذ.
0: شو رأيك بفعاليات المهرجان؟ شو أكثر قسم لفتك؟
2: الآن حلوة إيه تمام. لا كل الأقسام لفتتني بالذات إنه كان في قسم كتب يعني وشفت كأنه يعني في شغلات جدا حلوة إيه ورائعة إيه.
0: والأسعار كيف لقيتيها؟
2: الأسعار لا كمان مقبولة، العروض جدا حلوة ورائعة يعني بشجع العالم تجي عليها.

0: شاء الله نتمنى نكتب فيه. شكرا. شو أكثر شيء لفتك بأقسام مهرجان صيف 2026 بقلعة دمشق؟
1: والله معرض الكتاب، يعني الكتب الموجودة هون حلوين، والله حلو شيء فيه.
0: شو أكثر شيء لفتك بالمهرجان؟
2: أنا لفتني معرض الأسلحة، الأسلحة هيك شلون كان، شلون كان الأيام السوار وهيك من الألف إلى الياء تقريبا.
0: حبيت عرض وزارة الدفاع؟
2: إيه كتير حبيته، حتى وزعونا العصائب الحمراء من عندهم.
0: زرت أقسام تانية كمان بالمهرجان؟
2: هلا عم نفتل، هلا جينا.
0: إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق.
2: الله يسلمك يا رب.
0: كيف لقيتي فعاليات مهرجان صيف 2026؟ شفت لفت نظرك شي قسم من الأقسام؟
3: عم دور على الأثار.
0: على الأثار، شو في أقسام تانية كمان لفتت نظرك؟
3: الأكل.
0: شارع الأكل، لاحظنا في إقبال على شارع الأكل كمان.
3: لذيذ كثير كيوت.
0: وحبيتي الفكرة إنه بقلعة دمشق؟
3: إيه حبيتها، لأنه من زمان ما وافقتنا عليها، يعني ما بنعرفها.
0: إن شاء الله بنتمنى عليك كل التوفيق.
3: تسلمي كلك ذوق.
0: شو أكثر شيء لفتك بمهرجان قلعة دمشق من الأقسام الموجودة؟
4: هلا صراحة اللي لفتني أكثر من نوع قسم معين هو التنوع الموجود بهذا المكان، يعني لاحظت موجود في حرفيا أي شيء ممكن نفكر فيه ممكن نلاقيه بهذا المكان، يعني ما في شيء ممكن ما تلاقيه. كمان حلوة فكرة إنه موجود كثير نشاطات للأطفال إنه يعملوا تجارب عليها، يعني يجربوا الشيء قبل ما يكبروا عشان يكون عندهم خلفية لهذا الشيء شو هو كيف يتساوى.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
4: شكرا.
5: يعني هذا الاستطلاع بالضبط حسسني انه انا داخل المهرجان، يعني هاي الباك جراوند الصوتي اللي نحن عم نسمعه بالاستطلاع عم ينقلنا فعلا لجو هذا المهرجان اللي حضرتك كمان عم بتساهم برسم صورته تماما. لكن ضلت معلقه ببالي فكره الطفل، ليه عملنا ركن خاص للبودكاستر الاطفال؟ انه ليه نحن بدنا نشوف الاطفال وهن عم بيدخلوا معنا بالتاريخ ليصنعوا بكره؟ ممكن تكون هاي الفكرة؟
6: والله نحن مثل ما بتعرفوا يعني سوريا بلد خارج من حرب، وحرب كانت طويلة جدا، يعني من عمر أي إنسان 14 سنة ممكن هاي يكون كافي لأنها تنهي أي طموحات عنده أحلام بالحياة.
5: صحيح.
6: فكان مهم كتير أنه احنا نسمع للأطفال، نفتح لهم أفاق للمشاركة، يكون نسمع لطموحاتهم، لأنه أكيد أن الجيل اللي راح يبني هذا البلد بعد هذا الدمار الطويل اللي الطويل والشامل يعني لكل صحيح. أنحاء الوطن. فأكيد الطفل له دور كبير، وبالنهاية ما في يعني جمالية أي مكان بيكون هي بالناس اللي حاضر فيه، وأجمل ما في الناس هم الأطفال، يعني لأنهم بريئين وحبابين.
5: ممكن بعد 10 سنين نلتقى مع نفس الأطفال اللي ممكن عملوا بودكاستر ونشوف شو صار بحياتهم.
6: أكيد ممكن، لأنه نحن أول سؤال عم سأله للطفل وأهم سؤال شو طموحك بالمستقبل، شو حابة تصير.
5: حلو.
6: فبتسمعي أشياء عجيبة بصراحة، يعني بتتمني دائما أنه هذا الركن يكون شغال ولا شيء آخر، يعني تقعدي تسمعي للأطفال.
5: حلو.
6: لأنه أكيد الطفل هو شخص
5: صافي
6: ذهنه وطموحاته بتعبر عن، أحيانا الناس بيقول لك ما بيعرف أو ما بيعرف شو جاي المستقبل، لا بالحقيقة الطفل عزيمته قوية فعلا حقيقة، وهذا الشيء بتلاحظيه بأي طفل لما يكون بدي يعمل شيء بتحسي أنه عنده عزمة لحتى يعمل هذا الشيء وبيستمر بالمحاولة لحتى ينجزه، يعني فهذا عم نلمسه عند الأطفال بشكل يعني
5: عم تحققوا شعار المهرجان الفرحة بيجمعنا، عم تصنعوا مع الأسرة مع عماد المستقبل اللي هن الأطفال، عم تصنعوا صورة يمكن تنضاف لمتحف الصور اللي نعم. مشاركين فيه حضرتكم.
6: انت هلا اذا بتنتبه يعني بتشوفي انه الاهالي فرحانين ببودكاست الطفل اكثر من الاطفال ذات نفسهم، يعني الام بتحط ابنها وبتصوره وبعثوا لي المقابله وبتسجل على الدور، فنحن كثير مبسوطين بفرحه الاهالي كمان مع اولادهم يعني بهذا البودكاست.
5: حلو. هذا المتحف اللي حضرتك اشرت له استاذ محمد، في عنا ركن نحن بهذا الجناح يضم الاجهزه القديمه، يضم الصور التاريخيه، قد ايه نحن مهم كهيئه عامه للاذاعه والتلفزيون هذا التواصل ما بين الهيئة وما بين الناس، أنه تعرفوا على مبارح وصنعوا معنا بكرة.
6: نعم. هلأ الحقيقة هلأ بعد التحرير والإدارة الجديدة للهيئة في فجوة، كانت أول شيء فجوة تاريخية كانت على مدى 14 سنة، ممكن في ناس ما كانت متابعة الإعلام الرسمي، في ناس كانت تشوف الإعلام الرسمي عدو، كان مسيس ولصالح السلطة الحاكمة، فيعني النظام بقت بشكل أو بآخر نجح أنه يفصل بصراحة بين المشاهد السوري والإعلام السوري. نحن دورنا اليوم أنه نحيي أنه هذا الإعلام هو أكبر من الأنظمة، هو إعلام وطني.

0: هو إعلام عريق وتاريخي وأقدم أصلا من هاي الأنظمة ورح يستمر بعدها. وإعلام هي كاميرا خاصة للسوريين، هي كاميرا إلهم
1: الشعب نفسه.
0: نعم، فنحن عم نحاول نحن نرجع شوي شوي هذا الثقة، عم نربط الماضي بالحاضر بالمستقبل كمان من خلال البودكاست. لما بنحكي نحن مع الطفل نحن عم نرسم ملامح المستقبل بشكل أو بآخر، فهذا مهم جدا. نحن نحكي للناس إنه لك مثلا في عندنا صورة العبارة الشهيرة من دمشق هنا القاهرة، فهذا الأمر نحن بنحاول نعزز ثقافة المواطن السوري بأنه الإعلام الوطني هو إعلام إلك وبيعكس صورتك بغض النظر أو بصرف النظر عن الظرف اللي صار. هذا الأمر قابل للتصحيح، والوطن أكبر من كل المشاكل اللي صارت فيه.
1: أكيد.
0: وبالتالي ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل هو إن شاء الله دور الإعلام الوطني، وإن شاء الله نحن يعني عازمين على
1: حلو. معناتها في قسم خاص أيضا داخل الجناح لتقبل المقترحات كونه هي الكاميرا للشعب والإعلام للشعب.
0: نحن في الاتصال الحكومي عندنا دائرة خدمة المتعاملين، وهي الدائرة مناوبة على مدار الساعة بالمهرجان اللي عم تستقبل شكاوي ومقترحات بشكل دائم، وعم نسجلها. وبعض الاقتراحات عم تكون هي على شكل طلبات مؤسسات معينة حاب يكون في عندها تصوير أو تغطية. مثلا عندنا مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم، وبعض المعاهد عم تطلب أنه نحن نغطي هاي الفعاليات لحتى ننقل صورتها للناس، وباعتبارنا نحن الإعلام الوطني المسؤول عن هذا الأمر يعني بطبيعة الحال. فكتير نحن يعني يعني مبسوطين بأنه الناس عم تلجأ لنا، أنه بدنا الكاميرا الوطنية، أعطونا كاميرتنا لحتى تغطينا، خلينا نطلع على التلفزيون السوري، صورونا بالمكان الفلاني،
1: عنا فعالية. الحقيقة
0: نعم
1: فعليا.
0: فنحن كتير مسرورين بهذا التفاعل، وهو لأول مرة بيصير الحقيقة أنه بيكون ضمن المهرجان في تواصل مباشر بشري فيزيائي بين المواطن وبين التلفزيون
1: وفي
0: السوري،
1: وفي بث مباشر حتى للتلفزيون السوري بتفاصيل المهرجان.
0: نحن عنا السوري يوميا عم يكون عنده بث مباشر من هنيك، ولقاءات مع المنظمين، ولقاءات مع الفعاليات المدنية حتى العسكرية بالمناسبة، موجود في ركن لوزارة الدفاع.
1: حلو.
0: الدفاع المدني في جنبنا، نحن جنب الركن تبع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للمجلس التركماني، يوميا عندهم حفلات وصلات بالأغنية باللغة التركمانية
1: وعم يقدموا الفلكلور التركماني
0: شيء جميل جدا بشكل
1: حلو.
0: يومي. فنحن يعني
1: لا خلاص أنا بدي أروح على المهرجان اليوم،
0: أنا عم حاول أوصلك لهاي النقطة يعني.
1: خلاص أنا وصلت معي هاي النقطة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: رح نبقى معكم مستمعينا، لكن بعد ما ننتقل لفاصل صغير وأكيد رح نرجع لكم.

0: يسعد أوقاتكم من جديد مستمعينا، نحن وياكم مع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد السخني، مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، المشارك كهيئة عامة للإذاعة والتلفزيون في مهرجان صيف سوريا 2026 اللي بيعني لكل الناس. فعلا في ناس كتير ما عاشت الفرح مثل ما عم بتعيشوا بالمهرجان، مثل ما سمعنا بالاتصال ضحكات الأطفال، مثل الصورة اللي حضرتك نقلت لنا إياها، فرحة الأسرة مع أطفالهم، هذا الشعار الفرح بيجمعنا. كيف ممكن اليوم بعد التحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن تنقلوا للعالم؟
1: والله بداية نحن عنا يعني قبل العالم نحن عنا رسالة للمواطن السوري نفسه، للفعاليات المدنية بسوريا، الفعاليات المجتمعية، أن نحن حاضرين. الإعلام الوطني هو لازم يكون حاضر بكل هاي الفعاليات ويكون عم ينقل الصورة من قلب الحدث، ويكون الكاميرا تبعه مستعدة لحتى تنقل كل شيء بخص المواطن السوري. فهذا أمر راح ينسحب إن شاء الله على بقية المهرجانات والفعاليات اللاحقة، يعني مو بس مهرجان صيف سوريا، ممكن بكرة عنا معرض دمشق الدولي، ممكن أي مهرجان أو أي فعالية أخرى.

0: حنكون حاضرين فيها إن شاء الله بنفس القوة وأكبر من هيك. بالنسبة للخارج نحن عندنا مثل ما بتعرفي بقسم بمديرية الاتصال الحكومي في عندنا قسم خاص بالتبادل، التبادل الإذاعي والتلفزيوني، وهذا القسم هو يعنى بإرسال الحقائب التلفزيونية والإذاعية للخارج، يعني لاتحاد إذاعة الدول العربية الأسبو، لاتحاد منظمة دول التعاون الإسلامي كمان الأوسبو. فنحن بشكل يومي وعن طريق هاي الاتحادات كمان نوصل لممكن اتحاد إذاعات أمريكا اللاتينية وممكن آسيا فيزون. فكتير من هاي الحقائب التدريبية
1: كتير حلو أنه نحن نسمع
0: حقائب التلفزيونية
1: إذاعات دمشق أو نعم. رسائل دمشق
0: بشكل يومي نحن عم نرسل حقائب إذاعية وتلفزيونية بشكل يومي، يعني قبل المهرجان وأثناء المهرجان وبعد المهرجان بنرسل نحن الحقائب هاي، بيهتموا فيها التلفزيونات الأخرى، بياخدوا اللي بيحسوا أنه بدي يعني بيعنيهم بالتغطية وبينشروها بنشرات الأخبار بهاي الدول. دائما هي عم ننقل نحن صورة سوريا من خلال هذا التبادل، وأكيد بالمهرجان راح يكون النقل بشكل أكبر لأنه في طبيعة الحال في فعاليات أكثر يعني أو في أحداث يعني.
1: بالسنوات اللي مضت، سنوات العجاف اللي مضت، كان في صورة عم تنرسم لسوريا، عم توصل للعالم لسوريا. اليوم قد ايه غيرنا من كل هاي الصورة، حتى في صور النسفت من ذاكرة السوريين انه لا نحن بنعرف انه ما كان هيك الامر. اليوم قد ايه دور الحكومة، دور الاعلام الحكومي، دور التلفزيون الحكومي فعليا يكون بدقائق الصورة، بتفاصيل الصورة وبحقيقة هذه الصورة.
0: والله بالحقيقة يعني المواطن السوري مواطن شغوف محب للحياة، والإعلام السوري لازم يعكس صورة المواطن الحقيقي. يعني نحن خلال سنوات الحرب طبيعي جدا يكون في موت ودمار ونزوح وتهجير وخيام وكذا، وكل هاي الصورة رسخت عند العالم بشكل أو بآخر أنه سوريا بائسي، بلد بائس حزين. خلال عام ونيف الوضع اختلف بشكل كبير. اليوم نحن عنا بتشوفي سياح عرب، بتشوفي سياح ممكن سوريين راجعين كمان من أوروبا ومن دول الجوار من كل أصقاع الأرض لحتى يعيشوا هاي الأجواء معنا يعني. فنحن الإعلام الوطني دوره كتير مهم بأنه ينقل هاي الصورة الحقيقية للبلد. البلد رغم أنه الشوارع ممكن لحد الآن ما تم تعبيدها بشكل صحيح، الطرقات مثلا ما تم تنظيفها بشكل صحيح، ما تم إزالة الأنقاض بشكل كامل، ما تم إزالة الألغام مثلا من بعض الأماكن بشكل كامل، ورغم هيك في إقبال كبير على العودة لسوريا سواء من السوريين أو حتى سياح يعني أو القدوم لسوريا. فما بالك يعني إذا نحن نجحنا فعلا بإيصال الصورة الحقيقية للمواطن السوري، هو عنده رغبة كبيرة بأنه يعمر بيته ويعمر بلده وينظف الشارع اللي عنده وينظف الأرض. إحنا عم نشوف يوميا عمليات إزالة ألغام وكذا حتى نرجع الأرض للحياة. الفكرة أنه وجود إنجازات على هذا المستوى، يمكن في بلدان مشكلة القمح عندها مشكلة أزلية يعني، ففكرة وجود اكتفاء ذاتي في بلد خارج من حرب عم تعكس صورة بشكل مباشر عن المواطن السوري وقدرته أو رغبته الدائمة بالحياة ورغبته الدائمة بأنه وإصراره الدائم على أنه يبني ويأسس لمستقبل جيد له لأطفاله يعني. وبالتالي نحن دائما برجع بكرر الإعلام السوري إذا نجح بإيصال هاي الصورة بشكل صحيح، نجح بتفاعل مباشر بينه وبين الشارع أنه يرسخ هاي الصورة الذهنية، راح نسرع ونحرق مراحل كتير لقدام يعني، مراحل مهمة جدا ممكن تاخذ وقت يعني لحتى نوصل
1: صورة حقيقية
0: لبلدنا للي بنحلم فيه إن شاء الله.
1: وكتير مهم وجود المراسلين على أرض الميدان فعليا يعني أنه نحن موجودين في دمشق كعودة إلى المهرجان، موجود معنا مراسلنا في طرطوس، مراسلنا في القامشلي، مراسلنا في السويداء.
0: والله هذا أمر أنا يعني أنا مسرور أني أنت ذكرتي أو نبهتيني عليها. إذا يعني بنرجع بالذاكرة شوي، نحن دائما الإنسان ابن تجربته، فدائما نحن لما بدنا نقارن شيء نقارنه بالواقع اللي كنا عايشينه. بصراحة كان الإعلام السوري دائما يلقب يعني لقبه الكاذب يعني الإعلام السوري، إذا يعني حتى تعرض لمواقف على الهواء مباشرة كانت يعني مؤسفة لأنه هذا كان يشمل الإعلام السوري، والحقيقة هيك كان الواقع يعني، والمواطن حقه الطبيعي يعبر عن غضبه لأنه ما عم يحس أنه هذا الإعلام عم يعبر عنه يعني. بالفترة الأخيرة إذا نحن شفنا الأحداث اللي صارت في شرق سوريا، الفيضان، شفنا الأحداث اللي صارت بعد الاتفاق،
1: نعم
0: كان الناس عم تمارس أقصى درجات الاحترام للإعلام السوري، يمكن بلبسوا البشت تبع نعم. فهذا الأمر
1: هذا دعم المجتمع الأهلي،
0: هذا دليل على أنه هو شايف أنه هذا الإعلام بيعبر عني، عم يعكس الصورة الحقيقية للمواطن السوري.

0: السوري، وهذا انا بعتبره اكبر نجاح بالنسبه للهيئه العامه للدعوه والتلفزيون، اكبر من اي شيء ثاني، اكبر من عدد التغطيات، اكبر من ما نحكي بالارقام نحن والعدد ساعات البث وكل هاي التفاصيل. لا، اكبر انجاز لنا هو نحن صرنا فعلا نعبر عن الشارع، صار المواطن قادر انه يحكي الكلمه اللي بده اياها على الاعلام الرسمي وتوصل للمسؤول بشكل مباشر.
1: حلو حلو. عصيرة الارقام قبل ما نختم معك، ما بعرف ليش معلق بذهني هذا السؤال، عندك فكره عن عدد الزوار اللي زارت الجناح، جناح الهيئه العامه؟
0: والله نحن مركزين على تسجيل عدد الزوار اللي زاروا البودكاست بشكل خاص. كان تقريبا نحن في اول يوم كان عندنا 70، ثاني يوم يمكن
1: نحن فقط عم نحكي في دمشق،
0: عم احكي على البودكاست فقط،
1: ايه بس بدمشق،
0: بدمشق فقط، وما عم احكي على الزوار اللي زاروا ست السورية اللي عملوا مقابلات، ولا حتى الزوار العاديين اللي اجوا على اطلعوا على ال
1: الركنيات،
0: نعم، التاريخ او الصور او حتى الاجهزه القديمه. لا، عم احكي بقى فقط على البودكاست. امبارح نحن مسجلين 200 مقابله، قبل بيوم كمان 85 90، يعني الارقام عم تتراوح هيك.
1: حلو.
0: فيوميا نحن اذا بدنا نحكي هيك خلينا نقسم، او الاعداد الباقي تكون نص هذا العدد. يوميا عم نحكي بال150 يعني اكثر لل200 زائد.
1: عمل جوله بالمهرجان؟
0: اي طبعا. طب
1: شو لفت انتباهك غير جناحنا، جناح الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون؟
0: والله انا لفت انتباهي جناح وزاره الدفاع، هو اول شيء قريب من جناحنا.
1: حلو.
0: والاطفال عم يزوروا كمان مع اهاليهم، فوزاره الدفاع عم تربط العصبه الحمراء للاطفال بشكل كبير، فدائما انت بتمشي بتشوف ولد صغير هيك لو حاط العصبه وماشي بتصوروا مع الاسلحه وكذا. كمان
1: بتعرف هيك هذا بيحسسني انه تمام الترسيخ. ايه؟ فكره الانتماء.
0: نعم، الجيش لنا يعني احنا امبارح بطلعه تدريبيه للطيران السوري، في اطفال بادلب خافوا ونزلوا يعني تخبوا تحت الكراسي والطاولات وكذا، لانه هن تعودوا انه هذا الطيران هو طيران مدمر وجاي لقتلنا. بينما نحن امبارح حاولنا، حتى يعني شفت انا ركزنا كثير على الطيران اللي اجت المروحيه، و
1: ما حدا بينسى ابدا المروحيات لما طارت فوق ساحه الامويين، حتى من عام ورمت الورود، فهي الصوره لما عم تتكرر.
0: امبارح بالمهرجان كان تكرر نفس الامر، المروحيه اجت تقريبا يعني دارت عدة مرات فوق المكان، ورمت حلوى على الأطفال وورد وكذا، وكان كتير مشهد مهيب بصراحة يعني.
1: حلو.
0: فهذا الأمر مهم جدا يعني، لأنه الناس تعرف أنه هذا الإعلام إعلامنا، هذا الجيش جيشنا، الأمن هو الأمن إلنا. الفعاليات كلها هاي لخدمة المواطن، لحتى المواطن يحس فعلا أنه هو عنده انتماء حقيقي لهذا البلد.
1: إن شاء الله يا رب إيد بإيد، ورح تعمر سوريا أكيد، إن كانت بهمة المجتمع الأهلي، وإن كان بالدعم والسند وتقديم الحقوق والواجبات من المؤسسات الحكومية. جزيل الشكر لوجودكم معنا أستاذ محمد السخني، مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
0: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
1: وهيك كنا نحن وياكم بهي الجولة داخل بيتنا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونحن مشاركين ضمن بيوت عديدة بمهرجان صيف سوريا 2026. إن شاء الله يا رب ترافقونا، لكن من أرض الميدان، من أرض الواقع داخل قلعة دمشق، وأي مكان تقام فيه الفعاليات في المحافظات السورية أكيد رح يكون في إلنا رجعة مع مهرجان صيف سوريا 2026.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار اقتصادي. الإعداد غزل إبراهيم. التقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار اقتصادي. أيها السادة، سجلت المنافذ السورية البرية نشاطاً كبيراً منذ بداية العام الحالي، حيث وصل عدد المسافرين في الاتجاهين إلى 7 ملايين مسافر، فيما بلغت كمية البضائع المنقولة عبر مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية أكثر من 28 مليون طن من خلال تنفيذ نحو 922 ألف رحلة نقل. وبلغت الكميات المنقولة خلال النصف الأول من العام أكثر من 24 مليون و 529 ألف طن، توزعت بين نحو 16 مليون و 353 ألف طن للاستيراد، وأكثر من 2 مليون طن للتصدير، ونحو 6 ملايين و 132 ألف طن للنقل الداخلي. وأضافت حركة تموز نحو 3.55 مليون طن، منها نحو 3.43 مليون طن للنقل داخل سوريا، ونحو 127 ألف طن إلى خارجها. ويعكس هذا الزخم في حركة الشحن البري تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري بالتوازي مع الجهود الحكومية المتواصلة لرفع كفاءة المنافذ وتطوير بنيتها التحتية وتسهيل حركة المسافرين والشحن، وتعزيز مكانة سوريا كمركز لوجستي إقليمي يربط بين القارات. ولكن في المقابل تبرز أسئلة أوسع حول واقع المنافذ البرية السورية، جاهزيتها، قدرتها الاستيعابية، ودورها في إعادة تنشيط التجارة وربط سوريا بالممرات التجارية الإقليمية والدولية. فالمنافذ السورية تمتد على حدود مشتركة مع 4 دول وتضم مع تركيا باب السلامة، باب الهوى، الراعي، جرالوس، كسب، الحمام، رأس العين، وتل أبيض. أما مع لبنان، جديدة يابوس، العريضة، جوسية، فيما يجري العمل على تجهيز وافتتاح منفذي جسر قمار والدبوسية. مع العراق، البوكمال، التنف، اليعربية، وسيمالكا. أما مع الأردن، منفذ نصيب. وقد شهد عدد من هذه المنافذ خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير بالتوازي مع جهود لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المسافرين والشاحنات، الأمر الذي يطرح تساؤلا أساسيا: هل تتحول المنافذ البرية السورية من مجرد نقاط عبور إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي ومراكز لوجستية إقليمية؟ مستمعينا ومشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الأستاذ مشير الرماح. يسعد أوقاتك، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع السادة المستمعين.
1: أهلا بك أستاذ مشير. في البداية دعنا نستمع لهذا الاستطلاع الذي أجراه لنا مراسل إذاعة دمشق من معبر كسب. ابقى معنا لو سمحت، نستمع سوية.
3: فارس صديق، أنا هلا أجيب من تركيا على سوريا. الإجراءات والله سريعة الحمد لله.

0: لله، وفي تعاون من الشباب كلهم على كافة الأصعدة، يعني كان من جانب تركيا ولا من كان من جانب السوري.
1: جيت من تركيا، كتير وضع كويس، المعاملة كتير ممتازة، ما توقعت أنا هيك، بس الحمد لله رب العالمين. من رجعتي يعني تفائلت في الخير، الحمد لله رب العالمين.
2: الإجراءات كانت كتير سريعة وسلسة، والتعامل جيد، الموظفين كان أداؤه المهني، وكانت إجراءات سلسة وبسرعة ختمنا ومشينا.
3: الشباب ما قصرت والله، يعطيهم العافية. بشكل عام المعاملة ممتازة جدا، ما في أي كلام، ما في أي ملاحظات. شوية ملاحظات صغيرة كانت على تجهيزات المبنى، ما في مكان للمقعدين، يعني حتى للشنات بدك تطلعها بدك تضطر تشيلها. هاي إن شاء الله بالأيام يعني بيتجاوزها الواحد وبيعدلها. أما كخدمات، كاستقبال، كصالة، كتجهيزات، لا الله يعطيكم العافية وإن شاء الله أحسن وأحسن.
4: جيت من تركيا تقريبا صار لي 11 سنة تركيا. جينا الحمد لله، الشباب كلهم أمورهم منيحة طيبين ما شاء الله، كلهم وجوه الابتسامة. المعبر هاي النقل هوني كمان مجاني على سرمدا على الكروش، والأمور الحمد لله منيحة تمام.
5: بكم من جديد متابعينا، وأهلا بك أستاذ مشير رماح. استمعنا إلى هذا الاستطلاع، يعني تعليق بالبداية على الاستطلاع، تفضل.
6: نعم طبعا، المنافذ الحدودية في جميع أو على جميع الحدود السورية سواء مع تركيا والأردن ولبنان والعراق تشهد حركة متزايدة في أعداد المسافرين وأيضا العائدين صعيا من هذه الدول، وأيضا من مختلف دول العالم سجلت 600,000 عائد صعيا منذ بداية التحرير حتى نهاية شهر تموز من عام 2026، في حين طبعا سجلت المنافذ الحدودية عبور أكثر من 7 ملايين و75,000 مسافر خلال النصف الأول من عام 2026 حتى نهاية.
5: كيف تقرأ هذه الأرقام أستاذ؟ يعني أيضا بالنسبة للبضائع كان أكثر من 28 مليون طن من البضائع منذ بداية العام، بالإضافة إلى 7 ملايين مسافر.
6: نعم طبعا، هذه الأرقام كما لاحظنا تعكس بوضوح عودة النشاط والحركة إلى المنافذ السورية سواء على مستوى حركة المسافرين وأيضا على مستوى حركة التجارة والنقل. طبعا عندما نتحدث عن أكثر من 7,075,000 مسافر من أو في النصف الأول في هذا العام،
5: نعم.
6: نحن أمام مؤشرات مهمة عن تنامي حركة العبور والاستيراد وأيضا التصدير والترانزيت. طبعا الأهم من في هذه أن الزيادة تأتي بالتوازي مع جهود تطوير المنافذ من خلال تأهيل البنية التحتية، توسيع الساحات، تحسين الإجراءات والخدمات، طبعا بالإضافة إلى رفع القدرة على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والشاحنات. طبعا الهيئة لا تنظر إلى هذه الأرقام باعتبارها مجرد إحصائيات، إنما هي مؤشر على عودة سوريا تدريجيا إلى موقعها الطبيعي في حركة التجارة والنقل الإقليمية. طبعا مستفيدين أيضا من موقعها التجاري الذي يربط دول المنطقة بالبحر المتوسط. طبعا المرحلة المقبلة هي أن تنتقل أو أن ننتقل من مجرد زيادة حركة حجم الحركة إلى زيادة قيمتها الاقتصادية، طبعا عبر تعزيز الصادرات وتوسيع أيضا حركة الترانزيت أكثر أو بشكل أكبر مما هو عليه.
5: طبعا زيادة هاي الحركة أستاذ يعني يتحتم علينا العمل على تطوير البنية التحتية. اليوم كيف تصفون الواقع الحالي للمنافذ البرية السورية من حيث البنية التحتية؟
6: طبعا ورثنا عن النظام البائد طبعا بنية تحتية متهالكة في المنافذ الحدودية، تعينا منذ بداية التحرير حتى اليوم، ونعمل على إعادة تأهيل هذه المنافذ الحدودية وتحسين البيئة وتحسين حركة العبور. طبعا الواقع الحالي للمنافذ حاليا يشهد مرحلة انتقال وتطوير واضحة، طبعا هناك حركة عبور متزايدة بالتوازي أيضا مع العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، رفع الجاهزية التشغيلية، تحسين مستوى الخدمات. طبعا نحن لا نتحدث

0: عن تطوير منفذ واحد فقط، وإنما عن أو تشمل جميع المنافذ وطبعا الحركة الطبيعية في كل منفذ، في جميع المنافذ الحدودية هناك خطة تطوير مستمرة، هناك منافذ نعمل على إنشائها من الصفر، مثلا منفذ التلف الحدودي مع العراق. طبعا على مستوى الإجراءات نعمل على تبسيط المعاملات، تقليل زمن الانتظار، تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة داخل المنفذ، وتقديم الخدمات للمسافرين والعابرين بشكل عام. طبعا لتقديم أفضل تجربة عبر المنافذ الحدودية.
1: أي المنافذ يسجل النشاط الأكبر حاليا؟
0: طبعا بالنسبة للمنافذ الأكثر نشاطا، الأمر طبعا يختلف بحسب نوع الحركة. طبعا استقبلت منافذ الحدودية كما ذكرت منذ قليل خلال النصف الأول من عام 2026 7,075,000 مسافر. طبعا توزعوا 3,955,000 قادم، بالمقابل 3,119,000 مغادر. طبعا تصدرت المنافذ مع لبنان ومنها جديدة يابوس وطبعا جوسية وأيضا العريضة مع لبنان. طبعا تصدرت الحركة بنحو تقريبا بلغت 2,464,000 مسافر. طبعا تلت المنافذ الحدودية مع لبنان من حيث العدد، منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية ب2,003,000 مسافر. طبعا يعد للتنويه منصب نصيب من أهم المعابر أو المنافذ لحركة التجارة والنقل باتجاه الأردن ودول الخليج. طبعا على الحدود مع تركيا لدينا حاليا 6 منافذ عاملة على الحدود مع تركيا، وهي كسب، باب الهواء، السلامة، الراعي، جرابلس، وتل أبيض.
1: كنت أريد أن أسألك وأن تعطينا فكرة أوسع عن عمل ونشاط يعني هذه المنافذ، وخليني أبدأ من المنافذ مع تركيا. اليوم كيف تصفون حركة العبور والتجارة عبر هذه الحدود؟
0: نعم طبعا بالنسبة للمنافذ الحدودية مع تركيا كما ذكرت لدينا 6 منافذ تعمل حاليا مع تركيا، بالإضافة لطبعا خطة لإعادة
1: جميع المنافذ تعمل الآن؟
0: ليس جميعها، هناك منافذ تم إغلاقه أو إنهاء العمل فيها، ومنها منفذ الحمام الذي ذكرته في تقديركم. بالإضافة أيضا منفذ رأس العين، هذين المنفذين مغلقان حاليا، مع خطة لإعادة افتتاح منفذ نصيبين القامش.
1: تريد أن تكمل الفكرة، تفضل.
0: نعم طبعا بالنسبة أريد أن أعود إلى الفكرة. سجلت المنافذ الحدودية مع تركيا طبعا حركة تجارية نشطة خلال عام 2025 منذ بداية التحرير، وحتى أيضا النصف الأول من عام 2026 طبعا مع استمرار تدفق الشاحنات والبضائع في اتجاهين، بما يعكس كما ذكرت أهمية منافذ السورية مع تركيا في حركة التجارة البرية، وأيضا ربط كما ذكرت أسواق السورية بالأسواق الأقليمية التركية. طبعا الإحصائيات لدينا بلغ عدد الشاحنات التي عبرت المنافذ الحدودية مع تركيا أكثر من 361,000 شاحنة، طبعا بوزن إجمالي من البضاعة تقريبا
1: يعني أرقام جيدة بتعتبرها؟
0: نعم طبعا بزيادة أو بنسبة زيادة تقريبا 16% عن العام الماضي.
1: نعم بالنسبة لمنفذ باب الهواء الحدودي، هذا المشروع يعني إعادة تأهيل وتوسعة هذا المنفذ بالنسبة لآخر المستجدات وأيضا الطاقة الاستيعابية اليومية المستهدفة بعد إنجازه.
0: طبعا مشروع توسعة منفذ باب الهواء الحدودي طبعا يعد أحد أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية. طبعا يأتي هذا المشروع استجابة للزيادة المستمرة في عدد المسافرين وأيضا العائدين وحركة الشحن التجاري، بما ينسجم مع الحاجة إلى رفع القدرة التشغيلية للمنفذ، وأيضا تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف فئات العابرين. طبعا تتواصل أعمال المشروع بوتيرة متسارعة، طبعا التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ووزارة الأشغال

0: العامة والإسكان. طبعا حققت الفرق الهندسية تقدما كبيرا في مختلف مراحل التنفيذ. طبعا تم إذا ما أردنا الحديث أكثر عن المراحل التي تم إنشاؤها حتى هذه اللحظة، تم الإنشاء من قبل الخراسانة المسلحة. طبعا هناك كتلتين سكنيتين مخصصتين للعاملين في منفذ باب الهواء، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وصيانة للصالات، وأيضا أعمال تأهيل الديان وتركيب الأسقف والمستعارة داخل الصالات بالنسبة لصالات القادمون وأيضا المغادرين في هذا المنفذ. طبعا بالتوازي مع ذلك أنجزت الفرق معظم أعمال الحفريات خاصة توسيع الطرقات. هناك طرقات تجارية مخصصة للحركة التجارية، وهناك أيضا طرقات مخصصة تكون للحركة السياحية، بالإضافة إلى إنشاء ساحات مخصصة لسيارات الترانزيت. وأيضا طبعا جميع هذه الأعمال تجري بوتيرة متسارعة مع استمرار عبور المسافرين والحركة التجارية في هذا المنفذ الذي يعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة.
1: أيضا بخصوص معبر السلام، في 27 من تموز الماضي بدأت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بدأت أعمال الإنشاء والتأهيل في المنفذ. ما هي نسب الإنجاز إلى الآن، وأيضا ما هي المراحل المقبلة للمشروع بالنسبة لمعبر السلام؟
0: نعم طبعا بالنسبة لمشروع منفذ باب السلام،
1: منفذ السلام
0: وليس باب السلام. طبعا بالتنسيق كما ذكرت بين الهيئة العامة وأيضا وزارة الأشغال العامة والإسكان. طبعا تشهد المراحل أو أعمال تطوير منفذ السلام الحدودي، هي بدأت بمراحلها الأولى بهدف توسيع شامل تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. طبعا تتضمن الأعمال زيادة مساحة المنفذ إلى 27 هكتار، طبعا يوفر مساحة أكبر لتنظيم حركة المسافرين والشاحنات وأيضا إنشاء مرافق وخدمات جديدة. كما بالإضافة إلى ذلك طبعا تشمل التوسيع التطوير وتوسيع الساحة الجمركية لتكون قادرة على استيعاب أكبر عدد من الشاحنات التجارية، وأيضا تحسين آلية تنظيم دخولها وخروجها بما الأمر الذي سيساهم في الحد من الازدحام وأيضا فترات الانتظار. طبعا بالإضافة إلى ذلك يجري العمل على إنشاء صالات جديدة مخصصة للمسافرين القادمين، وأيضا أخرى مخصصة للمغادرين، وأيضا استراحات ومرافق خدمية. أيضا الأهم من ذلك تتضمن خطة التطوير أيضا توسعة وتأهيل الطريق الواصل من منطقة إعزاز إلى منفذ السلامة بطول تقريبا 10.5 كيلو متر. طبعا وفق المواصفات الشروط وأيضا الشروط الفنية المعتمدة. طبعا من شأن زي ما أردنا عن الأهمية في هذا المشروع هو رفع كفاءة الطريق وتحسين قدرته على استيعاب حركة المركبات والشاحنات ذات الأحمال الكبيرة.
1: نعم، أيضا لنتحدث عن معبر مهم جدا، معبر التنف، في طبعا في ظل التطورات الإقليمية وإعادة تشكيل طرق إمدادات الطاقة، برز معبر التنف على الحدود السورية العراقية كأحد المسارات المهمة لحركة صهاريج الطاقة. ما هو واقع الحركة عبر المعبر حاليا؟
0: نعم طبعا بالنسبة لمنفذ التنف يعمل على بشكل كبير وفق أعلى طاقة استيعابية يشمل هذا المنفذ. طبعا سجل منفذ التنف نشاط متنامي في حركة الشحن وأيضا النقل البري، والأهم من ذلك هو حركة الترانزيت منذ إعادة افتتاح في نيسان الماضي، بالتزامن أيضا طبعا مع تزايد أعداد الشاحنات والصهاريج العابرة. طبعا بلغ عدد صهاريج الفيول، إذا ما تحدثنا عن صهاريج الفيول القادمة من العراق، بلغت منذ بداية العام أو منذ بداية افتتاحية حتى نهاية شهر تموز أكثر من 65,000 صهاريج، بالإضافة إلى جانب قرابة 10,000 شاحنة نقلت البضائع بنحو أو بمجموع ما قيمة مجموعة طبعا تقريبا
1: 65,000 رقم بتعتبره رقم جيد
0: طبعا بالتأكيد،
1: وممكن يزيد مع الأيام
0: بالتأكيد طبعا طبعا الأمر مرتبط بإعادة تأهيل هذا المنفذ وعودته إلى العمل. طبعا حاليا يتم العمل على بناء هذا المنفذ كما ذكرت منذ فترة.
1: خلينا نحكي عن الطاقة الاستيعابية لهذا المنفذ، وأيضا كم يبلغ متوسط عدد الصهاريج التي يمكن أن تمر يوميا بشكل يومي؟ يعني
0: تقريبا بشكل يومي يمكن القول أنه يتم عبور حوالي 1000 صهريج بشكل يومي من صهاريج الفيول العراقي. كما ذكرت بلغت حوالي 65,000 صهريج حتى نهاية تموز، بالإضافة قرابة 10,000 شاحنة حملت أو بمجموع حوالي 329,000 طن من البضائع. طبعا هذه مؤشرات تعكس تنامي الحركة التجارية عبر المنفذ واستعادته لدوره الحيوي الذي يربط سوريا بالعراق وأيضا بدول الجوار.
1: نعم. أيضا هل يوجد خطط لتوسعة المعبر وتطوير بنيته التحتية طبعا بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حركة النقل؟
0: طبعا نعمل في الهيئة العامة للمنافس والجمارك على تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز البنية التحتية في المنفذ ضمن خطة متكاملة. كما ذكرت تهدف إلى إنشاء منفذ حديث يواكب أعلى المواصفات الفنية والهندسية، مع استمرار طبعا العمل التشغيلي في المنفذ من خلال المرافق المؤقتة التي جهزت لضمان عدم انقطاع حركة العبور. طبعا تشمل الأعمال الجارية حاليا ترحيل الأنقاض من كامل حرم المنفذ بإنشاء الأساسات الخاصة بسكن الموظفين، المرافق الخدمية، وأيضا حفر بئر للمياه، وأيضا تجهيز قبانين لساحتي الصادرات والواردات، إضافة إلى البدء بتجهيز 4 صالات لاستقبال المسافرين، في حين تتواصل الأعمال على مدار الساعة لتسريع وتيرة الإنجاز. طبعا هذا المشروع يعد أو في منفذ التنف من أهم المنافذ الحدودية الاستراتيجية. نعم. طبعا نعم. بين صحيح. سوريا والعراق.
1: رح نطلع لفاصل قصير أستاذ قبل أن ننتقل إلى معبر العريضة، ابقى معنا لو سمحت.

0: ننتقل إلى الحدود السورية اللبنانية. يعني لو تحدثنا إلى أين وصلت أعمال إعادة تأهيل جسر معبر العريضة الحدودي. تفضل أستاذ مشير.
1: نعم طبعا، بالنسبة لأعمال إنشاء الجسر الجديد في منفذ العريضة الحدودي على طبعا الحدود مع الحدود أو مع الجمهورية اللبنانية، طبعا تشهد الأعمال تقدم وتسارع مع اقتراب استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية.
0: نعم.
1: وفق طبعا برنامج زمني محدد، طبعا يأتي المشروع ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية التحتية، وأيضا طبعا لإعادة إنشاء هذا الجسر الذي تعرض طبعا الكثير من الضربات حالة دون دخوله في الخدمة، ما أدى إلى العمل على إنشاء على إنشاء جسر جديد. طبعا ينفذ المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المعتمدة عالميا، جرى إعداد تصاميم إنشائية استنادا إلى مواصفات قياسية دولية. طبعا اعتمدت دراسات فنية المشروع على مجموعة من التقنيات الحديثة في مجال تدعيم ومعالجة المنشآت الخرسانية. طبعا بالإضافة لذلك تشمل أعمال التأهيل وتجهيز الجسر بمنظومة إنارة حديثة تعتمد على الطاقة المتجددة. طبعا من المتوقع أن يحقق الجسر بعد انتهاء أعمال التأهيل عمرا افتراضيا لا يقل عن 25 عام.
0: يعني متى يعمل بشكل كامل؟
1: حتى الآن الأمر مرتبط بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء. طبعا الانتهاء من عمل القسم الأول على الحدود السورية، وباشرة الفرق الهندسية العمل على القسم الثاني. فمدة افتتاح المنفذ يرتبط بجاهزية والانتهاء من أعمال إنشاء الجسر الجديد.
0: نعم. أيضا بالنسبة لمنفذ الدبوسية، ماذا عن أعمال تأهيله وتوسعة هذا المنفذ، وأيضا ما نسبة الإنجاز التي تحققت حتى الآن؟
1: طبعا شملت الأعمال أعمال التأهيل والترميم في المنفذ بالإضافة للجسر الذي يتم إنشاؤه أيضا على

0: الدولية اللبنانية. طبعا هناك تنفيذ تأهيل، أعمال تأهيل وترميم في صالات الهجرة للقادمين والمغادرين، ومبنى قسم المخابر والجودة، والمباني الإدارية ومبنى الجمال طبعا، إضافة إلى تأهيل الهنجر والقبان. بالإضافة إلى ذلك بدأت منذ فترة أعمال المرحلة الأولى من توسيعة المنفذ، تتضمن توسيعة الساحات المخصصة للشاحنات، أيضا زيادة قدرتها الاستيعابية، لجانب طبعا تنفيذ قبانين جديدين ضمن هذه الساحات. طبعا في موازاة ذلك بالنسبة للجسر وصلت الأعمال إلى مراحل متقدمة، تم الانتهاء من مد القميص الأسفلتي النهائي، فيما تبقى بعض التعديلات النهائية طبعا من مقدمتها تخطيط الطريق وتركيب الدرابزون للجسر. طبعا هناك فترة زمنية محددة من المتوقع الانتهاء أو افتتاح المنفذ خلال الشهر الثالث.
1: نعم، هل من شأن هذه المشاريع تخفيف الضغط على المنافذ الحالية وأيضا زيادة حركة التجارة بين سوريا ولبنان؟
0: نعم بالتأكيد، طبعا الهدف من إعادة افتتاح أو تأهيل منافذ حدودية مع لبنان مثل منفذ الدبوسية كما ذكرنا هو تخفيف الضغط على المنافذ.
1: أيضا هناك حديث عن افتتاح منفذي جسر قمار، أو صحح لي الاسم لو سمحت،
0: جسر قمار تم
1: قمار افتتاحه. نعم، والدبوسية أيضا
0: منذ فترة يعمل جسر قمار كباقي المنافذ الحدودية مع لبنان. لدينا الآن المنافذ العاملة مع لبنان هي جديد كابوس الدرجة الأولى الذي هو المصنع من الجهة المقابلة للحدود اللبنانية. لدينا أيضا منفذ جوسية بريف حمص.
1: نعم.
0: وأيضا لدينا منفذ جسر قمار. هؤلاء المعابر الثلاثة تعمل بشكل اعتيادي. بالنسبة للمنافذ التي سوف يتم افتتاحها قريبا هو منفذ الدبوسية وأيضا العريضة، كان يعمل بشكل جزئي على حركة عبور المسافرين مشاة نتيجة كما ذكرت أعمال تأهيل أو الجسر غير صالح لسير السيارات عليه. طبعا حاليا
1: يعني يمكن أن يتم افتتاحه قريبا يعني بالأشهر أم ماذا؟
0: طبعا منفذ الدبوسية من المتوقع افتتاحه خلال الشهر التاسع إن شاء الله.
1: نعم، ننتقل إلى معبر جابر نصيب أيضا، يعني فيما يخص هذا المعبر بين الأردن وسوريا، شهد هذا المعبر نقلة نوعية حقيقية طبعا بفضل إجراءات تنظيمية جديدة خففت الأعباء وأنهت التعقيدات القديمة التي رافقت العبور لسنوات. هل هناك تنسيق مماثل مع دول الجوار الأخرى؟
0: طبعا ما جرى في منفذ نصيب جابر من الجهة الأردنية طبعا يمثل نموذج مهم للتنسيق الحدودي. نحن نتعامل مع هذا الموضوع باعتبار مسار مستمر وليس إجراء مؤقت. طبعا شهدت الفترة الماضية تنسيق سوري أردني عالي المستوى على المستوى الفني وأيضا التشغيلي، معالجة طبعا الكثير من التحديات وأيضا تسهيل حركة المسافرين و الشاحنات، إلى جانب أيضا طبعا العمل على توسعة وربط البنية التحتية في الجانبين بما يرفع الطاقة الاستيعابية وأيضا يعزز انسيابية العبور. طبعا هذا التوجه لا يقتصر على الأردن فقط، إنما التنسيق مع دول الجوار هو جزء أساسي من عمل الهيئة. طبعا لأن المنفذ الحدودي لا يمكن أن يعمل بكفاءة من طرف واحد. طبعا كلما كان هناك تنسيق وتكامل في الإجراءات بين الجانبين،
1: يعني تعملون على اعتماد إجراءات موحدة أو متقاربة؟
0: نعم بالتأكيد، لدينا إجراءات موحدة في جميع المنافذ الحدودية سواء على الحدود السورية الأردنية أو التركية واللبنانية وأيضا العراقية، هي إجراءات واحدة لدينا في جميع المنافذ الحدودية.
1: نعم، طبعا نحن استعرضنا مع حضرتك واقع العمل في هذه المنافذ، رح ننتقل لعمل الهيئة. السؤال يعني يكمن في الأولوية بالنسبة للهيئة أستاذ مشير، هل هي لافتتاح منافذ جديدة أم تطوير المنافذ القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية، وهل من خطط لزيادة عدد المنافذ مستقبلا؟
0: طبعا الحقيقة لا يمكن الفصل بين الأمرين، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي تحسين كفاءة الإجراءات بالتوازي مع رفع الطاقة الاستيعابية. طبعا زيادة مساحة المنفذ أو عدد المسارات وحدها لا تكفي إذا كانت الإجراءات تستغرق وقتا أطول، والعكس صحيح. طبعا تبسيط الإجراءات لا يحقق النتائج المطلوبة إذا كانت البنية التحتية غير قادرة على استيعاب حجم الحركة. طبعا لذلك نعمل على مسارين متكاملين، تطوير البنية التحتية والتجهيزات ورفع الطاقة الاستيعابية من فيها، وأيضا تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الانتظار وأيضا التنسيق والتعزيز بين الجهات المعنية الأخرى. طبعا الهدف النهائي كما ذكرت ليس فقط استقبال أعداد أكبر من المسافرين والشاحنات، وإنما إنجاز حركة العبور بسرعة وكفاءة وانسيابية أكبر، مع الحفاظ على المتطلبات الجمركية والأمنية وأيضا الرقابة.
1: تمام، خلينا أيضا نحكي عن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة اليوم. وهل التحدي الأكبر هو يعني استيعاب الزيادة في حركة التجارة، أم القدرة على تحويل هذا النشاط إلى صادرات ذات قيمة مضافة، وأيضا دعم الاقتصاد المحلي؟
0: التحدي اليوم في الحقيقة ليس تحدي واحد، إنما هناك مجموعة من التحديات المترابطة. لدينا أولا استيعاب النمو المتزايد في حركة المسافرين وأيضا الشاحنات والبضائع وحركة ازدياد حركة الترانزيت. طبعا هذا يتطلب تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين التجهيزات الخدمية التي نعمل عليها منذ التحرير وحتى الآن، كما ذكرت في تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية. طبعا ارتفاع أعداد الشاحنات والبضائع والترانزيت مؤشر إيجابي، لكن الهدف الأكبر هو أن تستفيد منه القطاعات الإنتاجية السورية.
1: نعم.
0: بالإضافة لذلك أن نعمل على زيادة الصادرات السورية، أيضا تشجيع المنتجات المحلية للوصول إلى الأسواق الخارجية، تطوير الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة أيضا بالنقل والتجارة. طبعا هنا يأتي دورنا أو دور الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في تسهيل حركة التجارة، تقليل زمن وتكاليف العبور، تطوير المنافذ والمرافق والمناطق الحرة، أيضا تعزيز الرابط بينها، بما يجعل سوريا ليس فقط ممر للبضائع وإنما جزءا فاعلا من سلاسل التوريد الأصلية.
1: نعم أستاذ مشير، البعض يشير ويشتكي من تفاوت في الإجراءات بين منفذ وآخر، هل تعملون على توحيد التعليمات والآليات بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات؟
0: كما ذكرت الإجراءات هي واحدة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعتمد أو تعمل على إجراءات واحدة موحدة وواحدة في جميع المنافذ الحدودية. الإجراءات في منفذ مصيف هي الإجراءات نفسها في منفذ باب الهوى مثلا.
1: نعم.
0: فلا يوجد هناك تفاوت أو إجراءات واحدة كما ذكرت في جميع المنافذ الحدودية على جميع الأرض السورية.
1: نعم. أيضا رح نروح لموضوع مهم، طبعا مع التوجه العالمي نحو المعابر الذكية والرقمنة التي أصبحت جزء أساسي من إدارة الحدود والمنافذ، هل لدى الهيئة خطة أو نية للمضي في هذا المشروع وربط جميع المنافذ ضمن منظومة إلكترونية موحدة؟
0: طبعا التحول الرقمي هو أحد المسارات الأساسية التي تعمل عليها الهيئة. نحن نتجه تدريجيا نحو رقمنة الإجراءات، ربط المنافذ ضمن منظومة إلكترونية أكثر تكامل. طبعا هذا التوجه منصوص عليه ضمن مهام الهيئة إلى جانب
1: بأي مرحلة صرتم؟
0: نعم، نعمل على جانب تطوير الربط الإلكتروني بين المنافذ والمرافق وأيضا المناطق الحرة. طبعا كانت تجربة النافذة الواحدة أبرز المثال على ذلك، طبقت مثلا في مرفأ اللاذقية في الفترة الأخيرة. طبعا الهدف منها تقليل زمن إنجاز المعاملات بشكل كبير، كما جرى طبعا ذلك الهدف كما ذكرت هو تبسيط الإجراءات، تسريع مدة زمن انتظار قدر الإمكان،
1: تقليل الزمن، تخليص.
0: نعم تخليص.
1: أيضا يمكن الحد من الأخطاء ورفع مستوى الشفافية أيضا.
0: طبعا بالتأكيد ذلك. طبعا هذا الأمر سيؤدي إلى عدة أهداف. طبعا لدينا هدف المرحلة الآن هو الانتقال من إلى منظومة إلكترونية موحدة
1: نعم.
0: تسمح بتبادل معلومات بين الجهات المعنية، وأيضا توفر بيانات دقيقة وفورية عن حركة المسافرين، حركة البضائع، حركة الشاحنات، وتساعد أيضا في تسريع العبور وتعزيز الرقابة والشفافية. طبعا نحن لا نريد أن تكون رقمنا

0: مجرد استخدام الحاسوب أو تحويل المعاملة
1: تماماً.
0: الورقية إلى إلكترونية. طبعاً الهدف هو نريدها أن تكون جزء من إعادة بناء طريقة إدارة الحدود بالكامل وصولاً إلى منافذ أكثر ذكاء وكفاءة، طبعاً تواكب حجم الحركة المتزايدة ويعزز قدرة سوريا على طبعاً إدارة التجارة والنقل وفق معايير الحديث.
1: نعم، أيضا لدي سؤال مهم، كيف تحاولون تحقيق التوازن بين تسريع إنجاز معاملات التجار والشركات وبين الحفاظ على الرقابة الجمركية ومنع التجاوزات؟
0: طبعا تسهيل التجارة والرقابة الجمركية هدفان متكاملان. طبعا المطلوب ليس أن نسرع المعاملة على حساب الرقابة، إنما أن نجعل الرقابة نفسها أكثر كفاءة وقل اعتماد على الإجراءات الروتينية. طبعا هذا العمل نعمل على تطبيقه من خلال أو نعمل على تطبيق إجراءات وتطبيق النافذة الواحدة والتوسع في الأتمتة والربط الإلكتروني، طبعا بحيث يتم إنجاز معاملة من نقطة واحدة وبوقت أقصر مع بقاء طبعا عمليات الكشف والتدقيق والرقابة ضمن مسار واضح منظم. طبعا مقابل نعزز نحن أدوات التحليل والتدقيق والرقابة الجمركية بحيث طبعا يكون التركيز أكبر على الشحنات والحالات التي تستدعي التدقيق بدلا من أن تكون كل المعاملات خاضعة لإجراءات نفسها وبالدرجة نفسها. طبعا الهدف في النهاية أن يشعر التاجر والمخلص الجمركي بأن الإجراءات طبعا أصبحت أسرع وأكثر وضوح، وفي الوقت نفسه تبقى طبعا الدولة قادرة على حماية اقتصادها ومنع طبعا التهريب وأيضا التجاوزات وحماية الإيرادات الجمركية.
1: نعم، هل لديكم مؤشرات أو إحصائيات حول عدد الضبوط والإجراءات المتخذة منذ بداية العام إلى اليوم؟
0: نعم، لدينا مؤشرات واضحة، الأرقام منشورة طبعا خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس حجم الجهد المبذول في مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية. تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط أكثر من 1,300,000 حبة كتاتون مثلا على مستوى هذه المواد المخدرة، بالإضافة أيضا 153 كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى ذلك أسلحة وذخائر متنوعة كان آخرها في منفذ التنف الحدودي وأيضا منفذ جديد كيابوس تم ضبطها من قبل طبعا إدارة جمارك هناك، من قبل وحدات الكيناين التي تعمل طبعا على مدى الساعة. طبعا هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الضبطيات، إنها تعكس تجديد الرقابة وتطوير أساليب العمل الجمركي.
1: نعم.
0: طبعا من خلال الرصد.
1: أريد أن أسألك، مضى معي وقت بصراحة، لكن بدي هيك ضوي على نقطة أيضا مهمة سريعا. رغم التطور الذي شهدته المنافذ، لا تزال ما تزال مشاريع المناطق الحرة محدودة نسبيا. أسباب ذلك أستاذ، وهل توجد حاليا مشاريع قيد الإنشاء أو خطة لإقامة مناطق حرة أو مراكز لوجستية جديدة بالقرب من المنافذ؟
0: نعم بالتأكيد، طبعا لدينا مجموعة من المشاريع والخطط في هذا الاتجاه. طبعا نرى أن تطوير منافذ يجب أن يترافق مع إنشاء منظومة لوجستية متكاملة حول عطش مع المناطق الحرة والموانئ الجافة ومراكز تخزين أيضا والخدمات اللوجستية. لدينا مثلا مشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في إدلب، وهو في مراحله التحضيرية حاليا عن طريق شركة تركية. طبعا يهدف هذا المشروع إلى إقامة مركز لوجستي يخدم حركة التجارة ويربط بالمنافذ البرية والمنافذ وأيضا المرافق البرية. طبعا هناك أيضا مشروع المنطقة الحرة.
1: سؤال أخير وسريعا جدا، عن جد عم يقولوا لي ما في وقت، لكن هذا السؤال أنا بشوفه أيضا مهم. هل هناك اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الخدمات اللوجستية وحركة التجارة عبر الحدود؟ سريعا لو سمحت.
0: نعم،
1: بالنسبة لاتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة، هل هناك اتفاقيات؟
0: نعم بالتأكيد، كما ذكرت هناك العديد من الاتفاقيات. هناك اتفاقية الاستثمار مثلا في على صعيد المرافق السورية من خلال شركة CGM الفرنسية للاستثمار، وتشغيل في مرفأ اللاذقية. أيضا لدينا شركة موانئ دبي العالمية في مرفأ طرقوس. أيضا لدينا الشركة التركية لإنشاء طبعا حوض

0: سفينات أو إنشاء السفن، في أيضا طرطوس، هناك أيضا شركة تركية كما ذكر للاستثمار في إنشاء منطقة حرة.
1: بدنا نقول ما شاء الله اتفاقيات ومذكرات كثيرة. بدي أتشكرك جزيل الشكر وكل التوفيق لكم أستاذ مشير الرماح، وحضرتك رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا. والشكر موصول لكم متابعينا متابعي إذاعة دمشق. كنا معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وتركيا لتعزيز التعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان برقدار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، ناقش فيه آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين وبحث التطورات الإقليمية. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش يلتقي المديرة التنفيذية لمنظمة ميرسي كور جايدا ميكينا والمدير الإقليمي أرنو كيمان والمديرة القطرية نادين بوراب. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن إحداث لجنة مهمتها تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة

مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية. وفي خبرنا الأخير، وزارة النقل تعلن الاتفاق مع شركتين لتنفيذ طريق دمشق دير الزور الجديد وتأهيل القديم. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: من صاروخ سقط في أبو الظهور إلى مسار دولة تسعى لتثبت أقدامها، تأتي الضربة الإسرائيلية لتستهدف نقطة على الأرض السورية في محاولة فاشلة لضرب عمق مسار الدولة التي تستعيد اليوم قرارها وتعيد ترتيب بيتها الداخلي.
2: ومن الأمن إلى الاقتصاد، تقف سوريا على عتبة مرحلة نقدية مختلفة باقتصاد يحاول أن يخرج من إرث الانهيار إلى التعافي وعملة جديدة ومصرف مركزي أمام امتحان استعادة الثقة.
1: يأتي ذلك في وقت يطرح فيه سؤال أكثر حساسية، هل يمكن لدمشق أن تفكر يوماً في امتلاك برنامج نووي جديد، وما الذي يعنيه ذلك في ميزان القوى الإقليمي؟
2: في الملفات العربية نقف على أعتاب اليمن الذي يدفع ثمن خيارات لم يؤمن بها شعبه، حرب طويلة، أزمات متراكمة، وشعب يجد نفسه عالقا بين صراع القوى الإقليمية وضغوط الداخل، فيما يرفع الحوثيون

0: مستوى الضغط باتجاه السعودية.
1: وفي لبنان عودة معلقة ومفاوضات تبدو مفخخة قبل أن تصل إلى طاولة الحل، ومخاوف من تلاشي الهدنة المؤقتة والذهاب إلى شروط أكثر تعقيداً.

0: أحد إغلاقها من هرمز إلى أسواق النفط ومن ساحات الوكلاء إلى قلب النظام الإقليمي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير متابعينا الكرام، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. وقبل الخوض في تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم، نتوقف مع أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي اهتمت بالشأن السوري.
1: نبدأ من صحيفة الثورة السورية ومنشط تحت عنوان الاعتداء على مطار أبو الظهور، إسرائيل تستهدف مسار الدولة السورية. رأت فيه أن الغارات تكتسب أهمية إضافية انطلاقا من طبيعة المنشأة المستهدفة، فمطار أبو الظهور ليس موقعا حدوديا على تماس مباشر مع الجولان السوري المحتل، ولا يقع ضمن منطقة الفصل في الجنوب التي شهدت القسم الأكبر من التحركات الإسرائيلية منذ التحرير، وهو ما يضع هدف الضربة ضمن سياق أوسع يرتبط بشكل المؤسسة العسكرية السورية التي يجري العمل على إعادة بنائها.
0: متابعينا الكرام، نتوقف مع قراءة تحليلية لاستهداف المطار. ففي قراءتها لهذا الموضوع وتحت عنوان أبو الظهور، عندما يصبح الاستهداف الإسرائيلي اعترافاً بتحول سياسي، رأت صحيفة الوطن السورية أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي لم تكن استثنائية من حيث حجم الأضرار التي خلفتها، بقدر ما تكتسب أهميتها من السياق السياسي الذي جاءت فيه ومن طبيعة الرسالة التي تحملها، سواء أرادت إسرائيل توجيهها إلى دمشق أم إلى محيطها الإقليمي والدولي.
1: صحيح، فاستهداف منشأة عسكرية محدودة الاستخدام وفي وضع لا تبدو فيه ذات قيمة عسكرية كبيرة يطرح سؤالاً يتجاوز الجدوى الميدانية للغارة إلى دلالاتها السياسية، إذ يبدو أن إسرائيل تريد تأكيد احتفاظها بقدرة الوصول إلى أي موقع داخل سوريا، وفي وقت تمضي فيه الدولة السورية الجديدة في إعادة بناء مؤسساتها وترميم قدراتها العسكرية وتوسيع علاقاتها الإقليمية والدولية. ومن هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم الاستهداف باعتباره محاولة للتأثير في مسار التحول السوري أكثر من كونه عملية عسكرية ذات أهداف ميدانية مباشرة.
0: تماماً، غير أن الحساب الإسرائيلي يصطدم بمتغير أساسي، البيئة السياسية التي تتحرك فيها إسرائيل تجاه سوريا لم تعد هي ذاتها التي اعتادتها خلال السنوات الماضية، فدمشق لا تتعامل مع الاعتداءات بمنطق فتح جبهة جديدة، بل تؤكد تمسكها بالمسار الدبلوماسي وبالتفاهمات الأمنية، وفي الوقت نفسه ترفض المساس بسيادتها ووحدة أراضيها. وهذا المزيج بين ضبط النفس والتمسك بالحقوق الوطنية يمنح سوريا مساحة سياسية أوسع في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.
1: وخلصت الصحيفة في ختام قراءتها للمشهد بأن قيمة استهداف أبو الظهور لا تكمن في المطار نفسه ولا في حجم الأضرار التي لحقت به، وإنما فيما كشفته الغارة عن تغير المشهد المحيط بسوريا. إسرائيل ما زالت قادرة على الضرب، لكن قدرتها على تحويل الضربة إلى مكسب سياسي لم تعد مضمونة كما كانت، وفي المقابل تبدو دمشق أكثر قدرة على تحويل ضبط النفس إلى رصيد سياسي، مستفيدة من اتساع دائرة التضامن معها ومن تزايد القناعة الإقليمية والدولية بأن استقرار سوريا مصلحة تتجاوز حدودها.
0: ومن بوابة الاقتصاد، لفتت صحيفة الوطن السورية إلى وقوف سوريا على عتبة الاقتصاد النقدي بعد أن مثل قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية رقم 1124 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني محطة جديدة في مسار تحديث النظام المالي والمصرفي في سوريا.
1: وفي قراءة اقتصادية للصحيفة، كشفت أن اعتماد النظام يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع

0: خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.
1: أيها الأعزاء، تطل منصة الحل نت متسائلة تحت منشات ما فرص دمشق للحصول على النووي النظيف؟ وتجيب بأنه من الناحية القانونية لا يتعارض امتلاك الدول لبرنامج نووي سلمي مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ما دام البرنامج خاضعا للضمانات الدولية ولا يستخدم لتطوير أسلحة نووية.
0: إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الملف السوري، ونتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
1: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات العربية والدولية، والبداية من اليمن. فضمن منشات اليمن يدفع الثمن، رأت صحيفة الشرق الأوسط أن مصيبة اليمن ليست في تخريب ميناء هنا وضرب مطار هناك، المصيبة أن يظل اليمن يدفع ثمن كل مغامرة عبثية ومقامرة مجنونة. وكشفت الصحيفة فصولا أقساها معاناة يمنيات ويمنيين يدفعون الثمن وينتظرون إغلاق باب تسديد ديون مقامرة مقيتة تفضلها الميليشيات وتثير حسرة المبعوث الأممي على الهدنة، فيسعى مع بعض الأشقاء إلى إنعاش المسار السياسي لكي لا يطول دفع الثمن.
0: متابعينا الكرام، رحلتنا عبر عناوين الصحف ومقالات الكتاب شارفت على الانتهاء.
1: لقاؤنا بكم يتجدد يوم غدا الأربعاء بحلقة جديدة. تحية وإلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: الحبيب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: على مدار الزمن نسجت كتب التاريخ حكاية ثورات غيرت وجه العالم وقلبت كل الموازين، فهناك صفحات كتبت بمداد من نور ونار، وصفحات صنعتها إرادة شعوب قررت كسر قيود الظلم واستنشاق عبق الحرية. فحين يشتد الظلام وتضيق الأرض بما رحبت على المستضعفين، تخرج من عمق المعاناة صرخة تزلزل عروش الطغيان وتغير مجرى التاريخ وترفض أشكال الظلم والإذلال والعبودية.
1: في رحلة سريعة عبر الزمن يبحر برنامج أصوات الحرية ليستعيد حكايا المتاريس والساحات ويستذكر أصوات الحق التي صدحت بها حناجر الشرفاء التي انتفضت طلباً للعدالة. ولن يكتفي بسرد التواريخ، بل سيبحث عن الروح التي حركت الجماهير واللحظة التي قررت فيها الشعوب الوقوف في وجه الطغاة.
0: في حلقة اليوم نرفع الستار عن واحدة من تلك المحطات التاريخية، فكونوا معنا لنكتشف كيف غيرت الثورات وجه العالم وكيف أصبحت صرخة المظلوم نشيدا للانتصار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج أصوات الحرية. سنأخذكم خلالها برحلة سريعة عبر الزمن، ونبحر وإياكم عبر تضاريس المكان لنتعرف على ثورة شعبية ناعمة قلبت موازين الحكم في جورجيا وأعادت تشكيل سياستها الداخلية والخارجية، وحمل المتظاهرون خلالها وروداً حمراء كرمز رئيسي لنواجهها.

0: حياهم السليمة عندما اقتحموا البرلمان في العاصمة تبلسي. فابقوا معنا لنتعرف على ثورة الورود.
1: على مدى عقدين من الزمن شهدت جورجيا خلال حكم الرئيس الأسبق إدوار شيفرنادزي نزاعات دموية حادة وحروبا أهلية طاحنة، وعانت من الجريمة والفساد حتى صنفت في قائمة أكثر الدول فسادا في العالم. ولم تعرف البلاد خلال تلك الحقبة الزمنية أي انتخابات ديمقراطية.
0: كانت جورجيا في مطلع الألفية الثالثة إحدى الدول التي تأثرت بفوضى الاتحاد السوفيتي، وتغلغل الفساد السياسي والاقتصادي في جسدها، وخيمت حالة من الاضطراب على علاقاتها مع روسيا القريبة، لتأتي الانتخابات الرئاسية عام 2003 المشوبة بالتزوير الواضح، والتي أعادت انتخاب شيفرنادزي لتصب الزيت على نار الواقع الجورجي المتأزم. فاشتعل غضب عارم في الشوارع والساحات، وساد الاستياء العام بين صفوف المعارضة والشعب المنهك من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة. ورغم الظروف القاسية التي مرت بها البلاد خلال هذه المرحلة، ظل الخيار السلمي الملجأ الوحيد أمام هذا الشعب الغاضب، مدفوعاً برغبته الحقيقية في الإصلاح وليس الانتقام.
1: لم يكن الطريق أمام ثورة الورود ممهداً ولا حتى سهلاً، فقد هيأت السنوات التي سبقت اندلاعها الظروف لانطلاقها، وقد أدى تراجع دور اتحاد مواطني جورجيا وتزايد السخط الشعبي تجاه الرئيس إلى بروز أحزاب سياسية جديدة، وخصوصاً عندما كشفت انتخابات 2002 المحلية هشاشة الحزب الحاكم الذي مني بهزيمة ساحقة أمام المستقلين والأحزاب الناشئة.
0: وفي ظل التخبط والفوضى التي عمت أرجاء البلاد، برزت في جورجيا منظمات غير حكومية لعبت دوراً بارزاً في تهيئة الظروف لثورة الورود. فبحلول نهاية عام 2000 كان هناك نحو 4000 منظمة غير حكومية تعمل في عموم البلاد، وكان لبعضها تأثير كبير في البرلمان وفي دفع تشريعات حقوق الإنسان وحرية المعلومات.
1: الانطلاقة الفعلية لثورة الورود الجورجية كانت في الثاني من شهر تشرين الثاني عام 2003، وتحديداً بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي شجبت على نحو واسع، واتهمت بأنها غير عادلة من قبل مراقبي الانتخاب الدوليين، وكذلك من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، وأثارت نتيجتها القاضية بإعادة انتخاب إدوارد شيفرنادزي رئيساً للبلاد غضباً شديداً بين الجورجيين الذين خرجوا بمظاهرات عارمة في أرجاء العاصمة تبليسي مطالبين بإلغاء نتائج هذه الانتخابات.
0: بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية بفوز حزب اتحاد المواطنين الجورجيين الحاكم، سارعت المعارضة إلى حشد أنصارها في ميدان الحرية، فيما واصل آلاف المتظاهرين احتجاجاتهم السلمية أمام البرلمان.
1: ورغم حالة الغليان التي عاشتها البلاد آنذاك، إلى أن شيفرنادزي عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 21 من تشرين الثاني، وخلال إلقائه خطاب الترحيب اقتحمت عناصر المعارضة الجورجية بقيادة ميخائيل ساكاشفيلي قاعة البرلمان حاملين الورود الحمراء وقاطعوا الجلسة، ثم تمكنوا من السيطرة على المبنى فيما لاذ رئيس البلاد بالفرار محو رأسه. وبعد يومين من سقوط شيفرنادزي

0: أعلنت المحكمة العليا الجورجية إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2 تشرين بسبب ما شابها من تزوير، وقرر البرلمان الجورجي إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة في 4 من كانون 2 عام 2004 لاختيار خلفا لشيفرناتزي، وفاز فيها زعيم المعارضة الجورجية ميخائيل ساكاشفيلي صاحب الشخصية السياسية القيادية الكاريزمية البارزة الذي تبنى سياسات إصلاحية واسعة مدعومة بتوجيهات غربية قوية.
1: قامت إدارة ساكاشفيلي بإنجاز سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، بدأها بتحسين تحصيل الضرائب فزادت إيرادات الميزانية 4 أضعاف، وتحول عجز الميزانية الكبير إلى فائض، كما انخفضت نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية، وشهد اقتصاد البلاد تطورات إيجابية واضحة، وأصبحت جورجيا واحدة من أسرع اقتصادات شرق أوروبا نمواً. وخلال السنوات القليلة التي أعقبت ثورة الورود، أخذت جورجيا بالتحول إلى قطاع الخدمات، ويوماً بعد آخر ازدادت أهمية القطاع السياحي فيها، وباتت البلاد التي كانت تمزقها الصراعات الأهلية قبلة عالمية يقصدها ملايين السياح سنوياً.
0: وبعد مرور 16 عاماً على ثورة الورود، حققت جورجيا قفزة نوعية على مؤشر الفساد، واحتلت المرتبة 41 للشفافية من بين 133 دولة على مؤشر الفساد، بعد أن كانت في المركز 24 بعد 100 من بين 133 دولة عام 2003.
1: لعبت المعارضة الجورجية بقيادة ساكاشفيلي دوراً محورياً في نجاح ثورة الورود، وساهمت في تعزيز سلمية تلك الاحتجاجات عبر استخدام أساليب سلمية مبتكرة مثل التجمعات أمام المراكز الانتخابية، وحمل الورود في اليدين بدل الأسلحة، وإقامة اعتصامات منظمة أمام المقرات الحكومية. ولقد لعب الإعلام الدولي والدعم الغربي دوراً بارزاً في مساعدة ثورة الورود على النجاح، فعلى الرغم من أن الدعم الغربي كان خفياً لكنه كان فعالاً بشكل لا يوصف، فقد تابعت مؤسسات إعلامية غربية الحدث عن كثب، وأظهرت الصور الرمزية للورود بشكل واسع، ما ساعد في تأطير الثورة على أنها سلمية ومشرفة.
0: أبرز نجاحات ثورة الورود الجورجية كان على المستوى السياسي، حيث تم تثبيت نموذج انتقال سلمي للسلطة بدون أي إراقة للدماء، وهنا سجل التاريخ لحظة حاسمة في تاريخ الشعوب عندما تحولت جورجيا إلى حالة فريدة في العالم ما بعد الاتحاد السوفيتي، عندما استطاع شعبها الأعزل أن يحمل الورود بدل السلاح وأن يطالب بحقوقه ويحصل عليها بقوة الكلمة، وأن يحقق النصر بتغيير النظام دون عنف. والأجمل من كل ذلك أن هذه الإنجازات قد تحققت في ظل وجود تحديات كبيرة من ضعف وفساد في المؤسسات وصراعات داخلية وضغط روسي مستمر على البلاد.
1: لقد كانت ثورة الورود الناعمة حدثاً معقداً نجم عن تلاقي عوامل كثيرة، أبرزها ضعف في النظام الحاكم ونجاح حزب الحركة الوطنية في إعادة تشكيل المشهد السياسي، والدور النشط للمجتمع المدني، والدعم الأجنبي الملحوظ. وهنا تبرز أهمية الثورة في التاريخ لطابعها السلمي وتركيزها على مبادئ الديمقراطية، مما شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ جورجيا بعد الحقبة السوفيتية.

0: ومن هنا يمكن القول إن الوردة التي استخدمت كرمز للثورة لم تكن مجرد شعار زاهن، رسالة واضحة للعالم تقول إن الثورة هنا سلمية ولا تبحث عن الانتصار عبر الدم. ولطالما حملت الوردة المعاني التقليدية للجمال والبراءة، لكنها أصبحت في جورجيا أداة سياسية تقف كرمزا للمقاومة الأخلاقية.
1: وهكذا تنتهي حكاية الثورة الوردية أو ثورة الورود، التي جسدت تجربة مهمة في تاريخ الثورات، وأثبتت للعالم أن الرموز قد تلعب دوراً موازياً للسياسة التقليدية، وأن الثورة لا تعني العنف بالضرورة، بل يمكن أن تكون أيضاً مسرحاً للإبداع السياسي والصورة القوية أمام العالم.
0: نلقاكم على الخير في الحلقة القادمة مع حكاية ثورة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
2: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريباً منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من أجل المعرفة،
2: من أجل الترفيه،
1: لك يا سيدتي،
2: لك يا سيدي،
1: لك يا بني،
2: لك يا بنية،
1: نقدم المجلة الهوائية.

0: أنا مرتاحة نفسياً كتير صعبة.
1: معلوم لازم ترتاحي وتفرحي لأنه أمنيتك تحققت. طول عمرك كنتي تحلمي نستلم برنامج بالإذاعة ونقدمه نحنا.
0: بس أنا بعتقد إنه ما حدا بيصح له يدخل الإذاعة إلا إذا كان موهوب، ولا أنا معلوماتي الفنية غلط؟
1: يا ستي معلوماتك صح، وهلأ المهم رح نقدم المجلة الهوائية ولازم ننجح بهالمحاولة حتى نثبت أقدامنا بالمجال الإذاعي.
0: صابر صابر، شايف جماعة الكنترول يلي قاعدين ورا البلور؟ مدري ليش عم يقشروا اللي بإيديهم؟
1: عم ينبهونا مشان نستعد. أعطي بالك، ها هلأ بس يشعل الضوء الأحمر منبلش. أوعي تتلبكي أو تخربطي، مو حلوة. ها
0: شعل الضوء الأحمر، الله ينور عليهم هدول جماعة الكنترول.
1: بس حطوا شارة البرنامج. عزيزتي المستمعة،
0: عزيزي المستمع،
1: نقدم لكم
0: المجلة الهوائية.

0: وهي مؤلفة من عدة صفحات.
1: ليست من الورق.
0: تسمع ولا تقرأ.
1: لا تباع في الأسواق.
0: لا تعلق على واجهات المكاتب.
1: لا يمكن استعمال ورقها لتغطية رفوف النملية.
0: المجلة الهوائية مجلة سنوية

0: خاطرة اليوم.
1: الإنسان في هذه الحياة يواجه من الصعوبات الشيء الكثير، وأنا قد ابتليت بزوج لا يستطيع أن يعطيني قدري، له تصرفات شاذة أحيانا، الأمر الذي أتعبني وجعل حياتي جحيما لا يطاق، ومع ذلك فإنني أحبه. أشقر اللون، أسود الشعر، كربوش، عين خضراء وعين زرقاء. اليوم صباحا قلت له صباح الخير فلم يرد علي، كررت ذلك أكثر من مرة لكنه لم يجب، وعندما غضبت وحاسبته على إهماله كانت حجته الواهية أنه كان نائما وأنا أخاطبه. عذر أبح من ذنب.
0: صفحة المرأة.
1: أختي وصديقتي المرأة،
0: السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وبعد،
1: اخترنا لكن بعونه تعالى طبخة اليوم.
0: لذيذة،
1: شهية،
0: سهلة الصنع،
1: سريعة الهضم.
0: سيدتي، أحضري 150 بيضة مع 50 جرزة بقدونس مع 50 كيلو سكر.
1: افقسيهن، وضعي السكر مع البقدونس مع البيض واخفئيهن جيدا لمدة 24 ساعة،
0: ثم رشي فوق الجميع 10 كيلو طحين مع وقية فلفل وقية ملح الليمون وكيلو خردل،
1: ثم ضعي 10 كيلو مية بندورة وزجاجة سبيرتو أبيض وقليلا من الجبصين المعطر بماء الورد.
0: بعد ذلك ضعيهم في الفرن،
1: واحصلي يا سيدتي على وجبة غداء
0: لا تصلح إلا لأن ترميها في سلة المهملات. فكاهة العدد.
1: تعرف صعبة؟
0: شو؟
1: مبارح بالسينما في وحدة ماشية على العتمة قامت تفركشت ووقعت.
0: ايه؟
1: قاموا كل الموجودين بالسينما ضحكوا عليها مع داي.
0: وليش بقى؟
1: لأني أنا يلي وقعت صعبة. صفحة الوفيات.
0: توفي إلى رحمته تعالى راتبي كله هذا الشهر، أسكنه الله فسيح صندوق بائع النوفوتي.
1: لأهل الفقيد نقدم تعزياتنا ونرجو أن يفجعهم بفقيد آخر الشهر القادم.
0: إليكم صفحة الأخبار العالمية.
1: نستهل نشرتنا بالتفصيل
0: على أن نقدم لكم الموجز في العدد المقبل بإذن الله.
1: واشنطن، علق أحد المسؤولين جاكيته على العلية.
0: نيويورك، وصل أحد المسؤولين شريط الكهرباء باللمبة وقد أيد مسؤول آخر ابنه في المدرسة.
1: هاواي، يؤكد أحد المسؤولين في صورته كثيرا.
0: باريس، صممت إحدى الدوائر اليوم بعض الأزياء.
1: أسوشيتد بريس، التبس الأمر في الدوائر المطلعة بعد أن كان مشلوحة.
0: لندن، ضرب أحد أفراد المعارضة برأي زميله عرض الحائط فأصيب الحائط بأضرار جسيمة.
1: إليزابيث تايلور، آسفة، إليزابيث فيل، بعد أن وضعت بعض الأمور الهامة على بساط البحث وجد أن البساط كان مفقودة.
0: الكونغو، نسفت إحدى الفرق بطناً ماكنة.
1: كينغ كونغ، آسفة، هونغ كونغ، علق أحد الدبلوماسيين على زميل له بمبلغ 10 ليرات.
2: من لاوس،
0: استقلت إحدى المستعمرات سيارة بالأجرة.
1: إيران، هبت عاصفة قوية فأطفأها رجال الإطفاء.
0: الدوما، آسف، روما، تناولت المباحثات اليوم وجبة غذاء فاخرة.
1: بون، طالعتنا صحف اليوم إلى أعلى الجبل.
0: كازابلانكا، نزل مسؤول هذا اليوم بزميل له قتل ماكنة.
1: لندن، اهتدت إحدى الدوائر بعد أن كانت ضالة.
0: البندقية، أطلق مسؤول زوجته بالسلاسة.
1: واشنطن، افتتح البيت الأبيض طاقة في الحائط.
0: فيتنام، أنزلت القوات الأمريكية الطنجرة عن البابور.
1: عزيزتي المستمعة،
0: عزيزي المستمع،
1: نختتم نشرتنا لهذا

0: اليوم
1: بالشمع الأحمر. المجلة الهوائية تمثيلية من تأليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

ما عيونا سحرتني وكفنها النايمة أسرتني، حسيت بالقلب اللي فايتني خد عقلي معاه وشرد مني.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي.

وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: خارج الخدمة.
1: الآلة الكاتبة. تعتبر الآلة الكاتبة واحدة من أبرز الاختراعات التي أحدثت ثورة في عالم الإدارة والصحافة خلال القرنين 19 و20، فقبل ظهورها كان الاعتماد كاملاً على الكتابة اليدوية التي تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً مضاعفاً، مما جعل ابتكار أداة ميكانيكية تكتب الحروف على الورق بسرعة ونظام أمراً حتمياً تفرضه متطلبات الثورة الصناعية وتوسع الأعمال التجارية في العالم. يعود الفضل في اختراع أول آلة كاتبة ناجحة تجارياً إلى المخترع الأمريكي كريستوفر شولز بالتعاون مع زملائه كارلوس جيلدون وصموئيل سول، حيث نالوا براءة اختراعها عام 1868. ولم تكن محاولة شولز هي الأولى تاريخياً، إذ سبقتها محاولات عديدة تعود إلى عام 1714، عندما نال البريطاني هنري ميل براءة اختراع لفكرة مشابهة دون تطبيق عملي واسع، إلا أن آلة شولز كانت حجر الأساس. بدأ الانتشار العالمي للآلة الكاتبة بشكل متسارع مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، فتحولت من مجرد أداة مكتبية إلى عصب أساسي في الشركات والمؤسسات الحكومية ودور الصحافة والجامعات. وساهم هذا الاختراع في تغيير الهيكل الاجتماعي للوظائف، إذ فتح الباب أمام دخول النساء إلى قطاع الأعمال عبر مهنة الآلة الكاتبة أو السكرتارية. ومع مرور الوقت تطورت الآلة لتنتقل من النسخ الميكانيكية التقليدية إلى الآلات الكهربائية في منتصف القرن 20، والتي قدمتها شركات كبرى مثل IBM، حيث استبدلت الأذرع التقليدية بكرة دوارة منحت الكتابة سرعة وسلاسة فائقتين. مع أواخر سبعينيات القرن 20 ومطلع الثمانينيات، بدأ العد التنازلي للتخلي عن الآلة الكاتبة بعد أن واجه المستخدمون عيوباً هيكلية في الآلة، مثل صعوبة تصحيح الأخطاء الإملائية فوراً والحاجة لاستخدام ورق الكربون لنسخ متعددة، فضلاً عن الضوضاء العالية وثقل وزن الآلات. ومع ظهور الحواسيب وتطور برمجيات معالجة النصوص، بدأ الإشغال التدريجي للمكاتب ينحاز للتكنولوجيا الجديدة، حتى أغلقت آخر المصانع المتخصصة في إنتاج الآلات الكاتبة الميكانيكية أبوابها في العقد الأول من القرن 21. أما البديل الذي أطاح بالآلة الكاتبة وتربع على عرش التوثيق فهو الحاسوب، مدعوماً ببرامج معالجة النصوص الرقمية وعلى رأسها مايكروسوفت وورد. ولم يقتصر البديل على تقديم سرعة فائقة في الكتابة فحسب، بل أتاح مزايا ثورية لم تكن تخطر على بال مستخدمي الآلة الكاتبة، مثل إمكانية التعديل والمسح اللامتناهي دون ترك أي أثر، والتنسيق المرن للألوان والخطوط، والتدقيق الإملائي والنحوي الآلي، والتخزين الآمن لآلاف الصفحات في مساحات رقمية لا ترى بالعين المجردة، وصولاً إلى إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني في أجزاء من الثانية. وبذلك تحولت الآلة الكاتبة من أداة لا غنى عنها في العمل إلى ما يمكن أن نسميه قطعة تاريخية يحتفظ بها الهواة، شاهدة على زمن كان فيه الحرف يولد بضربة حديد وصوت ما زال يتذكره أبناء تلك الحقبة من الزمن.
0: خارج الخدمة.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: العشرة وربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، ناقشا فيه آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين وبحثا التطورات الإقليمية. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يعقد جلسة مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة جمهورية الهند في دمشق رينو يداف، بحثا خلالها آليات منح التأشيرات وتسهيل إجراءاتها. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن إحداث لجنة مهمتها تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية. وزير الزراعة يلتقي القائمة بأعمال السفارة السعودية لبحث سبل رفع مستوى التعاون المشترك. وزارة الداخلية تكرم أسر ضحايا ومصابي حادث طريق دير الزور دمشق. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم الخميس 20 آب. نهاية الموجز بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق. الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو قلت؟
0: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: تعرفي شو أكتر جملة بتخوف السوري؟
0: شو هي؟
1: تعال بكرة.
0: بس فعلا هاي مو جملة، هاي نمط حياة.
1: لك في ناس أعمارها راحت بين اليوم وبكرة، وفي ناس حياتها كلها وقفت عند هالجملة. اليوم كنت بالدائرة.
0: رجعنا على الدوائر. ايه كمل، شو صار معك؟
1: واقف قدام الشباك.
0: ايه
1: اجا شاب واضح جاي من محافظة تانية،
0: حلو،
1: معه ملف وراء ووقف بأدب. لما وصل دوره الموظف اطلع هيك بالوراق وقال له تعال بكرة.
0: أيه.
1: الشاب سأله شو ناقص؟ قال له مو ناقص شي.
0: طيب لكن ليش قال له تعال بكرة؟
1: هيك.
0: ايوه، كلمة هيك هي أخطر كلمة، أخطر من تعال بكرة. قال هيك هيك، عن جد كأنه قانون لحالة، وأحياناً يا سيدي أقوى من القانون.
1: المهم يا رضية، الشاب حاول يناقش، قال له يعني أنا جاي من بعيد. قال له الموظف تعال بكرة. قال له والله تعبان. قال له تعال بكرة.
0: يا حرام.
1: قال له بس ليش؟ قال له لأنه بكرة أحسن.
0: هو صحيح دائما منقول بكرة أحسن، وحلو هذا الكلام وفي تفاؤل، إلا لما نبيجي هالبكرة بالواقع.
1: بس عن جد زعلت عليه.
0: ليك راضي، أنت ما زعلت عليه، أنت شفت حالك فيه.
1: بتعرفي شو المشكلة؟ إنه الموظف ما سبه، لك ما أهانه ولا صرخ عليه، بس كلمة واحدة عطلت يومه كله وأحياناً حياة كاملة.
0: عن جد كم فرصة راحت بسبب تأجيل، كم شغل توقف، كم إنسان تعب، مو لأن حدا ضربه بس لأن حدا قال له مو هلأ.
1: يعني التأجيل ظلم؟
0: أحياناً إيه، لأنك لما تأجل حق شخص أنت عم تقرر عنه.
1: بس الموظف عنده ضغط وعنده 100 معاملة وعنده مشاكل، يعني مو دائما ذنبه.
0: صح، بس مو دائما بريء كمان.
1: دائما عندك منطقة بالنص.
0: لأن الحقيقة بالنص غالبا مو عند الأبطال ولا عند الشياطين.
1: مرة بعرف واحد كانت معاملته بتحتاج توقيع واحد، بس توقيع، ضل رايح جاي رايح جاي شهر، وكل يوم بيسمع جملة جديدة، تعال بكرة، تعال الأسبوع الجاي، المسؤول مو موجود، الملف مو هون، راجعنا بعد العطلة. تغيرت حياته كلها.
0: وشو السبب؟ رجعنا على الدائرة بسبب توقيع؟ غريب إنه أحياناً مصير إنسان كامل بيوقف على شقطة ألم.
1: القصة مو سهلة مثل ما الناس بتفكر،
0: ولا المسؤولية كمان سهلة.
1: يعني إذا أخر الموظف معاملة بصير مجرم؟
0: أكيد لا، بس هالموظف لازم يسأل حاله أنا ليش أخرتها؟
1: تعرفي شو المضحك؟ كل واحد بالدائرة اليوم كان عم يشتكي من التأخير، بس أول ما وصل للشباك صار هو سبب التأخير للي بعده.
0: هي من أعظم الاختراعات البشرية، المظلوم اللي بيتحول لنسخة صغيرة عن اللي ظلمه.
1: بس عن جد أنا اليوم ضليت فكر بهالشاب، حسيت إنه كلمة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير. أوقات الناس ما بتتأذى من قرار كبير،
0: صح،
1: أوقات بتتأذى من شخص قال تعال بكرة.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

رحلة في عوالم الطرب. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج سلطنة. هذا البرنامج نطوف من خلاله في ميادين النغم العربي الأصيل، نقطف منه باقة من أزهار الموشحات، ونشم عبق القصائد المغنات في حدائق النغم. نفتح وإياكم نوافذ الطرب العربي الأصيل، ونحلق في رحاب الدور والقدود الحلبية. نعود وإياكم إلى الجذور والتراث الخالد، إلى الذاكرة والوجدان، حيث القامات الفنية الغنائية التي أغنت المكتبة الموسيقية والغنائية العربية. حلقة اليوم أيها الأحبة عن فن القدود الحلبية، هذا الفن السوري النبيل والراقي، فأهلا بكم.

أيها الأحبة، يشكل الغناء والموسيقى جزءاً هاماً من الوعي الحضاري لتاريخ الشعوب، ويعزز صلة المعاصرة بالأصالة بما يحمله من خلفية ثقافية وذوق فني نبيل ومتوارث، والعناية بالتأصيل والتطريب والتطوير لهذه الثقافة ضرورة تعود من خلالها إلى ثروة الماضي، إلى تطلعات المستقبل بما يتلائم مع ثوابت الشعب السوري العظيم الذي حافظ على تراثه وثرائه في مواجهة زحف العولمة على هويات كثير من الشعوب الأخرى. ولعل انتشار القدود الحلبية حتى يومنا هذا ما هو إلا دليل على أصالة شعبنا وعراقته وحفاظه على تراثه الحضاري الفريد.

القدود الحلبية هي ذاتها الموشحات، وهي الأغاني الشعبية، وهي الأناشيد والأغاني الدينية والأذكار، وهي مختلف ألوان الغناء. وما أن تشتهر أغنية معينة بين الناس حتى يفصل الشعراء والملحنون على قدها كلاما في الغزل والشوق والوله ليصبح قد. هناك أمثلة كثيرة على ذلك، لنأخذ مثلا أغنية ربيتك صغيرون. هذه الأغنية الشهيرة

الشهيرة كانت في الأصل موشح بعنوان يا صفوة الرحمن لعثمان المصلي، فألف الشاعر كلاما آخر على قد اللحن القديم. لنتابع.

أيها الأعزاء، أصل حكاية القدود الحلبية التي غناها المطربون على ألحان موجودة في الأصل، أي بنيت على قدها. وهناك أنواع متعددة للقدود الحلبية: القد الشعبي، وهو ما توارثناه عن الأجداد، وتم نظم القد على لحن الأغنية الشعبية القديمة مثل أغنية عموري يا عموري أو أغنية يا حنينة. ثانيا القد الموشح، وهو القد المبني على نظام فن الموشح الأندلسي، وهذا القد له ثلاثة مصادر، هي إما الموشحات أو الأغاني الدينية أو الأغاني الشعبية أو الأغاني التي تداخلت مع العربية كالفارسية والتركية في فترات سابقة، واشتهرت القدود بأسماء شعرائها وليس بأسماء ملحنيها، أي يعود الفضل في فن القدود للشعراء الذين ابتكروا هذا الفن الأصيل.

أيها الأحبة، لماذا نقول عن هذا الفن قدود حلبية ولماذا لم تكن قدود حموية أو حمصية؟ كثيرا ما يتساءل البعض عن هذا الجانب. لتوضيح ذلك، في انتساب القدود الحلبية لمدينة حلب يعود لمجموعة من الأسباب. أولها أن حلب وعبر الزمان عرف عن أهلها الاهتمام بالموسيقى والفنون، فقد أنجز الفارابي كتابه الموسيقي الكبير في مدينة حلب، ووضع أبو الفرج الأصفهاني كتابه الأغاني في حلب، وقدمه هدية لأميرها سيف الدولة الحمداني. ولو استعرضنا أبرز القامات الموسيقية في حلب في القرون الأربعة الماضية لتذكرنا أسماء وقامات حلبية وسورية شهيرة جدا، منها البشنج، صالح الجذبة، الألوسي، محمد الوراق، محمد عقيل، صبحي الحريري، عبد اللطيف التفنجي، القضيماتي، المعظم، أبو الوفا الرفاعي، شاكر الحلبي، عمر البطش، مجدي العقيلي، الشيخ علي الدرويش، بكري الكردي، وأسماء عديدة في عالم التوشيح والطرب والقدود. وفي عصرنا الحديث، أي في مطلع القرن الماضي، أصبحت حلب عاصمة للموسيقى العربية، وأصبحت مركزاً لاختبار رواد الغناء والموسيقى في العالم العربي، حيث زارها ونهل منها عبد الحمولي وسيد درويش وبديع مصابني، السيد الصفتي، سلامة حجازي، ومحمد عبد الوهاب، ونالت حلب حينها لقب حلب أم الطرب.

أيها الأعزاء، من الأسباب الأخرى التي انتسبت فيها القدود إلى مدينة حلب تعدد الأصوات الغنائية التي حافظت على فن القدود. أبرز هذه الأصوات في العصر الحديث صباح فخري، صبري مدلل، محمد خيري، سحر، مصطفى ماهر، مها الجابري، أديب الدايخ، حسن الحفار وآخرون. واستطاعت هذه الأصوات أن تنقل هذا الفن إلى مختلف دول العالم من خلال مشاركاتها في المهرجانات العربية والعالمية، وتنالت جوائز الجماهيرية غير المسبوقة.

أيها الأعزاء، في القرن الماضي اشتهرت في حلب وصلة الغناء البلدي، والتي تتضمن مجموعة من الفنون: الموال والموشح ثم الدور والقصيدة. ويتخلل هذه الوصلة وصلة مخصصة للقدود الحلبية. هذه الوصلة كانت محببة جدا لدى الجمهور السوري، وسرعان ما كان يطلبها من المطرب في منتصف الليل لتحريك أسجان السامعين، وكان يشترك في وصلة القدود أكثر من مطرب ومطربة.

إلى هنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سلطنة. حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، هذه أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: ذاكرة المكان.
1: في المدن القديمة لا تحتاج بعض الأماكن إلى تعريف، يكفي أن يمر اسمها على اللسان حتى تتحرك الذاكرة من مكانها. أماكن لا تعيش بالحجر فقط، بل تعيش بما مر فيها من أصوات ووجوه وحكايات. وفي دمشق، المدينة التي لا تفصل بين التاريخ والحياة، يقف مقهى النوفر قرب الجامع الأموي كأنه جزء من ذاكرة لم تغب رغم مرور الزمن. ليس مجرد مقهى ولا مجرد طاولات خشبية أو فناجين قهوة، بل مكان تتداخل فيه الحياة مع الحكاية، وتجلس فيه الذاكرة على طاولتها كل مساء.

تبدأ رحلتك من أحد أبواب دمشق القديمة، ومع أول خطوة داخل السور يتغير كل شيء تدريجياً. يخف ضجيج المدينة الحديثة ويبدأ صوت الحجر بالظهور تحت الأقدام. تمشي في أزقة ضيقة مرصوفة بالحجر، بعضها يعود لمئات السنين داخل دمشق القديمة المسجلة ضمن أقدم المدن المأهولة في العالم. على الجانبين محلات صغيرة وأسواق قديمة، وتبدأ روائح التوابل بالوصول من سوق البزورية، أحد أقدم أسواق المدينة. تتقدم قليلاً فتدخل إلى قلب المنطقة التاريخية المحيطة بالجامع الأموي، حيث كانت دمشق لقرون طويلة مركزاً للتجارة والدين والحياة الاجتماعية. يظهر أمامك الجامع الأموي الكبير، أحد أهم المعالم الإسلامية في العالم، والنقطة التي تدور حولها حياة المدينة القديمة. تتجه نحو الزاوية القريبة من باب جيرون، وتدخل في ممر أضيق وأكثر هدوءاً، وبعد خطوات قصيرة تصل إلى المكان. لا لافتة كبيرة ولا تغييراً واضحاً في الشكل، وإنما مقهى صغير في الزاوية. إنه مقهى النوفرة. يعد مقهى النوفرة من أبرز المقاهي التراثية في دمشق القديمة، ويقع بمحاذاة الجامع الأموي في منطقة تعتبر من أكثر مناطق المدينة كثافة تاريخية وحضارية. ورغم عدم وجود وثيقة تأسيس دقيقة، تشير أغلب الدراسات إلى أن نشأته تعود إلى القرن 18 أو بداية القرن 19، حين أصبحت المقاهي جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية

في المدن الكبرى. ويشير الباحث خالد العظم إلى أن المقاهي في دمشق كانت فضاءً عاماً بديلاً عن المجالس الخاصة، تتداول فيها الأخبار وتطرح فيها النقاشات اليومية. ويذكر المؤرخ عبد القادر الريحاوي أن المنطقة المحيطة بالجامع الأموي من باب جيرون إلى سوق الحميدية كانت مركزاً تجارياً واجتماعياً نشطاً، وهو ما ساهم في ظهور مقاهي كالنوفرة في هذا الموقع تحديداً. وعبر تاريخه لم يكن المقهى ملكاً لجهة واحدة بشكل ثابت، بل انتقلت إدارته بين عائلات دمشقية محلية مع الحفاظ على اسمه وهويته العامة. وتشير بعض الروايات المحلية إلى أن عائلة الرباط كانت من بين العائلات التي تولت إدارة المقهى لفترات طويلة ضمن التقليد الدمشقي القديم في إدارة المقاهي. في بداياته كان النوفر مكاناً بسيطاً داخل النسيج الدمشقي القديم، طاولات خشبية، جلسات محدودة، وزوار من أهل الحي والتجار القريبين من الجامع الأموي، وكان يؤدي دوراً اجتماعياً مباشراً، تبادل أخبار، لقاءات يومية، ونقاشات بين الناس. ومع مرور الزمن، خصوصاً خلال القرن العشرين، بدأ المقهى يأخذ شكله المعروف اليوم. تطورت ملامحه قليلاً، ودخلت عليه عناصر تراثية واضحة كصور دمشق القديمة وديكور الدمشقي التقليدي مع الحفاظ على جوهره الأساسي.

ما جعل النوفر مختلفاً عن غيره لم يكن المكان فقط، بل الحكاوات. كان يجلس كل مساء يمسك بعصاه وكتابه ويبدأ الحكاية، ومع صوته يتغير كل شيء. عنتر بن شداد يعود من الماضي، والزير سالم ينهض من الذاكرة، وأبو زيد الهلالي يملأ المكان بحكايته، وكان الناس يعودون في اليوم التالي فقط ليكملوا القصة. في كل مقهى طاولات، لكن بعض الطاولات لا تنسى ما يقال فوقها. هنا جلس أصدقاء، وتحدث تجار، وناقش مثقفون، ومرت قصص لم تكتب يوما. غادر أصحابها، لكن المكان بقي يحمل أثرهم. لو تكلم الكرسي لقال: جلست فوقي أحلام كثيرة ثم غادرت. ولو تكلم المقهى لقال: رأيت دمشق تتغير، لكن الناس ظلوا يأتون ويذهبون، وتبقى الحكاية. ما زال المقهى قائما حتى اليوم، يقصده الدمشقيون والزوار من مختلف أنحاء العالم. يأتي البعض بحثا عن قهوة، ويأتي آخرون بحثا عن ذاكرة مدينة. ورغم تغير الزمن، ما زال المكان يحتفظ بشيء من روحه القديمة. ليست قيمة الأماكن في عمرها فقط، بل فيما تحفظه من حياة الناس. ومقهى النوفر ليس مجرد مكان قديم، بل شاهد على قرون من الحكايات. هنا جلس الناس وتحدثوا واختلفوا واستمعوا، وتركوا شيئا من ذاكرتهم على هذه الطاولات. ولعل هذا هو سر الأماكن التي تبقى، إنها لا تحفظ الحجر فقط، بل تحفظ الإنسان.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. السلطات السورية تتسلم من السلطات اللبنانية اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يعقد جلسة مباحثات مع القائمة بأعمال سفارة جمهورية الهند في دمشق رينو يداف، بحثا خلالها آليات منح التأشيرات وتسهيل إجراءاتها. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة برئاسة روبرت بيتيت آفاق التعاون ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وزارة النقل تعلن الاتفاق مع شركتين لتنفيذ طريق دمشق دير الزور الجديد وتأهيل القديم. وفي خبرنا الأخير، إصابة رجل بجروح بليغة إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد بالقرب من سجن صدنايا بريف دمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات
3: التالية: يا مروان،
2: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون، ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: مساء الخير متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقتنا الأولى من برنامجكم الجديد زوم على النجوم. وفي رح نتابع كل جديد بما يخص نتاجات الفن السوري والعربي من مختلف المجالات الدرامية، السينمائية والغنائية، ورح نسلط الضوء كمان بكل حلقة على نجم من نجوم الفن ونستذكر مع بعض أبرز محطاته الفنية يلي سارت فيه لطريق النجومية، ليكون اسم من أسماء النجوم يلي رح يكونوا معنا ضمن حلقات برنامجنا.

0: قدر سباها لا تموت.
1: غريمك صار برا.
2: نحن أولاد أم مقتولة وأب مجنون.
3: انت تطلع حواليك مفكر الدنيا فيها خير؟ إذا

0: رح تدعسك،
1: رح تفيق وما تلاقي حواليك حدا. كل مصاري الدنيا ما رح تعوضك عن اخواتك.
0: ما بيكون اسمي نورة اذا ما بكيتك على حالك.
2: انا شحادة من شحادة.

0: سورية خلال النصف الأول من عام 2026 بتحولات جذرية وجرأة غير مسبوقة، لا سيما بموسم رمضان. وشهدت فترة النصف الأول من العام الحالي تقديم عروض فنية ناقشت لأول مرة ملفات سياسية واجتماعية وتاريخية شديدة الحساسية، واستفادت من الذاكرة الشعبية والواقع السوري المعاصر. النتاجات يلي رح نذكرها كانت الأبرز والأكثر نجاحاً، فقدرت بهالشي الدراما السورية أنها تدخل منعطف تاريخي عبر أعمال قاربت القمع السياسي والفساد الإداري بجرأة قل نظيرة. ومن الأعمال يلي حققت نجاح جماهيري واسع مسلسل مولانا، يلي تصدر قوائم البحث والمشاهدة وتناول التداخل المعقد بين الخطاب الديني ومراكز القوة والنفوذ، وهو من بطولة تيم حسن، نور علي ومنى واصف. التأليف والسيناريو والحوار لسامر برقاوي وكفاح زيني، فيما تولى أيضاً سامر برقاوي إخراج العمل.
1: ومع أول مطرة من أول أطفاء بعد أول عصرة زيت بإيده صار دواء، وصارت الناس تحلف باسمه وتنادي مولانا.
2: الهريبة من الوادي مو لعبة.
3: وقف اتحرك!
4: عملت اللي علي، الأرض مكشوفة ونظيفة، جاهز ناسا.
5: فين وقف والجيش؟
6: عندك سلاح أقوى من الدنيا كلها، عندك الوعد والحق، عندك مولانا.
5: مين أنت؟
0: مسلسل الخروج إلى البئر، عمل استند لشهادات حقيقية حول سياسات الأجهزة الأمنية وانقسامات السجناء داخل صيدنايا، ووثائق حول أحداث الاستعصاء داخل السجن عام 2008. البطولة كانت لجمال سليمان وعبد الحكيم قطيفان، وكتب العمل الكاتب المبدع سامر رضوان، وأخرجه محمد لطفي.

0: لكن نادي اتصلت فيه وقالت لي انه في ناس هاجمين على البيت.
1: كل هاي العناصر اللي جوا وفقدنا السيطره.
2: العيب اني خليك قبل واسطه ان هنا على بيتك
3: الا دفعك حق كل ساعه نوم روحت علي.
4: لك ابني جلدني انا بامري ما رح سامحه.
5: ما حدا غدر فيني بحياتي الا انت وامك.
6: مستحيل احط ايدي بايدك حتى ما تتوسخ.
7: اما مسلسل عائله الملك فركز على الصعود الطبقي والاجتماعي المرتبط بالنفوذ السياسي والمالي قبل الثورة للمخرج محمد عبد العزيز، وكان السيناريو والتأليف لشادي كيوان ومعن سقباني. أما البطولة فحملت توقيع سلم حداد، شكران مرتجى، ديما بياعة وجوان خضر.
8: عم سجل هذا الفيديو تحت الصبر مشان إذا صار لي أي شيء.
9: وصلت لجبر الملك، عود وتفرج وتعلم.
10: لك لهالدرجة المصاري صارت تعمي عيونكم وبطلتوا تعرفوا البشر؟
11: كنتوا صحيح أخوي، بس وقت بيدخل المال بالنص الدم بيصير.
12: جايب لك معي صفقة بتاخد العائلة.
13: أنا نبهتك يا مانا، خط أحمر.
14: معقول تترك كل شيء عمر وأبوك بهالسنين وتحمل حالك وتمشي؟
15: إلو إيدين بكل مكان، وقصة الطلاق مفايتة راس.
16: إلا خطر بخطر، هخلص هالمهمة وخلص.
17: إذا بتريد أن تفتح السيرة مرة تانية بحطكم كلكم بالأبر. أبي
7: الدراما الاجتماعية والإنسانية يلي تم إنتاجها بالنصف الأول من العام 2026 ركزت على التحولات العميقة ببنية المجتمع السوري اليومية، ومنذكر من أبرزها مسلسل مطبخ المدينة، العمل التراجيدي الاجتماعي للمخرجة رشا شربتشي والكاتب علي وجيه، دارت أحداثه داخل مطعم دمشق.

0: الشعبي لتعكس أزمات الطبقة الوسطى ومعاناتها وتكشف ملفات شائكة وصراعات أمنية وجنائية، إضافة لعوالم المهمشين وشبكات التسول. العمل من بطولة أمل عرفة، ماكسيم خليل، عبد المنعم عمايري، فادي صبيح، والنجم الكبير عباس النوري.
1: أخوك غلط بيوم من الأيام، بس مو منطقي إنه نضلنا عم نعاقبه كل العمر.
2: هو هذا موضوع ريما لا عم يقدر ينساه ولا يتجاوزه بعد كل السنين.
3: أنت بتعرف إنه ريما ما فارقت بالي ولا لحظة.
1: أبي أنا بحياتي ما عرضتك، بس هي كبيرة ما رح أقدر مرقها.
4: أنا قلبي مو مطمن.
5: كبار طول عمره كبير هالمدينة، والكبير ما بيخلى بناسه.
2: أب حيان سيد مين ركب البحر كله؟ خلينا نتنسر من البلد نمشي سيابا.
4: أبوك لأين تدو يضل مقاطعني أنا؟ آه؟ يعني من طيب خاطري عم مد إيدي وإش حد من الناس؟
6: أنا عم بحكي عن تسول المنظم.
2: ركزي معي.
4: ده الشيء الحلو الوحيد اللي باقي لي بحياتي.
7: لك دخيله اللي بخاف علي أنا
8: هيك. ولك أنا اللي معرفك عليها بكل غباء.
4: أنت بتعرف إنك حارمني صير أم بسبب العقدة اللي مركبة لابنك؟
9: ما يخليكي معي ما عم تشحد مع الحرامي يا عيلة أمي. وساكت عن الحق شيطان الأخرس.
2: غريب البني آدم كيف بيقلب على الناس اللي بيحبهم بلحظة.
0: أما مسلسل أنا وهي وهيا فكان عبارة عن دراما واقعية استعرضت تعقيدات العلاقات الإنسانية اليومية من خلال سلوكيات متشابكة بين الخيانة والشك وسوء الفهم، من بطولة باسل خياط، تاش حيدر، لجين إسماعيل، ونادين خوري، والتأليف لإياد أبو الشامات، فيما تولت الإخراج نور أرناؤوت.
2: أنا ما بعرف ليش هيك عملت بحالي، مشتاق لحياتي اللي كنت عايشها من قبل وما كنت بعرف متى.
4: هديت بيتنا الحلو دافي.
2: أنا رح أجن بدونك يا
4: ضيعت عمري.
10: ضل وراي لا يحكي معي والحقني من مكان لمكان.
11: قاعد بلا شغل وأنت من مرة لمرة ومن أصعب لأصعب.
2: إذا بتغيري لبسي بتضلي بنظري سارة الجوعانة اللي ما بتشبع.
12: أنا عايش جفاف عاطفي.
4: تمين؟
13: أنا مين؟ أنت مين؟
2: لساتك مثل ما أنت.
14: أنا علمته من كل شيء
15: وأنا لساتني مقبور بهالأبو.
4: صار يضربني تعصي على رأسي.
16: كون أم حنونة وما كون مرت أب ظالمة تكرهن حياتهم لأولادها.
2: إذا أنا ابنك شوفني ملحوش بالطريق مسدود قدامك ميت برجو لا تساعدني رح ضل مسؤول عنكم لحتى موت.
4: نحن بالعيلة عم نمرق بظرف صعب شوي.
17: تمثيل مو شغلتك.
2: مرتي ماتت بحادث.
4: أنا وطارق طلقنا.
17: مجنونة
2: بلكوني هدول الجوز.
4: حبك كتير.
17: وين الروح على أساس ما دخلها؟
2: أنا ما خنتك هيا.
0: الدراما الاجتماعية أنتجت أيضاً مسلسل المقعد الأخير يلي ناقش قضايا المراهقة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وصراع الأجيال عبر حكاية ثلاث نساء، من بطولة يارا صبري، جهاد عبدو، ماسل جمال، وسوناتا سكاف. كتبه لؤي النوري وأخرجه حسام نصر السلامة.
18: اللي بعمرك لازم يكون عم يهتم بدراسته وبس.
4: اللي بعمري مو اللي مثلي، بس إلا ما يجي يوم عارفك في قيمتك.
19: صباح الخير لمتابعيني الحلوين. اليوم بدي ورجيكم الحارة اللي أنا عايشة فيها.
20: هاي جايز، اليوم بدي أحكي لكم الفلوجز يلي بعتكم فيه من زمان.
4: شو قصدك بشطارتي؟
2: يعني على قد ما تكوني شاطرة على قد ما برفعك.
4: فهمت عليك.
18: سمعت هذا المكان من سمعت المرحوم أخوه. تخبيصاتك هاي خليها برات المطعم.
17: أجيني
4: إيميدك عني. إذا بتحاول تقرب على بنتي باكل قلبك وعيونك.
21: هدول بيهمون قد ايه عندك فولورز على الانستا؟ مين انت على السوشيال ميديا؟
18: يعني بدي اعمل فيديوهات سخيفه ومحتوى تافه بس لحتى اجيب مصاري؟
4: بتجيبوا لي امري لو تشتكي عليها لهي المجنونه قصتي شعري وت...

0: هاي البنت إذا ما رح تتعاقب أنا مضطرة أحكي مع وزير التربية.
1: مسلسلات التشويق والإثارة فكان إلى حصة من نتاجات الدراما السورية أيضاً بالنصف الأول من هذا العام، وكان أبرزها مسلسل بخمس رواح يلي بينتمي لفئة التشويق النفسي والإثارة والغموض، وحقق تفاعل واسع عند الجمهور من بطولة قصي خولي، كاريس بشار، عادل كرم، وكتبه يزن الداهوك وحمزة اللحام. أما السيناريو والحوار فكان لأسامة كوكش، وتولى عملية الإخراج رامي حنا.
0: قلبي
2: أمير بديس الله يرحمه يكون بيك، وأنت وريثه الشرعي والوحيد.
3: هيدا الحكي حقه فرانك.
0: يا ويلي
4: بعد حفارة أمور ما اشتغلت، بدك تخرب بيتي. لا
0: ورجلك
4: أحلى مية مكوية و500 مشط روسية فرح على السماء.
5: يلا على أبوك
4: هلا القمر
6: يقول لي برقاصة يمه.
4: تذكر يحكي كلمة غلط على سمير.
7: جود سمبو إنه وحدة عاطلة مثلك طلعت أمه.
0: إلا تراها زادت عن حدها حيل.
8: نحن هلأ مش بشمس، موضوع أكبر من شمس وغيره.
9: بدك تنبش قبر جوزي؟ أنت ما بتعرف الله.
4: شمس الروح
0: جايب لك معاه 200 مليون دولار.
4: اخرب بيتك بحبسك.
8: هالحكي مش منطق، ما في انسان عاقل بيرفض هيك ثروه.
10: المفروض هيدي القصه صارت امر واقع بدنا نتعامل معه.
11: نحن فايتين على حرب ما فيها رحمه.
0: انت لازم تقرر، تريد تكون ابن امير باديس ولا تريد تضل ابن الميته.
1: مسلسل سعاده المجنون تناول ملفات فساد وشبكات تهريب ممتدة بين الأحياء الشعبية ومؤسسات العدالة. قام بالبطولة سلافة معمار، عابد فهد، وباسم ياخور، وكتب النص علاء المهنا، فيما تولى الإخراج سيف السبيعي.
12: صار الحمل كتير تقيل.
13: نحن أولاد أم مقتولة وأب مجنون.
14: عرفوا له سميح خدار. حياتك لأخذ لك حقك من اللي قتلوك. هلا صار وقت السلاح.
15: عوش رو عوش
16: أهلا وعلي.
17: لك كيف هكذا نقص على التلشان؟ أنتو معي
16: ولك زيت. أنت ليه
17: تعرف شو عملت فينا كلنا؟
12: تخطف بناتي يا عواطي.
17: بنات شو؟
1: الدراما الكوميدية حجزت أيضاً مطرح ضمن النتاجات الفنية للنصف الأول من العام الحالي، واستطاع مسلسل ما اختلفنا بموسمه الثالث أنه يحقق نسب مشاهدة عالية، معتمد على لوحات منفصلة ناقشت قضايا المواطن العربي بأسلوب الكوميديا السوداء والنقد الساخر، من بطولة باسم ياخور، أيمن رضا، محمد حداقي، فادي صباح، تأليف مجموعة من الكتاب، والإخراج لوائل أبو شعر.
18: قولك هاي
19: مع السلامة.
20: سمايل سمايل.
21: كله إلا الدراما السورية هي خط أحمر،
22: ما فيك ما تعشق كل تفصيل فيها.
23: فكر حالك أبو عصام،
24: لازم تقلوها قبل ما
23: تغطوها باللبن.
24: أيوة
25: أكيد أحلى.
26: نحن مهمتنا هون بسط الأمن وحماية المواطن حبيب قلبي.
27: لك إن شاء الله بيقبرني المواطن. أنا
28: شايفين نشاط الملوخية نحن ها؟
29: قليل أدع
28: وكله من وراء عسكوري.
30: بكفي.
31: باي حبيباتي، كبسوا قد ما فيكم.
1: أما على صعيد نجوم سوريا والشي اللي حققوه خلال النصف الأول من العام، ففينا نذكر أنه الفنان محمد أوسو سجل عودته للكتابة والتمثيل من خلال مسلسل بنت النعمان، ضمن قالب كوميدي اجتماعي جمعه مع الفنان سلم حداد والفنانة ريام كفارنة لجانب نخبة من النجوم.
32: ألف ألف مبروك.
33: بتعرفي اني طول عمري عم دور على إنسانة منحق أسوالة أمي؟
34: هذا الاختراع اسمه الخبز الصامت.
35: قلت لي صامت؟ صمتك شي ما ينفع.
36: انت بتلعب قطاع شوارع؟
37: لا انا مختص قصفي وقطاع المحلات.
38: بلاقي عندك كم راس بطاطا؟
39: بلاقي عندكم كم سنتون؟
40: تفضلي تاني.
41: حبيبتي انا جيراني شوي اغبياء.
42: كاتب فستان ولا تخليني.
41: استخدم معي اسلوب الكوبرا سعيد.
43: هلا انا دوقتك جبناتي ودوقتك مهدوساتي.
44: حب وفقر ما بيجتمعوا، واذا اجتمعوا ما بيطولوا.

0: وكذلك نجوم الإخراج تركوا بصمتهم خلال النصف الأول من هالسنة، فأطل علينا المخرج الليث حجه ليعلن انتهائه من عمليات تصوير المسلسل السوري يلي بيحمل عنوان العاصي، وكان حمل بمراحل سابقة اسم حمد 82 والسوريون الأعداء، بعد ما تنقل بعدسته الثاقبة أثناء التصوير بين دمشق واللاذقية وحلب وحماة. العمل مقتبس عن رواية فواز حداد يلي بتحمل اسم السوريون الأعداء، وبيغطي 40 عام من تاريخ سوريا الحديث، بيسلط الضوء على الصدام بين المجتمع والفساد والسلطة. تولى كتابة السيناريو والحوار رافي وهبي ونجيب نصير، والعمل من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد.
1: الطغاة يجلبون الغزاة، والغزاة لا يجلسون إلا الطغاة.
2: أنا جاي أقرب عليك، أنا انضميت للحزب الشيوعي بالشام.

0: شو ذنب الأبرياء؟
1: في بلد عكف حفرين؟
2: مريت منك يا سليمان يا ابن بطني.
3: ها أنت تعودين مع سهر الربيع.
4: البلد اللي مانا بخير ما راح يكونوا أهلا بخير.
5: ولأنه عجلت التحضيرات الدرامية بدوران مستمر، تم الإعلان مبكراً ومن مطلع العام الحالي عن البدء بتصوير مسلسل خارج التغطية يلي بينتمي لفئة الدراما الكوميدية، بخطوة بتعكس الحراك المتصاعد يلي بتشهده دراما السورية وسعي صناع الأعمال لإنجاز مشاريعهم بوقت كافي قبل بدء المنافسة الرمضانية. بضم العمل نخبة من النجوم، منهم فايز قزق، جيني إسبر، وائل زيدان، وجمال العلي، وبيحمل توقيع الكاتب مؤيد النابلسي وإخراج أمير مصطفى نعمو.
6: قريت العمل، العمل حلو ممتع جدا، هو عمل اجتماعي يعني أكثر منه كوميك، بس أنا عاملة فيه كاركتر يعني، وإجباري بدي يكون كاركتر لأنه مختلف عن كل أهل الضيعة حتى بأدائي أنا كممثلة، لأنه الشخصية غريبة الأطوار، فمأوفرة شوي، ما بعرف يا رب يطلع حلو، بس أنا صادقة وبكل حب عم أدي يعني. النص حبيته، الفكرة حبيتها، الأبطال اللي عم يشتغلوا معنا ناس كويسة، حبيت اشتغل مع المخرج أمير نعمو، أول مرة بشتغل معه، إن شاء الله عطول يا رب، لأنه مخرج بيطير العقل بصراحة يعني، ما رح أحكي عنه شيء لأنه قد ما حكيت لا يفي حقه هذا الرجل. وحبيت الدور تبعي، متعب كتير، عامل دور وحدة مدينة، فأنا بهالشوب عم بلبس السفنجات هدوني، عم بتعب كتير من هذا الموضوع تحديدا، بس بالمقابل هو ما عم بيحكي الأستاذ أمير، النتائج حلوة الحمد لله.
5: كذلك وخلال النصف الأول من العام ومن نتاجات هالسنة المبشرة بالخير، كان إعلان مجموعة MBC العودة رسمياً لسوريا بعد سنوات من الغياب عبر إطلاق مسلسلها الجديد حب عورة، وشكل الحدث إشارة لافتة لعودة النشاط الإنتاجي العربي بدمشق، خاصة أنه العمل جمع توليفة شبابية ورومانسية وكوميدية لتقديم عمل معرب بطابع خفيف وقريب من الجمهور. العمل من بطولة هيا مرعشلي وأنس طيارة، وعم يتم عرضه حصرياً على منصة MBC شاهد.
7: أنا جين الطحان، وهات أوسط طويل.
8: هاي البنت عم تخبص.
7: يقصف عمرك يا أوسط طويل.
9: انت ما شفت عيونه؟
7: كان بياني سنة واحدة وبتخرج.
9: إن شاء الله بيقورني هالوجه.
7: بس مو هذا اللي صار.
8: جين عارف شو اسمه؟
9: كيف لقيت عريسك تغرب خطبته؟
7: وأنا هلأ حي الله بياعة ورد مع بكالوريا.
8: وقت ما تعرفت عليه وحياتي مقلوبة فوقاني تحتاني.
7: كله بسببك.
5: نشاطات نجوم الدراما ونتاجاتهم ما بتتوقف عند الأعمال الدرامية بس، فالفنان أيمن زيدان فاجأ جمهوره خلال الأشهر الأولى من هالسنة بعودته لتقديم البرامج التلفزيونية بعد ما تابعنا عام 2018 ببرنامج سيبيا عبر قناة لنا. قرر خوض تجربة إعلامية جديدة عبر بودكاست أثر يلي انطلق مطلع حزيران من هذا العام، وتابعنا عبر قناة شمس نيوز بجلسات حوارية مع فنانين سوريين وعرب عم تستعيد

0: أبرز المحطات الفنية ضمن مشروع بيوثق ذاكرة الدراما العربية وتجارب صناعها، وبيهدف لتوثيق التاريخ الدرامي السوري والعربي واستعادة القصص والمواقف يلي صنعت ذاكرة المشاهد العربي على مدار عقود.
1: جئت إلى المعهد وجئت هذا الحالم بعناد بعد سنتين في السنة الثالثة، ولله الحمد يعني فتحت البوابة اللي منتظرها أنت منذ تفتح شبابك وحتى بعد ذلك.
2: يعني بتعرف أنت أبو هازم، أنت خريج المعهد، معهد كان بيدمر، كان يشبه منزل أكثر من يشبه هيئة دراسية أو تدريسية. كان عدد الطلاب 40، يعني قسم التمثيل أنا ما لحقت لما فتح قسم النقد وبالتالي ازداد
1: كلها ما لحقنا،
2: صرنا 40 طالب 4 سنوات. كان الكادر التدريسي والتعليمي والخدمي أكثر من عدد الطلاب، وبالتالي فعلا احنا حظينا بفرصة تدريسية نحسد عليها.
0: أيضاً كان لافت حضور الفنان ميلاد يوسف بتجربة مشابهة بعد الإعلان عن خوضه مجال مختلف عن مجال التمثيل من خلال تقديم برنامج الاختيار عبر قناة سوريا الثانية، بخطوة تعتبر الأولى من نوعها بمسيرته الفنية. واعتمد البرنامج على استضافة نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية بفكرة جديدة بتحط الضيوف أمام مواقف وأسئلة حساسة وبتطلب منهم اتخاذ قرارات مصيرية بين العقل والعاطفة قبل ما يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل إجاباتهم وتقديم قراءة نفسية وسلوكية بتكشف جوانب مختلفة من شخصياتهم.
3: إذا جاوبت من قلبي رح اندم،
4: عقلي بيقول لي شيء وقلبي شيء تاني.
5: الاختيار هو العقل مقابل القلب. بهذا البرنامج ما عنا صح وغلط، عنا إجابة من القلب، عنا إجابة من العقل.
0: ولأنه نجوم دراما بعد كل هالجهود والتميز بيستحقوا التقدير، تم تكريم عدد منهم ضمن الدورة الثالثة من جوائز قادة الإنسانية يلي أقيمت بمدينة دبي ب 27 حزيران يونيو من هذا العام. وكرم الفنان القدير سلم حداد والفنان قيس الشيخ نجيب عن فئة الرسالة الفنية تقديراً لمسيرتهم الفنية وما قدمته أعمالهم من رسائل مجتمعية وإنسانية مؤثرة.
6: متعة الحياة ليس أن تكون محبوباً بل أن تحب الآخرين. شكراً لكم وشكراً للدكتور باسم على هذه النقطة الإنسانية التي تترك أكثر من شكراً.
0: تحية كبيرة لصناع دراما السورية يلي هن جنود مجهولين خلف الكاميرات من كتاب ومخرجين ومنتجين، ولكن هن نجوم حقيقيين عم يثبتوا إنه دراما السورية رح تستمر لتقدم الأفضل دائماً وتكون المنافسة على مستوى دراما العربية. وكل الحب لنجومنا المميزين أمام الكاميرا يلي عم يبهروا جمهورهم دائماً بتقديم أعمال عم تحقق جماهيرية واسعة. كانت هاي جردة سريعة متابعينا لأبرز نتاجات الدراما السورية ونجومها على مدار النصف الأول من هذا العام. نتأمل يحمل النصف الثاني نجاحات أكبر وأكثر لنجوم الدراما وصناعها، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل نجوم الفن لتبقى رسالتهم الفنية مستمرة وتحقق بالمواسم المقبلة كل أهدافها وتوصل لأبعد مدى من الوطن العربي. شكراً لكل يلي تابعونا بحلقتنا الأولى من زوم على النجوم. انتظرونا الحلقة الجاية لنضل عم نضوي على كل جديد بمجال الفن. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجم من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
7: زوم زوم على النجوم.
8: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم.

وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

نغم مسافر. مرحبا بكم أيها الأحبة في الحلقة الأولى من برنامج نغم مسافر. عبر الزمان والمكان يسافر نغم عابرا أراضي وبحارا، راويا لنا حكايات تلك البلاد التي منها أتى، حكاية وثقها القلم والوتر، ونحن الآن نعود لنرويها هنا بنغم رددت صوته المسافات بين الشعوب والأوطان. يسافر نغم اليوم عبر قارة آسيا قادماً من بروناي، وهي سلطنة صغيرة المساحة تحتل المركز 62 بعد 100 في العالم من حيث المساحة، حيث تقع جنوب شرقي القارة مطلة على ساحل بحر الصين الجنوبي. تجري على أراضي بروناي مياه مجموعة من الأنهار، أهمها نهر توتونغ وبروناي وتيمبورونغ، وتغطي الغابات أكثر من 70% من مساحة البلاد. تعد أداي أداي من أهم الفنون الفلكلورية في بروناي، وهي أغنية ورقصة نشأت في المجتمعات البحرية التي تعتمد على الصيد. بدأت كأغنية يرددها الصيادون أثناء التجديف ورمي الشباك لتخفيف التعب وتنظيم الجهد الجماعي، ثم تحولت إلى أداء احتفالي تشارك فيه النساء أيضاً، حيث يجسد الرجال حركة القارب والشباك، بينما تمثل النساء انتظار العائدين وفرز الأسماك. تمتاز الرقصة بإيقاع بسيط يعتمد على ضرب المجاديف، وبحركات متناغمة تعبر عن التعاون والصبر والارتباط العميق بالبحر. وتؤدى اليوم في الأعراس والمهرجانات الثقافية باعتبارها رمزاً للهوية البرونية ووسيلة للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الساحلي، كما تعد مثالاً حياً على قدرة الفنون الشعبية على تحويل العمل الشاق إلى جمال تعبيري، حيث يقول مطلعها: يا بحر هدئ موجك، عاد الصيادون مع الفجر، وعاد القارب يحمل رزق اليوم.

تعرف الدولة رسمياً باسم بروناي دار السلام، ويحكمها نظام ملكي مطلق تحت قيادة السلطان. اللغة الرسمية هي الملاوية كما تنص الوثائق الحكومية، بينما تستخدم الإنجليزية في الإدارة والتعليم. العملة المعتمدة هي الدولار البروني. بندر سيري بيغاوان العاصمة السياسية والإدارية، وتقع على ضفاف نهر بروناي قرب مصبه في خليج بروناي على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو. تشير المصادر الحكومية إلى أنها مركز الحكم والوزارات، وتضم القصر الملكي إستانا نور الإيمان، وهو أحد أكبر القصور في العالم. وتشتهر المدينة بمعالم بارزة مثل مسجد السلطان عمر علي سيف الدين وقرية كامبونغ آير، أكبر قرية مائية مأهولة في العالم، تبلغ مساحتها نحو 100 كيلومتر مربع. أغنية إلى الأبد للمغني هيل زايني، وهو من أبرز الفنانين المعاصرين في بروناي المعروفين بدمج الموسيقى الرومانسية مع الأداء التمثيلي في أعماله الفنية، تعبر عن حب خالد لا يتأثر بالزمن. ورغم أن الأغنية ليست جزءاً من الفولكلور التقليدي، إلا أنها ساهمت في تعريف الجمهور الدولي بالمشهد الفني الحديث في بروناي، وجعلت هيل زايني من الأسماء البارزة في الموسيقى والدراما المحلية.

تعد زراعة الأرز محور الأمن الغذائي في بروناي، إلى جانب إنتاج الخضروات مثل الطماطم والفلفل والفواكه كالموز والأناناس، ويشكل قطاع الدواجن والماشية الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي. أما الصناعات فتتركز في النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وتعتمد بروناي في صادراتها على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الكيميائية، مما يجعلها من الاقتصادات الصغيرة ذات الانفتاح التجاري الواسع. مجموعة غونغ أو أوركسترا الغولين تانغان هي من أهم أشكال الموسيقى التقليدية في بروناي. تتكون الفرقة من مجموعة من الآلات الإيقاعية والنغمية، أهمها صف من الغونغ الصغيرة والغونغ الكبيرة، إضافة إلى الطبول وآلات مرافقة أخرى. أما الغونغ فهي آلة موسيقية إيقاعية تقليدية مصنوعة عادة من النحاس أو البرونز، وتضرب بمطرقة خاصة لإنتاج نغمات رنانة عميقة. تعتمد الغولين تانغان على مبدأ التفاعل بين اللحن والإيقاع، حيث تعزف الغونغ الصغيرة اللحن الأساسي، بينما توفر الغونغ الكبيرة والطبول

قبول الإيقاع العميق الذي يعطي العمل الموسيقي توازناً وانسجاماً. تستخدم مجموعة الجونغ في المناسبات المهمة، كما ترافق أحياناً الرقصات التقليدية، وهي من الفنون التراثية التي ما زالت تمارس حتى اليوم وتحافظ على حضورها في الحياة الاجتماعية والثقافية في بروناي، ما يجعلها رمزاً مهماً للاستمرارية الثقافية.

تتميز بروناي بتركيبتها السكانية الصغيرة التي تقارب نصف مليون نسمة، يتركز معظمهم في العاصمة والمناطق الساحلية، ويعد الملايو العرق السائد في البلاد بنسبة تقارب ثلثي السكان، إلى جانب مجموعات صينية وأقليات محلية مثل الدوسون والموروت، مما يمنح المجتمع طابعا ثقافيا متنوعا. وتتمتع بروناي بمستوى تعليمي مرتفع، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة الأمية لا تتجاوز 5%، وهو ما يعكس قوة النظام التعليمي وانتشار التعليم الإلزامي. تبرز الهوية الثقافية للبلاد في اللباس الوطني، إذ يرتدي الرجال الباجوملايو، وهو ثوب طويل ذو ياقة مستقيمة ينسق مع سروال واسع وقطعة قماش حول الخصر، ويستكمل بقبعة سونغ كوغ السوداء. أما النساء فيرتدين الباجو كورونغ، وهو قميص طويل مع تنورة مستقيمة. وبمناسبة هذا الحديث نستمع لأغنيات كين جونغ سارات التي تعد من أبرز الأغاني التراثية، وهي مرتبطة بالقماش الفاخر الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يعد من أهم الرموز الثقافية في البلاد. ينسج هذا القماش يدوياً بخيوط حريرية دقيقة تتخللها زخارف من خيوط الذهب، وتحتفي الأغنية بجمال هذا النسيج ودلالاته، إذ تصفه بأنه نتاج لحرفية عالية اكتسبتها النساجات عبر أجيال، وتبرز الجهد والصبر الكامنين خلف كل خيط، كما تظهر مكانة المرأة البرونية التي ترتدي هذا القماش في المناسبات الرسمية باعتباره علامة على الهيبة والاحترام. يقول مطلعها: قماش جونغ سارات نسج بنات بروناي، تنساب خيوطه بين أنامل ماهرة وتلمع زخارفه كذهب نابض.

تعد الحرف اليدوية في بروناي جزءاً مهماً من الهوية الوطنية، إذ تشتهر البلاد بصناعة النسيج التقليدي، كما تنتشر صناعة الفضيات، خصوصاً أواني الضيافة المزخرفة، إضافة إلى صناعة السلال من أوراق النخيل والبامبو، وهي حرفة تمارسها النساء منذ أجيال. أما الطعام البروناوي فيعتمد على مزيج من النكهات الملوية والبروناوية مع استخدام جوز الهند والليمون العطري والبهارات الخفيفة. ويعد طبق الأمبويات أشهر الأطباق التقليدية، وهو عجينة نشوية تغمس في صلصات حارة وحامضة. كما يشتهر المطبخ بأطباق مثل ناسي كاتوك، وهو أرز مع دجاج متبل، وساتاي المشوي، وكوي تشيندول الحلو. ساما ليندانغ من أبرز الأغاني التقليدية في بروناي، تروي قصة رمزية عن الجمال والأخلاق الرفيعة، ويرتبط اسمها بالأسطورة الشعبية للفتاة سيتي ساما ليندانغ التي تمثل الحياء واللطف والأنوثة. ويرافق الأغنية عادة رقصة تتصف بالرقة والحركات الانسيابية.

وبأغنية سامالين دانغ الفلكلورية ننهي رحلة النغم المسافر من بروناي. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. نغم مسافر.

0: ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
3: أكبر خطأ ممكن تعمله بمشروعك إنك تدخل عيلتك فيه. جملة كتير من أصحاب المشاريع سمعوها، لأنه من المعروف إنه الشغل ما في عواطف، وبأوقات كتيرة بيحتاج لقرارات قاسية، ومثل ما بيقولوا بيزنس إز بيزنس. لكن ماذا لو كانت العيلة هي أول شركة بحياتنا؟ ماذا لو كانت الأم هي أول شريكة نجاح، والبيت هو أول مصنع، والحب والثقة هنن أول رأس مال؟ كل مشروع عظيم بلش بأشخاص آمنوا ببعضهم، بأشخاص اشتغلوا جنب بعض، كانوا سند لبعض، وتقاسموا التعب قبل الأرباح. ومين ممكن يقاسمك التعب ويكون سندك أكتر من عيلتك؟ بمشروعي نبحث عن القصص يلي ما بتبلش من مكاتب فخمة ولا من استثمارات ضخمة. منبحث عن الفكرة الصغيرة يلي كبرت، عن الإيدين يلي صنعت، وعن الأشخاص يلي قرروا يحولوا موهبتهم لمشروع ويخلقوا من بيتهم الدافي بداية لحلم جديد ومصدر دخل للعيلة. لهيك رح كون معكم عبر إذاعة دمشق بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. وأهلا وسهلا فيكن بأولى حلقات برنامج مشروعي.
4: بس هو الشعور الحلو وتوقفت ومباء وأخذت مصاري، فأنا قررت صايم من أدوات البيت، وعنواننا هو النظافة.

لو هيك السوشيال ميديا كنت كلها ما فتها. لا بالعكس يعني الشكل جدا طبيعي، كل واحد له مهامه عم يشتغل فيها، والمساء كلنا بنشتغل منه طبيعي مثل حلو. اي بيت بسوري. بنعمل هذا المشروع يعني للتحسين هيك الاوضاع وكذا

0: بدي اشتري محل.
1: ضيف حلقتنا اليوم يمكن تكونوا شفتوه من قبل، شاب صغير قدر خلال فترة قصيرة يلفت انتباه الناس، مو لأنه كان عم يبحث عن الشهرة، بل لأنه ورا ظهوره في قصة مختلفة. قصة بلشت بعمر صغير ومن مكان بسيط جداً، قصة وراها عائلة كاملة وحلم عم يكبر. ضيفنا اليوم شاب حط هدف بباله ومشي خطوة خطوة تجاه الحلم، بين دعم العائلة وشطارته، بين الدراسة والمسؤولية، وبين الطموح والإصرار، كان في حكاية عم تكبر خطوة بخطوة. لكن وراء أي نجاح في قصة وفي تفاصيل ما منشوفها، مين كان وراء البداية؟ كيف تحولت الفكرة الصغيرة لمشروع؟ شو التحديات والعقبات؟ وشو يلي خلى الناس ترتبط بهذا الشاب وقصته؟ كل هاد وأكتر رح نعرفه اليوم بأولى حلقات برنامج مشروعي مع ضيفنا الشاب يامن طلس. أهلا وسهلا فيك يامن بإذاعة دمشق.
0: أهلا فيك.
1: مشروعي يامن، قبل ما ندخل بتفاصيل القصة، كنت هيك متوقع بيوم من الأيام تنجح وتستضيف قنوات مهمة مثل إذاعة دمشق أو منصات السوشيال ميديا؟
0: لا، هو الصراحة لا، يعني ما كنت أتوقع وهيك، بس هو أنا كل كان هدفي من نزلة هاي الشغل والتبسيط وكذا، كان عندي هدف كنت بدي حقه.
1: طب قبل ما نحكي عن الهدف، حكي لنا أكثر، شو هو مشروع يامن طلس؟
0: اللي هو المشروع بالبداية كان عبارة عن قصة معروك، شي على عيني وطيبين وهيك، تمام؟ ايه، بعدين تطور الهدف من بعد رمضان وكذا، قررت اني صير شيف، يعني اتعلم الطبخ والتحلايات، وهلا انا مساوي للمتابعين سلسلة، اقوى سلسلة تحلايا فيك يا سوري.
1: يا عيد، كتير ايه. حلو، معناتها بلش المشروع بمنتجات انتو بتعملوها بالبيت وبتبيعوها.
0: ايه.
1: طيب شو اللي بيخلي، يعني كلياتنا ببيوتنا منطبخ ومنعمل حلويات بقوة، بس شو اللي خلى يامن يقرر انه انا هالحلو بدي اخده وانزل بيعه على بسطة؟ شو الهدف يلي خلاك تعمل هيك؟
0: الهدف سبق وذكرته كتير، انه هو الهدف كان عندي ايبال صغير فكان بدي جدده، عرفتي؟ يمكن يوتيوب وكان يحمى وكذا، يعني دوب يشغل حاله هو.
1: حلو.
0: ايه، بس فكان والله كان عباي اشتري جوال وهيك، بس هذا هو الهدف. الحمد لله وصلت الله.
1: طيب قررت بدي اجيب ايباد، شو اللي خلاك تقرر انه انا بدي بيع من اغراض البيت؟ ليش ما قررت تنزل تشتغل بمحل مثلا؟ يعني كان مين صاحب الفكرة، أنت ولا والدتك ولا مين بالضبط؟
0: هلا أنا بديك الفترة كان عندي امتحانات، لأنه صاحب قلت لها لأمي إنه بدي أشتري كذا وكذا وكذا، قالت لي إيه تعال نزل اشتغل، إنه هيك الواحد ممكن تضيعش صف سابع وبندعك وكذا وهيك. وقررت إنه من معروكات البيت، لأنه يعني العالم أحيانا ما بتشتري، يعني بيقولوا لك يعني بصير شغله مو نظيف وكذا، فأنا قررت صاير من أدوات البيت، وعنواننا هو النظافة، لأنه عطوهم نلبس كفوف وهيك وكذا.
1: حلو، كتير حلو، رغم أنه أنتوا عم تشتغلوا بالبيت بس ملتزمين بهي معايير النظافة يعني. طيب دائما أول مرة بتكون هي يعني أصعب مرة، خلينا نقول أول مرة حملت هي هيك صينية الحلو، أو هي شو كانت معروك؟
0: هي لا تذكريني أول مرة
1: شو صار؟
0: روح وقف من هون لهون هون لهون، يعني أول شيء أنا بالمهاجرين ساكن، تمام؟ وقف أول شيء قدام هيك مدرسة، بعدين قدام محل، بس هو بتذكر كان في موقف انه في محل وقفت قدامه ما عجبه اني وقفت هيك، مع اني انا مو مقرب عليه بوشه، عرفتي شلون؟ فهي العقبه بس اللي واجهتني. بعدين طلعت هيك رحت لقيت محل مناسب تحت هيك، البنك كان مسكر، وساويته بسطه هيك وكذا ورتبته على الاول، صار العالم اجوا يشتروا هيك.
1: حلو،
0: واسعاري حلوه ما لها غالي.
1: طيب كثير حلو. حلو. طب يا من انت عم تقول انه في شخص يعني هيك ما عجبه انك وقفت تبيع، هلأ بعد سنتين من الشغل لو انت بتحط حالك محل هذا البائع، وانت عندك محل ومحلك كبير وهيك، اذا اجا شاب صغير ووقف قريب من محلك، بتدعمه ولا كمان بيكون موقفك مثل موقف هذاك البائع؟
0: انا اللي بدعم.
1: بتدعمه؟
0: فوت له بائع من عندي هوب.
1: كتير حلو. طيب اول مرة حطيت هالصينية وبلشت تبيع المعروك، كنت خايف انه ما تبيع؟
0: لا، هلا هو يعني الرزع الله بالاخير، ولا ما كنت خايف، يعني شعور عادي، بس هو الشعور الحلو وتوقفت ومباه واخذت مصاري.
1: حلو،
0: هذا كتير حلو، مع انه اول مره كان لي

0: يعني بتحسي انه مو انت عم تشتغل هذا، انت عم تشتغل لإلك.
1: كثير حلو. شو عملت فيهم اول مصاري اخذتهم؟ وين رحت فيهم؟
0: رحت اشتريت مواد مشان اسوي بضاعه ثانيه.
1: حلو، يعني انت هيك عندك فكره وعقليه. كثير حلو. طيب يا من، انت لما بلشت كنت صف تابع، وهي السنه ما شاء الله قدمت صف تاسع، كيف بتوازن بين كونك طالب وبين كونك جزء من مشروع؟ وهذا المشروع بده استمراريه، يعني ما فيك توقف.
0: هلا يعني هي الموازنه، ما ادري شلون، يعني انا يعني احذري شلون. انا كنت برمضان برجع من المعهد لانه كان عندي تاسع، بوقف على البسطه، خلص من البسطة برجع على البيت، نفطر، منصلي المغرب وكذا، نقعد على دراستي هيك لشي الساعة 12 أو 11 أو 10 هيك. أنا حسب إذا عبالي الدرس.
1: إذا عبالك ولا لا؟
0: هلأ هي السنة بدرس، خلصت الحمد لله.
1: حلو، كتير حلو،
0: قدمت كتير منيح
1: كمان. ما شاء الله، يلا ناطرين هيك النتائج إن شاء الله. طيب يا من، نحن على السوشيال ميديا منشوف بس يا من عم يبيع، بس ما منعرف أنه في وراء عائلة كاملة وجنود مجهولين عم يشتغلوا. يعني في كتير مهام عليكم، كيف بتقسموا هاي المهام؟ كيف دور كل حدا فيكم بالعائلة؟ احكي لنا كل حدا شو دوره.
0: لك كل واحد وله دور، يعني ما في حدا هيك يضل.
1: احكي لنا من أكبر دور لأصغر دور.
0: هلا خليني أحكي كنسبتي لي التصوير، يعني أنا اللي بصورني أخي أكبر واحد، تمام؟ ويعني والعائلة بشكل عام هي بتشتغل، أمي مثلا بتساوي المعروكات كذا، بس أنا إن شاء الله بدي أتعلمها لأي شغلة المعروكة أنا أصير ساوية. مو
1: حلو، بدك إياها ترتاح ولا مشان لا تفتح مشروعك لحالك؟
0: لا الله يسامحك، بالعكس.
1: حلو، معناتها الوالدة هي اللي بتعمل المعروكات. حلو، أخوك هو يلي بيصور؟
0: أخي الكبير اسمه يوم.
1: بيصور وبيمنتج.
0: والوسطاني هيك إذا حدا حب يوصي كذا بينزل بدي له إياه.
1: حلو، كمان التوصيل عن طريق أخوك وأنت المسؤول عن البيع فعليا. يعني مقسمين المهام هيك بطريقة
0: يدوار.
1: حلو، كتير حلو.
0: وابي كمان طبعا له فضل علي وبيشتغل معنا وكذا، والدعم الأول هو وأمي كمان.
1: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض يا رب.
0: الله يسلمك.
1: طيب يا من، إذا بدنا نحكي أكثر عن العيلة، بالأخير مطبخكم هو نفسه مطبخ المشروع، صح؟
0: إيه.
1: بتحس إنه المشروع أثر على حياتكم الشخصية أو إنه هيك صار في فوضى بالبيت؟
0: لا والله، لا بالعكس، يعني ما صار فوضى، لا بالعكس. أنا يعني بيهمني أول شيء يعني محبة العالم، وأنا بدي أوصل إنه منتجاتي لأوسع نطق يعني فيني بدله.
1: حلو، طيب ما صار في فوضى، قدرانين هيك توازنوا، ما تأثرت العائلة؟ بتحس مثلا انه المشروع عم ياخد كل وقتكم كعائلة، ما عاد عندكم وقت لحياتكم الشخصية؟
0: نعم لهالدرجة. شو السوشيال؟
1: شو احكي لنا انت؟ احكي لنا.
0: لو هيك السوشيال ميديا كنت كلها ما فتة. لا بالعكس، يعني الشكل جدا طبيعي، كل واحد له مهامه عم يشتغل فيها، والمساء كلنا بنجتمع بنقعد طبيعي مثل اي بيت بسوري.
1: حلو، يعني انتو الصبح شغل والمساء عائلة. قدرانين لسه تحافظوا على هذا الشيء.
0: اكيد.
1: كتير حلو. طيب انتو كلكم عم تشتغلوا سوا كعائلة بالمشروع، شو طموحكم كعائلة؟ يعني ليش عم تعملوا هذا المشروع؟
0: عم نعمل هذا المشروع يعني للتحسين هيك الاوضاع وكذا، يعني
1: كمصدر دخل.
0: انا صاحب يشتري بيت، هيك حاط ببالي بدي اشتري بيت.
1: حلو. كتير حلو.
0: يعني هيك اذا الله رزقنا مع الايام بيت وسيارة
1: ان شاء الله يا رب.
0: بس لسه بدي اشغل، بس انا كمان غير البيت بدي افتح محل، انه وقت المحل يعني خلاص هذا بصير محل اسمه يامي كذا، معروكات يامي، شو بدكم بنسميه وقتها. حلو. حط ستوري بقول له انتم سموه.
1: طب يامي ليش بدك تسمي على اسمك اذا انتم عائله مع بعض؟ يعني
0: او مثلا بسميه بزار على حكيك يد واحده مثلا.
1: يد واحده كثير حلو. طيب انتم كعائله يد واحده، اذا بدنا نروح على الجانب المالي، هذا الجانب اللي ما كثير العالم بتحكي عنه، انت شاب ما شاء الله حولك بزنس وبتعرف بهالمواضيع، يا من بالمشروع له راتب او له نسبه من المبيع مثلا، ولا شو الترتيب؟ احكي لنا.
0: هذا الموضوع يعني اي نسبه، بس يعني العالم بتفكرني شلون، يعني بدي خلاص مو صار عندي متابعين وكذا، صرت اليوم ماسك انا وخلاص والله حي مليارات عم تفوت. هو لا، هذا الحكي كله غلط. انا ما يفوت علي، يعني مثل هلا في اعلانات مثلا بالالاف دولارات، انا لسه ما وصلت لها هاي المرحله، عرفتي شلون؟
1: حلو.
0: فلا يعني عم باخذ راتب بس مو مثل المفكرين.
1: حلو، بس انت يعني كعائله يامن له راتب من هذا المشروع اللي عم يشتغله.
0: ايه بس يعني مو مثل
1: مثل ما العالم بيفكروا. طيب الأرباح اللي بتطلع من المشروع كيف بتتعاملوا معها؟ بترجعوها لتستثمروا بالمشروع، تكبروا مثلا، أو بتروح لمصاريف العائلة؟ حكي لنا هيك سكوبات، شغلات غريبة، بدنا ناخد هيك معلومات حصرية من يامين.
0: مثلا الأول

0: المعدي اللي بفوت يعني هو للبيت، عرفت شلون؟ هو فينا نشتري اغراض للمشروع واغراض للبيت، نحن نقسمهم
1: كثير حلو
0: يعني كذا كذا هدول للبيت، كذا كذا هدول للشغل،
1: في موازنه يعني عاملين قسم بيروح للاستثمار بالمشروع وقسم كمصدر دخل للعائله. طيب يا من اول مبلغ ربحته من البيع شو عملت بالمصاري؟ قلت لنا
0: قلت لك انه اشتريت فيه بضاعه مشان كبر مشروعي.
1: ما كان هيك ما اجى على بالك تشتري شيء لك انت؟ يعني اغلب الشباب بهذا العمر بيكونوا انه بس يصير معهم مصاري بيحبوا بس يصرفوا، فانت ما كان عندك هيك شعور انه يا ريت لو انا اخذ هاي المصاري واشتري فيها شيء لي انا؟ ليش شغلهم بالمشروع؟
0: لأنه إذا بدي أفكر بالعقلية هي إنه اشتري شيء لألي بحياته الواحد ما حيصل، لازم الواحد إنه يرتب ويحسبها منيح لقدام ويحسبها من هلا، يحسب لقدام، لأنه إذا صار يعني مثلا خسرت المشروع وكذا ما تجيب مصاري وهيك.
1: حلو. ويامن اللي عم يحسبها لقدام عم يحسب إنه بده يفتح بيت. فإذا بده يصرف هالمصاري ما يعني ما حيقدر يشتري بيت.
0: لا بيت ولا سيارة.
1: حلو، إن شاء الله يا رب منشوفك شاري أحلى بيت بالعالم ومثل ما بدك وأحلى.
2: مشروعي.
1: يا من هلا وصلنا لفقرة اسمها بكل صراحة.
0: بكل صراحة. خفت.
1: بدك تجاوبني بكل صراحة، جاهز؟
0: طيب هات لشوف إذا السؤال حلو ولا.
1: يلا لا حلوين ما تاكل. طيب شاب بعمرك غالبا لسه بيكون خجول او ما كتير عنده اسلوب، ما شاء الله انت اسلوبك بالبيع وكأنه حدا يعني متمرس من سنين، بكل صراحة اتدربت على الحكي قبل ما تنزل؟ هل في حدا ساعدك؟ يعني انت من اول يوم نزلت فيه على البسطة كان عندك اسلوب وطريقة بيع حلوة، حكي لنا كيف طلعت عندك هذا الاسلوب؟
0: هلا اسلوب هو هذا يعني مني انا يعني ما حدا علمني اياه ولا انا تعلمته من هذا ولا شفت حدا عم يحكيه وانا اجيت قلته، هذا هو انا من نفسي الي.
1: انت من قبل ما تفتح البسطة هي طريقه حكيك؟
0: انا هي طريقه حكي وما عندي هي الخجول اجتماعيا.
1: حلو كثير حلو، معناتها ما تدربت؟
0: لا ما تدربت،
1: خلص حملت حالك ونزلت على البسطة وانا جاهز للبيع.
0: خلص طلعت هيك يعني شو هالشغله دنيا فانيه. يلا والله حي.
1: حلو، طب شو بتقول للزباين وقت بدك تبيعون؟ هات تحكي لنا.
0: بدي اتذكر لي هلا انا شوفي اقول لك، في عندي شغله مثل الكرتونه كنت كاتب عليها معروك منزلي تازه محشي عجوه 5000 ولهلا عندي اياها بالبيت بخليها ذكر.
1: كثير حلو. حلو، شو بتقول لهم هيك لما بدك
0: تبيعون؟ تفضلي انس اهلا وسهلا كذا، ذوقي معروكات هيك كذا.
1: او شو في جمل ثانيه هيك يعني؟
0: أنا كنت نادي يعني هيك، كنت واتوقف على البصة أقول تازة تازة يا معروك، تازة وطيب يا معروك.
1: الله حلوة كتير حلوة. يعني بتشهيني أنه أنا إجي شوف هيك شاب بعمرك، بحس أنه الكتير أشخاص رح يجوا ويكون عندهم إقبال لحتى عن جد يشتروا، خصوصي أنه أسلوبك اللطيف كتير كان عامل بنجاح هذا المشروع. طيب في كثير تعليقات يا من على فيديوهاتك، منا عم تقول يعني سبحان اللي عطاك هالقبول واللطافة، وين ما صورت حلو نحن منتابعك مشان وصفاتك وحكيك مو مشان الإطلالة. في تعليقات بتقول ما شاء الله شو لطيف ومربى. بكل صراحة بكل صراحة، هل بتعتبر أنه شخصيتك وطريقة تعاملك هن جزء من نجاح المشروع؟ لو يا من ما كان هاد أسلوبه بالبيع كان نجح المشروع؟
0: ما بظن، لا ما بينجح، لأنه هو العالم ما اجوا يعني اشتروا لأنه معروكات، لأنه أنا واقف وبهذا السن الصغير عرفتي، اشتروا لأنه يعني طريقة الحكي وطريقة التعامل. ولا تنسي أنا وقت كنت بهذيك الفترة كنت لابس كفوف، مشان هيك بظن.
1: حلو، يعني لو ما كان عندك هذا الأسلوب كان يمكن ما
0: بظن كان نجح. لا.
1: طيب لما تلاقي رفقاتك بالمدرسة بيخلصوا دراسة وبيلعبوا ويعني مو بيضيعوا وقت بس أنه بيتسلوا بنهارهم، بكل صراحة شي مرة حسيت أنه عم تضيع طفولتك بالشغل أو ندمت أنك بلشت شغل؟
0: أنا عم ضيع طفولتي، بالعكس أنا عم ببني مستقبل من أنا بالسن الصغير، يعني أنا أعتبر ما عم ضيع. وبعدين يعني أنا ممكن حياتي شغل أكيد في يعني

0: الواحد له في وقت للشغل وقت للهو، يعني عرفتي شلون؟
1: بتحس حالك هيك متفوق عليهم انه انت قدران تشتغل وتدرس وتعيش حياتك؟
0: متفوق عليهم انا اذا بدهم، يعني انا متفكرين يصبرنوا انا اذا بدهم فيهم يصيروا هيك كمان.
1: بعد ما نزلت هيك اول فيديو وانتشرت بلشت على السوشيال ميديا، اكيد بعد فتره هيك رحت على المدرسه، شي مره تعرضت ل يعني كلام ما كثير لطيف من رفقاتك بالمدرسه؟ صار في غلاظات؟
0: هلا هو لا يخلى هذا الشيء، بس يعني مو زياده. يعني بدي احكي شيء قصه، يعني كنت واقفه عن حده وهي ما خليه يكمل او هيك شيء.
1: حلو، عندك هي الشخصيه.
0: يعني انا انه اول واخيرا ما بسوي شيء غلط، يعني
1: كثير حلو.
2: معروك يلا يا معروك، طري وطيب اكل ملوك، يلا يا معروك، تازة تازة يا معروك.
3: مشروعي

0: هلا وصلنا لفقرة اسمها صندوق القرارات. هون هيك بدك تطلع لنا عقلية يامن الواعي البزنس مان يلي بيفكر منيح. رح أعطيك موقف وتقلي شو بتتصرف بهي الحالة. تمام؟ جاهز؟
1: أوكي.
0: يلا. معروف يامن أنه الشغل شغل. إذا في حدا أخذ قرار ما عجب الباقي، كيف بتحلوا هاي الخلافات؟
1: يعني منلاقي فكرة مطابقة للشي اللي قاله هو والشي اللي قلنا نحن. عرفتي شو؟ خليه شوي متجانسين.
0: حلو، يعني بتوصلوا لحل وسط بيناتكم.
1: حل وسط
0: ما بيصير خناقات.
1: خير الأمور أوسطهم.
0: يعني ما بيصير خناقات.
1: لا لا ما بصير.
0: شي مرة تخانقتوا هيك على الذمة والأمانة احكي لنا.
1: ليش نتخانق؟ ما في شي نتخانق عليه.
0: أكيد. عن جد من لما فتحتوا المشروع لليوم من سنتين لهلأ ما صار هيك خلافات؟
1: لا.
0: حلو. طيب لو كبر المشروع وصار الطلب أكبر من قدرتكم الحالية وأنت كيامن عندك قرار يا تدخلوا حدا من خارج العائلة يبلش يصير شريككم بالمشروع أو تضلوا هيك عم تشتغلوا على قدكم، المهم أنه نحن كعائلة مع بعض، شو بتفضل؟
1: لا بظن كعائلة مع بعض أحسن. لأنه مثلا مع العائلة ونطلع سوا أحسن. يعني أنا ما في داعي حدا يجي مشان يشده، أنت يعني أنت شد حالك بحاله.
0: تفضل إنه نحن كعائلة نضل مع بعض أحسن ما نجيب حدا من برا. طيب آخر سؤال بفقرة صندوق القرارات، لو إجاك عرض تروح لمخبز أو لمطعم كتير كبير واسمه كتير معروف بالبلد مع راتب عالي، تترك مشروعكم العائلي وبتلحق هذا الهدف أو الحلم والطموح تبعك؟
1: لا
0: لا،
1: لأنه هذا المشروع هو اللي حيجيب لي هذا الراتب العالي راي أخده.
0: أها شو هالتفكير حلو، يعني ما بتترك؟
1: لا لا ما بتركه.
0: أنت هدفك أنه نشتغل أكتر على هذا المشروع ليصير
1: مثل الراتب اللي كنت بديره أخده.
0: حلو ما شاء الله، كتير حلو هاي العقلية.
1: مثلا
0: يامين هلأ بدنا منك هيك رسالة من القلب لوالدتك أو لعائلتك أو لأي حدا بيخطر عبالك، توجه له رسالة من هون من وراء مايكروفون إذاعة دمشق. لمين بتوجه رسالة وشو بتقله؟
1: موجه لعائلتي كلياتها، ما في فرق لأنه بين حدا وحدا. عرفت شلون؟ وبتشكرهم كتير على الدعم اللي أعطوني إياه، لأنه هنن لولا الدعم اللي أعطوني إياه كنت ما وصلت لهم. وطبعاً لولا رضا أمي كمان، وهيك الرضا أهم شيء بهالحياة. لو أمك مو رضيان عليك ما بتتوفق.
0: حلو.
1: هيك بعرفها.
0: يامن بالنسبة للسوشيال ميديا عم نشوفك أنت بلشت تحكي أول شيء عن البسطة وكيف عم تبيع وتعمل هيك هاي المبادرات الحلوة. بعدها بلشنا نشوف سلسلة عن يعني هيك وصفات عم تعملها بالطبيعة. ليش قررت تعمل هالسلسلة؟ احكي لنا.
1: هلا هي سلسلة اسمها أقوى سلسلة طبخ فيك يا سوري. سميتها أقوى سلسلة طبخ لأنه هي عن جد بتتعب، لأنه كنت ناخد طاولة ونحطها بأماكن مشان نورجي العالم جمال بلدي سوريا.
0: حلو، من وين اجتك هالفكرة؟ انت صاحب الفكرة ولا الفريق اللي معك؟
1: لا انا والله هيك قاعد بما الله بتصفن هيك عم خطرت ببالي.
0: حلو،
1: رحت قلت لأخي اياد ما عجبته
0: كتير،
1: بلشنا فيه.
0: طيب الوصفات هي انت بتقررها ولا مين
1: الوصفات؟ مو يعني معروفين الوصفات، يعني في اي حدا يقررها بهيك.
0: يعني انتو يعني كعائلة مين مسؤول عن انه يطلع فكرة المحتوى على السوشيال ميديا؟
1: انا واخي اياد.
0: حلو، بتقعدوا بتتناقشوا بتطلعوا هاي الأفكار. طيب هلأ يامين كان بلش على يعني هيك فيديوهات البيع على البسطة، شفنا في فيديوهات لمبادرات بالمولد النبوي الشريف.

0: رمضان، حملات توزيع وإلى آخره. وبعدها شفنا سلسلة أقوى طبخ فيك يا سوديا،
1: أقوى سلسلة.
0: وبعدين شو هدفك من أنه أنت عامل قناة على السوشيال ميديا؟
1: هلا أنا مو هدفي يصير بلوجر هيك يعني، بس يعني هدفي يصير يعني أنه ورجي يعني مثل ما تليك جمال باي سوريا، ورجيهم طبخاتي وبعلم متابعين يعني شلون تصير الطبخة بهي.
0: حلو. بتتوقع هيك بيوم من الأيام يجيك فرصة شغل من وراء هاي الفيديوهات؟ هيك مثلا شي قناة بدها تعمل برنامج طبخ، دق لي يامن، يا يامن تعا كون انت اللي عم تطبخ بهذا البرنامج.
1: حلو. بنروح لعندهم نطبخ لهم بيدوقوا.
0: من ايمتى بلش هذا هيك حب انك انت تطبخ تساعد؟
1: من بعد رمضان، من بعد اول رمضان.
0: يعني هذا رمضان كان هو البداية اللي خلاك تبلش تبيع، تبلش على السوشيال ميديا، تبلش تساعد، فكان هيك يعني نقلة نوعية بحياتي يامن. صح. طيب إذا بدك توجه هيك نصيحة لكل الشباب يلي بعمرك، شو بتقلهم؟
1: بقلهم إنه قوم بلش هدفك واللي براسك من هلا، لا تخلي يعني لا تأجل عمل يوم لبكرة. أنا سويت هدف وقوي كمان، بس كمان الأولاد اللي من عمري فيهم يساووا هدف نفسه أكتر وكتير كمان.
0: حلو. شو بيلزمون لحتى يعملوا؟
1: ما بيلزمون شيء، بسطة ومعروكة.
0: بسطة ومعروكة. كتير حلو. طيب قبل الختام بدي منك هيك تحكي لنا عن حلمك أنت ولوين بدك توصل. بركي هيك إن شاء الله بعد كم سنة بترجع بتسمع هالحلقة وبتكون وصلت لحلمك.
1: هلأ أنا حلمي هلأ الأساسي اللي أنا هلأ بمشي مشان حقه، بدي اشتري محل حط هيك عليه اللوجو واكتب هيك كم عبارة بوقتها بفكر له.
0: حلو. شو بدك تبيع بهذا المحل؟
1: أنا بفكر أفتحه قسمين، قسم مخبوزات وقسم أكل. إنه إحنا مثل ما بتعرفي أنا عندي كليجو ومعروك وكروسان وقاتو، وبقسم الطبخ في عنا مندي، وإن شاء الله يعني منزودهم للطبخات يعني.
0: حلو. كل الطبخات أنا نطبخ والدتك صح؟ بس تفتح محلك حتضل والدتك هي اللي عم تشرف على الإنتاج؟
1: إجباري
0: إشراف. ما بتخليها تشتغل؟
1: لا أكيد مخشومة، أنا خليها أشتغل.
0: الله يخليكم لبعض يا رب يا أمين. حلقتنا كانت كتير حلوة يعني، تمنيت لو ما تخلص. يمكن اليوم الناس بتعرف اسمك وبتشوفك على السوشيال ميديا، لكن ورا هذا الاسم في قصة أكبر من مجرد مشروع صغير. في قصة أم سندت حلم ابنها وآمنت بموهبتها وبنفسها الطيب، وابن قرر يحمل هذا الحلم ويعرف الناس عليه. في عائلة فهمت أنه نجاح ما بيبلش دائما برأس مال كبير، أحيانا بيبلش بثقة بين الأشخاص. يمكن يامن مشروعكم اليوم بلش هيك من بسطة صغيرة، لكن كل مشروع كبير كان بيوم من الأيام مجرد خطوة أولى. وإن شاء الله هيك حيجي يوم ونشوفك فاتح أكبر محل فيك يا سوريا، مو أنت هيك بتقول؟
1: فيك يا سوريا.
0: إن شاء الله. الحلو بقصتك أنه ما عم تبني مشروعك لحالك، أنتوا عائلة عم تسندوا بعض، عم تطمحوا سوا لتوصلوا إن شاء الله لمكان كتير كبير. فشكراً كتير لإلك يا من طلص على مشاركتنا هالقصة، وبتمنى نشوف مشروعكم عم يكبر أكتر وأكتر، وكلنا فخورين فيك وبعائلتك الجنود المجهولين.
1: أهلا وميت سهلة.
0: شكراً لإلك. أنا واثقة بيوم من الأيام أنك حتكون، وحنرجع نعمل لقاء سوا لنكمل الحكاية.
1: يلا إن شاء الله لكون حققت هدفي.
0: إن شاء الله يا رب. ولكل شخص عم يسمعنا اليوم تذكروا دايما، ورا كل مشروع فكرة، ورا كل فكرة شخص آمن فيها، ورا كل نجاح قصة بتستحق إنها تنحكى. وبرنامج مشروعي عبر إذاعة دمشق رح نفتح باب الحكايات لعائلات قررت تحول موهبتها وأفكارها لمشاريع، عائلات اشتغلت جنب بعض، دعمت بعضها وبنت نجاحها خطوة بخطوة. رح نلتقي بأصحاب مشاريع عائلية مختلفة، نسمع بداياتهم، تحدياتهم، وكيف قدروا يحولوا فكرة صغيرة لمشروع بيحمل اسمهم وحلمهم. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. سلام. مشروعي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

0: التأليف كامل محمود،
1: رجل في منتصف الطريق،
0: الإخراج حمدي شويكي.

0: نوال انت اكيد عم تمزحي ما هيك؟
1: هي علينا. لا يا سيدي انا ما عم امزح، يعني لقيمك بدنا نضل حاملين السلم بالعرض وحاطين الشرف والنزاهة المانشيت العريض لحياتنا.
0: انا ما عم صدق اللي عم اسمعه ابدا. انت بتعرفي يا نوال كتير منيح انه القانون ميزان وما بيصير لا يزيد ولا ينقص، وانت بهيك طريقة نسفتي هذا المفهوم من الاساس.
1: والله برأيك كل هذا الفساد اللي عم ينخر بعظم القانون هلأ رح يختل التوازن بهيك شغلة بسيطة؟ بعدين يا حبيبي في حكمة بتقول الغاية تبرر الوسيلة.
0: عذر أقبح من ذنب. معناها بكرة إذا أخذتي قضية وتحاكم فيها القتيل وتبرأ فيها القاتل شو ممكن يكون موقفك؟
1: حاجة نائل حاج، مشان الله والله مليت، يعني لقيمت رح تضل لاحقني بهالمثاليات السخيفة تبعك.
0: عبس يبدو أني رح أوصل لطريق مسدود معك. بالعموم أنت حرة وأنا ما فيني غير حذرك إنه الشيء اللي عم تساويه ما رح يكون لصالحك إطلاقا.
1: يعني زعلت مني؟
0: بالعكس يا نوال، أنا زعلان عليك ورح أختصر لك هذا الحوار العقيم وقلك مو مهم إنه نحقق الغاية، المهم إنه نختار الوسيلة الصح. وإذا بهمك إني ما أكون زعلان بدك توعديني يا نوال إنك تحاولي تعتمدي على حالك بالمواد الجاية، وأي شيء بتحتاجي أنا رح أكون بخدمتك.
1: خلص وعد، وهلأ ممكن تقلي من هذا الشخص اللي بدك تعرفني عليه؟
0: ها ها تكرم عينك، يلا باقي شوي ونوصل لعنده.

0: يعني لساتك مصمم على هالمشروع ولا خفت وغضيت النظر عنه بآخر لحظة؟
1: لك بعمرك شفت صياد بيهرب من رزقه لك رافي؟ أنا أمنت الصفقة، أجهزة راوتر ستوك وبنص القيمة، ورح نغري العالم بعرض مجاني ما بيتحمل حدا يرفضه.
0: ايه وجنابك شو مستفيد من هالجمعية الخيرية؟ وين المربح بالموضوع؟
1: لك المربح بالسمكة الكبيرة. في شركة جديدة اسمها فورنت، شغلنا رح يكون معها. الخطة يا سيدي انه نطمبر الزبون بجهاز سعره بالسوق فوق 70,000، ونحن رح نعطيه 15,000 بس، وهو جاي علينا 5,000 تلقائيا. يعني رح يركض الزبون لعنا ويترك الكل.
0: ها ايوه طيب وبعدي؟ بس الجهاز لحاله ما بيطعمي خبز.
1: لك هون اللعبة، الشركة بتأمن لنا البوابة والفاتورة شهرية ب2,000 ليرة، ونحن بناخد 2,000 زيادة براني. احسبها صح، 100 مشترك او 200. تعرف شو يعني هالرقم؟
0: لك هيك ها؟ لك هيك يا صلاح، يا هيك الشغل يا اما بلا، وهيك بنضرب ضربتنا ونحن مرتاحين.
1: اسمعني منيح يا رافي، البضاعة رح تفوت تهريب من لبنان، يعني القصة بدها مخ نظيف وقلب حديد، والغلطة بيطير فيها الراس. إذا لقطنا منروح ورا الشمس. فشو قلت؟
0: ديبك أنا. لا تهكل هم، أنا من هلأ رح بلش انشر الإعلانات ولم المشتركين، وبعدها رح نباشر فورا.
1: ايه اتكل على الله وخلي لي عيونك مفتوحة 10/10.
0: لعيونك معلم.

0: يعطيك العافية عمي عزمي.
1: أهلين أهلين يا ابني يا نائم. شو بين سنارة الغرام غمزت معك أخيرا والقلب اهتدى لمرسى؟
0: فيك تقول هيك شي؟
1: ما في داعي لخجلك يا ابني، شبك الحب مو بس شعور، الحب ميزان القلوب. رب العالمين خلق القلب ليكون محور الروح ومسكن النور، بس على الرغم من هيك بتلاقي ناس قلوبهم حجر صوان وقاسي وما بتعرف للمودة

0: طريق، والمحروق هو يلي بيملك النعمة وبيفرط فيها بحقده.
1: نائل، ممكن نمشي لو سمحت؟ صار لازم أرجع البيت مشان أمي، اتأخرت كتير.
2: شبكي نوال، خلينا نكسب شوية وقت مع العم عزمي، حديثه ما

0: بس يا ابني نيتي صافية، ليكون بعلمها الرزق الحلال بيطرح البركة، أما ورق إبليس آخرته رماد.
1: خلصنا نائل، امشي بقى يلا.
2: طيب بخاطرك عمو.
0: مع ألف سلامة يا ابني، الله معكم.

0: مو اتفقنا مع تدق بهذا الوقت؟ ماني قدران ارد هلا.
1: وليش كل هالخوف؟ يلي عم يلعب مع الكبار لازم يكون قلبه ميت يا نوال. المهم شو عندك بكره الظهر؟
0: وقت امتحانات، ما عم افضحك راسي، وهذا اللوح ملاحقني مثل خيالي، مو تارك لي فرصة اتنفس.
1: معلش، لازم تصبري وتتحملي حتى نوصل لهدفنا. انا وياك اليوم بخندق واحد، يا اما بنربح اللعبة سوا يا اما بتروح علينا اتنيناتنا سوا.
0: بس ارجوك خلينا نخلص من هالقصة بسرعة لاني قرفت حالي.
1: لا تشغلي بالك، الطبخة على النار، بس بدي تبلها على كيفي وحركها منيح، لانه صار لسنين بالبراد وصار لازم تطلع.
0: ويا خوفي تطلع خبصة ونروح فيها كلياتنا.
1: اطمني، كله محسوب بالملي. المهم انت تكوني جاهزة للجاي، وقد ما فيكي ترشرشي انبوز لا تقصري.
0: خلص لا تاكل هم. ليك امي فائت بحكي معك بعدين، يلا باي.

0: بدك تحط راسي بالوحل يا نائل؟ انت بتعرف شو كلفني اسمي لحد صار له هيبة بالسوق؟ واليوم حضرتك جاي تروح كل شيء كرمال بنت نكرة.
1: يا بابا نوال مو نكرة، نوال إنسانة مسموعياتها بيضة مثل التلج. أرجوك أرجوك لا تخلي اسمك يكون عسرة بطريق سعادتي. أنا شايف إنه مستقبلي معها.
0: مستقبلك؟ المستقبل بتبني المصاري والعلاقات، مو أوهام لقلوب الجوعانة. أنا اللي عندي قلته والموضوع انتهى. هاي البنت ما بتدخل بيتي إلا على جستي، عم تفهم؟
1: مثل ما بدك يا بابا، بس أنت هيك ما تركت لي خيارات كتيرة.
0: شو قصدك يا ولد؟ بدك تلوي دراعي وتكسر كلمتي؟
1: أنا ما تعودت بحياتي أكسر كلمتك، بس لما الموضوع يتعلق بكياني اسمح لي إلك إنه طاعتي إلك بتوقف هون. سعادتي أنا شايفة مع نوال، مع نوال وبس يا بابا.
2: إذا بشوف وجهك بهذا المكتب وحتى بالبيت ما تلوم غير حالك، عم تفهم؟ أنت اليوم خسرت السقف اللي كان عم يحميك.
1: بتمون يا أبو نائل، بس لمعلوماتك السقف يلي عم تحكي عنه كان خانق أنفاسي أكثر محاميني. خاطرك.
2: أنا لازم عيد تربايتك من أول وجديد. رح يشوف شو رح يطلع بإيدك بغابة الضباع لما تكتشف إنه الوردة اللي عم تدافع عنها مغروسة بمستنقع قذر.

0: لك وينك يا أمي؟ صار لي ساعة عم نادي لك الله يرضى عليكي، لكن بح صوتي وحياة الله وأنا عم دور عليكي بالبيت.
1: لا تواخذيني ماما، كنت غرقانة بالدراسة والتحضير للامتحانات. ما بتعرفي قدي عنا ضغط هاي الفترة والكتب ما عم ترحمني.
0: الله يرزقك ويوفقك يا حبيبتي ويبعث لك ابن الحلال يلي يسعدك ويهنيك يا روحي انتي.
1: الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك ومن دعواتك. يلا امي خلينا ناخذ الدواء. قومي معي. يلا ايوه يلا امسكي هي الحبه وهي كاسه المي.
0: الرحمن الرحيم.
1: بالهنا والشفاء.

0: شفا يا حبيبة قلبي.
1: الله يهنيكي بحياتك يا قلبي. أنت أمي
0: إيه؟
1: بدي أطلب منك طلب، بس وعديني يا نوال أنك تجبري بخاطري وتنفذي.
0: أمي أرجوكي، ما بدنا نرجع لنفس الأسطوانة القديمة. قلتلك هذا الزلمة أبي على دفتر العيلة، ومستحيل يكون أكتر من هيك.
1: أمي بترجاكي بترجاكي تنسي وتتركي الماضي لرب العالمين، إيه؟ وتفتحي قلبك وتسامحي. أبوك اليوم بالسجن يا حبيبتي، عم يعيش آخر أيامه بالرغم من كل شي عمله فينا، بس رب العالمين هو يلي بيحاسبه، وأنتي من واجبك إنك تزوري وتطمني عليه. وهو يا حبيبتي وهو لولا ما يكون ندمان على الشي يلي عمله ما كان طلب أشوفك أكتر من مرة. إيه أمي، إذا إلي معزة عندك بتسمعي كلامي وبتروحي لعنده.
0: وأنا مين بده يعوضني عن سنين عمري يلي راحت؟ هو زابلنا وهاملنا، مين بده يرمم هالروح يلي كسرها؟ ليش أنا لازم عيش مكسورة الجناح طول عمري وبالآخر روح أجبر بخاطر الإنسان يلي كسرني؟ ليش أمي؟ جاوبيني ليش؟
1: عوضك على الله يا حبيبتي يا روحي أنتي. خلص أمي خلص، بوعدك إني ما عاد فاتحك بهذا الموضوع نهائيا، بس بدي منك تحاولي تراجعي حالك هيك لعل وعسى يلين هالقلب. وعديني يا نوال، الله يرضى عليك، وعديني تفكري.
0: خلص أمي بوعدك، تصبحي على خير.
1: وأنتي من أهل الخير يا حبيبتي الله يهديك ويحنن قلبك يا رب.

0: اسمعني نائل، هلا المهم تروق لي حالك يا صاحبي، وهي كاسة شاي من تحدياتي يعني بتعدل المزاج. حاجتك غم وصفنات بالحيط، مسيك مسيك شراب ليدفى قلبك مسيك.
1: صدقني مالي نفس لشي يا رافي، الدنيا عم تفتل فيني. آخر شي كنت بتخيله إنه أبي يكسر بخاطري بهالأسوة ويرميني برا البيت، وكأني غريب بدون ما يسأل حتى وين رح نام، وكله لأني حبيت. لا، والمشكلة هو لساته عم يفكر بمقاييس الأصل والفصل والذهب، لك ما عم يفهم إنه القلوب هي الأساس.
0: عجبتني هاي القلوب. آخ يا نائل، بالفعل إنك غشيم وبعدك عم تحلم بالمدينة الفاضلة.
1: يعني اللي بياخد موقف وبيدافع عن حبه وكرامته لآخر لحظة صار بنظرك غشيم؟
0: إيه غشيم طبعا غشيم. ولك حدا بيترك العز والجاه والاسم اللي بناله يا أبوه كرمال العشق وشوية كلام فاضي؟ يا حبيبي صحصح، الدنيا برا ما بتمشي بالحب. ولك افهم يا ابني، هذا زمن الدولار. زمن شو؟ الدولار. زمن اللي معه قرش بيسوى قرش. ما حكي القصص والأفلام موضة قديمة وما بيطعمي خبز. فكر بعقلك قبل ما تتهور وتلاقي حالك عرصيف.
1: أنا مستحيل أتخلى عن نوال لو بيحطوا كنوز الدنيا كلها بإيدي، ونوال هي رهاني الأخير على أنه لسه في حدا نضيف بهالدنيا.
0: عجبتني هي رهانك الأخير. طيب طيب يا روميو زمانك، خليك عم تعاند الريح لشوف وين رح توصل. شراب شراب الشاي يا صاحبي، شراب وبالريقك. بكرة العطش الحقيقي رح يبلش لما بتخلص مصاريك.

0: أنا مستحيل أعمل هيك شي يا صلاح، أرجوك هاي الشغلة مو سهلة، وإذا عرفت فيها نوال ما بعرف شو ممكن يصير فيني.
1: ما رح يصير أكتر من فتح ملفك الوسخ مع معيد الجامعة، وكله موثق ومسجل عندي بالصوت والصورة بكل التفاصيل يلي بتخلي راسك بالأرض.
0: لا لا دخيل.

0: استور علي، خلص يلي بدك اياه رح ساويه وببصم لك عليه، بس دخيلك لا تفضحني. انت بتعرف اهلي اذا عرفوا والله العظيم بيذبحوني وبيشربوا من دمي.
1: يا عيني عليكي، هلأ صرنا عم نفهم على بعض. بتركزي معي منيح وبتنفذي يلي بقلك عليه بالحرف الواحد، وأي محاولة للعب من ورا ظهري رح يكون تمنى غالي كتيرها، أغلى ما بتتخيلي. مفهوم؟
0: مفهوم مفهوم، رح أعمل كل شي بدك إياه، بس أنت مساح الصور.
1: المسح بعد التنفيذ يا حلوة. هلأ ركزي معي شو رح تساوي بكرة بالجامعة.

0: يعطيك العافية أخي.
1: أهلين أختي، الله يعافيكي. تفضلي، بشو بساعدك؟
0: لو سمحت بدي أشوف الموقوف جابر طرمخاني.
1: معك أمر الزيارة؟
0: إيه تفضل.
1: جابر طرمخاني. لحظة بس رح أشوف العقيد وارجع. انتظريني هون أنت.
0: يا ترى كيف صار شكله هلا؟ لسه قلبه قاسي ولا تغير؟
2: لك والله والله لخلي كلاب الشوارع تشحطك انت وهالفصعونة بنتك. لك صار لي عمر صابر على عرفك، مستكترة علي الزيجة الثانية وعم تتقاوي بأهلك علي. بسيطة ولك بسيطة، وحق اللي خلقك غير ما اجيبها لهون لنص بيتك وخليها الملكة، وانت وبنتك خدم لها، وما بيكون اسمي جابر غير هيك.
3: هي جزعتي يا جابر اني عاندت اهلي ورميت حالي بالنار كرمالك. روح، الله لا يوفقك ولا يسامحك ولا يوجه لك الخير يا ظالم. الله لا يوفقك.
0: الله لا يسامحني إذا رح سامحك. بسببك صارت سيرتنا على كل لسان. لك وصلت معك إنك تتهم أمي بشرفها؟ أنت وهداك الخسيس الثاني أبو نائل؟ خليك هون، لك خليك هون عم تتعفن بالسجن باقي أيامك. وحسابي هلأ رح يكون مع صاحبك يلي سندك عالضيم، رفيقك الخسيس أبو نائل.
4: يا أختي يا أختي، وين رايحة؟ ما بدك تشوف السجين؟
1: لعمة شو هالعالم هاي؟ الله يثبت علينا العقل والدين.

0: ولك يقبرني ربك على هالخبرية. هذا الخبر لحاله وزنه ذهب.
1: وليش جنابك مشقرق ومبسوط كل هالقد؟ والله فكرت انك اجرت الطابق الفوقاني على هالضحكة.
0: لك لانه صارت رقبة شهبندر سوق الصاغة بايدي. ولك اجت اللحظة يلي رح يتكسر فيها راسه وصيد عصفورين بحجر واحد.
1: ايوه هلا كله كرمال الست نوال كل هالقد يعني شغلة بالك؟
0: ولك انت رح تضلك غشيم ما في مجال. مين هاي نوال حتى فكر فيها واسمح لها تتحكم بمشاعري؟ نوال إلى وظيفة محددة وبس، وبس أخلص منها رح كبها من غير ما التفت ورا ظهري.
1: طيب هلأ المهم شو بدك تساوي بهذا المبلط اللي قاعد فوق قلبي؟
0: اتركه هلأ، بيجي وقت ومنعتازه. اسمعني منيح، بس توصل البضاعة بتحطها بالمستودع وبتختفي، وبكرة الساعة واحدة بالليل ببعت لك شابين من عندي بيستلموها وعالساكت.
1: لك شو يستلموها ما يستلموها؟ الزباين والبوابات وعقود الاشتراك، مو هيك اتفقنا؟
0: تعيش وتاكل غيره. ولك من كل عقلك بدك ياني ضيع وقتي بهيك تفاهات؟ الراوترات مجرد ستار يا غشيم.
1: الله لا يعطيك العافية. بدك تشغلني بالمخدرات يا سيد صلاح؟ لك أنا اللي أمن فيك وصدقت إنها رزق حلال؟
0: مخدرات؟ ولك كبر عقلك، أنا اشتغل بهيك تفاهات؟ الشغلة أتقل.
1: لا تشلشني وتخليني أفقد أعصابي. فهمني شو الرواية؟ علاتي

0: صايرين ترى لليها اللي لشوف شو في جوات هالصناديق اللي وراها.
1: بالمشوار التاني بخبرك. هلأ خلي عينك على الطريق وبس.
0: لك لسه في مشوار تاني يا حبيبي. يا حبيبي عليك
1: عيرني سكوتك. هلأ رافي اطلع منيح على الطريق وسوق منيح وبس نوصل نتفهم.
0: لا حبيبي لا. هلأ بدك تفهمني بالقلم نشرح. تعال قلك شو في جوات هالصناديق وإلا والله بوقف بنص الطريق وبتركها واللي بده يصير يصير.
1: عم بتهددني لك رافي؟ فوق ماني ناوي خليك اتقب على وش الدنيا وتترك هالزريبة اللي عايش فيها. طيب مو مشكلة، كل واحد بيروح بطريق، بس بكرة لما بتزبط الشغلة والذهب يلمع بين ايدين غيرها لا تقول يا حيف وتندم. ها ترى انا عم خبرك.
0: طيب امري لالله رح امشي معك هالمرة نشوف وين بدك توصلنا.
1: هيك ها هيك خليك أبضاي مثل ما بعرفك. لك لا تكون خروق وتضيع الفرصة من بين إيديك.
0: الله يجيدي من تخبيصاتك يا صلاح. قلبي عم ينغزني والقصة بعيني مو هينة بنوط.

0: صدقيني يا أمي، حاولت أسأل وشوفه بس ما قدرت. كيف بدي أنسى أنه هو السبب بكل شيء وصلنا له؟
1: يعني قلبي عليك.
0: كيف بدي أنسى أنه هو خلى سيرتنا على الكابتن من الناس، فضحنا قدام الكل؟ كيف؟
1: معلش يا بنتي معلش. شو ما صار بيضل أبوكي. لا تخلي قساوته تعديكي، الله يرضى عليكي. القسوة ما بترجع اللي راح ولا بتبني بكرة. إيه؟ حبيبتي حاولي ترمي الماضي ورا ظهرك وافتحي معه صفحة جديدة. العمر بيمرق والوجع لازم نخلص منه. مين عم يدق لك بهالوقت يا مو؟
0: ما بعرف، الرقم مو مسجل عندي. ألو؟ ألو نعم؟
2: مساء الخير أنيسة نوال، أنا الدكتور جمال.
0: أهلين دكتور، أهلين.
2: يا ريت تراجعيني بكرة بمكتبي الساعة 8 الصبح، الموضوع ضروري.
0: خير دكتور، في شي بخصوص الجامعة؟
2: بكرة الصبح بنحكي بكل التفاصيل، مع السلامة.
1: خير أمي، شو القصة؟
0: صدقيني ما بعرف. هذا الدكتور عندي بالجامعة وصوته كان بيوحي إنه الموضوع ما بيتحمل تأجيل.
1: اللهم اجعله خير يا رب. الله يكتب لك اللي فيه الخير يا حبيبتي.

0: ادخل.
1: صباح الخير دكتور.
0: أهلين نوال، استريحي. إيه يا كنانة، كملي وبعدين.
1: بعت لي إياهن على الواتس دكتور، وهي صور المحادثة قدامك. مشان الله سامحني، والله غصب عني، كنت مريضة وما لحقت حضر للمادة، ما لقيت قدامي غير هالحل السهل.
0: وانت يا أنسة نوال، شو ردك على هالكلام؟ من وين حصلتوا أسئلة الامتحان؟
1: دكتور أنا الأسئلة وصلتني من نائل، بعت لي إياهن واتساب مثلي مثل كنانة، وأنا كمان اعتبرتها مساعدة منه.
0: نائل؟ مستحيل، نائل ما بيعمل هيك. نائل طالب متفوق وطول عمره نظيف، ليش لحتى يروح لهيك أساليب ملتوية وهو مو بحاجتها؟
1: هاد اللي صار دكتور، إذا مو مصدقني فيك تسأله وتتأكد بنفسك.
0: لح أسأله، أكيد لح أسأله، بس بالنسبة لكم أنتوا التنتين لح تتحولوا لمجلس تأديبي، وعميد الكلية هو اللي لح يقرر مصيركم بالجامعة. تفضلوا.

0: كيف ركبت القصة عليك وانت الأول؟
1: اتهام بتسريب الأسئلة؟ تخيل يا رافي، أنا اللي كنت من الأوائل بالجامعة يطلع لي هيك صيت وسخ؟ اللي حرق قلبي مو الفصل أبداً، اللي حرق قلبي أكتر هي البنت اللي حاربت الدنيا وأهلي كرمالها، لك هي اللي تعنطني بظهري ولفقت لي التهمة.
0: مين قصدك؟ نوال؟
1: في غيره؟ لك أنا لهلأ ماني مصدق، حاسس حالي بكابوس وعم بستنى حدا يفيقني منه. نوال يا رافي، نوال باعتني بسهولة.
0: يا نائل يا صاحبي، جنس حواء ماله أمان. يا ما نصحتك وقلت لك هالجمال وراء نمرود. شو وراء نمرود؟ بس أنت كنت مغمض عيونك وعامل إذن من طين وإذن من عجين. مهم هلا شو بدك تعمل؟ رح ترجع لعند أبوك؟ أكيد أكيد لازم ترجع، لأنه هو الوحيد اللي بيقدر يحل هيك ورطة بنفوذه.
1: مستحيل، لو بموت ما برجع بطلب منه شي. أنا اللي حطيت حالي بهالموقف، وأنا اللي راح قلع شوكي بإيدي، وما راح خلي هالقصة تمرق هيك. اللي غدر فيني بده يدفع التمن.
0: طيب وشو ناوي تعمل يا بطل؟
1: بكرة بتعرف، كل شي بأوانه حلو يا رافي.

0: بس فهمني ليش؟ ليش هيك عملت يا صلاح؟ انت ما دمرت مستقبل نائل وبس، انت دمرتني لإلي، روحت علي تعب سنين. شو بدي اقول لأمي اللي ناطرة تخرجي؟ شو اقول لهم بالجامعة؟
1: الله يسامحك يا نوال، بدل ما تشكريني اني خبرتك وخليتك تاخدي احتياطاتك قبل ما تقع الفاس بالراس، انا كنت عم احميكي.
0: عم تحميني؟ وهادي اللي صار بتسميه حماية؟ كيف قدرت تقنع الدكتور انه نائل هو المذنب؟ لك وهو ما له ايد بكل القصة.
1: هلأ يا نوال، مو هذا كان هدفنا من الاول؟ نائل كان لازم يغيب من الطريق وانا وصلتك للي بدك اياه. اما كيف طلعتي منها فصلاح بيعرف كيف يطالعك مثل الشعره من العجين، على كانك كنتي موجوده.
0: ايه وشو الفايده؟ القرار طلع وانتهى، اسمي صار بالوحل.
1: ولك فشر، اعتبارك رح يرجع وكل شيء رح يترتب مثل ما كان واحسن، وهذا وعد مني. انت نسيتي مين هو صلاح ولا شو؟
0: لو ما كنت بعرف انك قدها ما كنت مشيت معك بهذا الطريق، بس ارجوك خلص الموضوع بسرعه. والله امي اذا عرفت بتموت، لك مستحيل تتحمل هيك خبر.
1: ولك اطمني اطمني، السر كبير وما حدا رح يدرى بشي. وهلا فكي بقى خلصينا، وين بتحبي نروح نتغدى؟
0: مالي نفس لشي، رجعني على البيت. امي لحالها وبالها رح ينشغل علي اذا تاخرت.
1: ايه مثل ما بده الامر، المهم تكوني رايقة وما رح يصير إلا اللي بيرضيكي. أوكي؟
0: إن شاء الله خير.

0: آخر حدا كنت متوقع إني إلجأ له بكسرتي هو أنت يا عمي عزمي. أنا انخربت حياتي، تركت أهلي وخسرت جامعتي، وفوق أصرت بالشارع،
1: وكله كرمال شو يا نائل؟ كرمال تضحية بمكان غلط.
0: كرمال البنت اللي حاربت الدنيا مشانها وقدمت لها كل شيء، وهي بالمقابل كانت أول خنجر بينغرس بظهري. نوال خزلتني يا عمي، خزلتني وكسرتني،
1: وهلأ جاي تدور عندي على حل بعد ما وقع الفاس بالرأس؟
0: يا ريت، والله ما إلي غيرك، ارشدني يا عمي، أنا ضعت.
1: الحل كان بين إيديك يا ابني، بس أنت اللي أصريت تروح على الهاوية وما سمعت مني. أنا كنت خايف عليك من هاليوم.
0: اترجاك لا تزيد عليّ،

0: أنا اليوم محتاج إيد تدلني على الطريق، مو لسان يحط اللوم علي ويذكرني بفشلي.
1: طول ما إنك عم تمشي ورا قلبك ومسكر عقلك رح تضل تغرق يا نائل. أنت لازم تعرف مين عدوك ومين صديقك الحقيقي. اللي صار خلص صار، وهلأ لازم تمتص الصدمة وتعيد حساباتك من الصفر. جرب لمرة واحدة تحكم عقلك وتتخلى عن عواطفك، دور على جذر المشكلة. انت هلأ بيضة صغير عم يتحرك فوق رقعة شطرنج، والوقت صار لازم تكون فيه انت اللاعب. بلش من طرف خيط يقودك للحقيقة، بس انتبه لا تخليه يلف على رقبتك.

0: انكتوا الورش نكت، ما بدي ولا زاوية بلا تفتيش. يلا تحركوا.
1: حاضر سيدي.
2: خير يا شباب، شوفي حدا يفهمنا شو القصة؟
0: بعد هيك عن طريقنا وخلينا نشوف شغلنا.
3: خير يا حضرة الضابط، شو هالهجوم هاد؟ فايتين بهالطريقة وبدون إذن؟ الظاهر جنابك مانك عارفان لوين فايت ومع مين عم تحكي.
0: لا بعرف حالي لوين فايت، وبعرف كتير حالي مع مين عم بحكي. خليك بمكانك وخليني كمل شغلي لو سمحت.
1: سيدي سيدي،
0: شوفي
1: لقينا كمية كبيرة من سبائك الذهب، ومو مدموغة، ومخباية بطريقة احترافية.
0: ايوه، تصادروا كل شيء لقيتوه.
1: حاضر سيدي.
0: وياريت تشرف معنا وبكل هدوء من دون شوشرة.
3: سبائك شو؟ أنا ماني فهمان شيء. في غلط، أكيد في غلط.
0: إذا في غلط هلأ ببين بالفرع. شحطوريا، يلا يا عسكري تحركوا بسرعة.
3: خلوا بالكم، أنا بمشي لحالي. عزام، يا عزام اتصل بالمحامي فورا، خبره بكل شيء صار.
2: حاضر معلم.
3: لا تدفشوا، أنا بمشي لحالي.
4: يلا تحرك.

0: والله صار فرجي يا معلم. الحكاية صارت على كل لسان، وسوء الصاغة كلياته ما عنده سيرة غير وقت أبو نائل. أخ أخ لو تشوف شو هو عم ينشحط.
1: اليوم بس فيني أقول إنه أبي ارتاح بقبره، هيك بكون وفيت بعهدي معه. هذا الظالم كان السبب بتشميع محلاتنا وكسر ظهرنا بالسوق، واليوم أخذت حقي منه ثالث مثلت، وفوقه طلعت بمبلغ بيخليني عيش ملك زماني وراسي مرفوع.
0: مهم هلأ شو مشان السبع نائل؟ إمتى بدك تريحني منه من قرفه وتقرفه من خلقتي؟ يعني عن جد قعدته عندي صرت تقيل أخي.
1: هذا ولد شغلته سهلة وبتنحل بكلمة، أنا ما كنت حابب وسخ إيدي فيه، بس خطايا أبوه هي اللي حطته ببوز المدفع وخلته يكون ضحيتي الأولى. حالياً خليه تحت عينك ولا تخليه يحس بشي.
0: وجب بأمرك معلم، بس ما قلت لي لساتك ناوي على طلعة تانية؟
1: أكيد، وهي رح تكون ضربة العمر اللي رح تقلب كل الموازين.
0: بس معلم يعني بظن بعد اللي صار مع أبو نائل الكل رح يخاف، يعني ما حدا رح يسترجي النص بضاعة مجهولة بهالطريقة.
1: لا تاكل هم، كل قمح مسوسة وإلك هيال أعمى. شراب شاي شراب شاي وروق لي حالك واترك الموضوع عندي وبس.
0: إيه أمرك معلم.

0: أنا بعتذر منك عمي أبو نائل، صار سوء تفاهم. حقيقات أثبتت أنك ما لك علاقة مباشرة بالشي اللي لقيناه عندك بالورشة، واللي ما بيعرفك بيجلك.
1: وين بينصرف الأسف تبعك هلا؟ أنا انشمست بكل السوق وسمعتي صارت بالأرض بسبب جنابك، بس أنا بوعدك أقل من تكسير رتبة أو تسريح لجنابك ما رح يشفى غليلي. خاطرك
0: عم أبو نائل، صدقني بالنهاية أنا عبد مأمور، نفذت بلاغ رسمي وما فيني أعترض على الأوامر اللي إجتني.
1: حصل خير الأيام بيناتنا.

لك شو هالبشر هاي فوق مو الغلط راكبه من راسه لرجليه لسه عم يتنفتر علينا ويتكبر. لك روح الله يريح هالبلد منك ومن أمثالك عن قريب يا رب.

0: لك هالخسيس أبو نائل كان آخذ كل احتياطاته، طلع منا مثل الشعرة من العجينة. بس وين بده يروح؟ الأرض مدورة ورح يجي يوم ويقع تحت إيدي. بسيطة
1: شبنا يا شري، ولو روق لي حالة، القصة كلها مو محرزة. هلأ المهم خلينا بالضربة الجديدة. طمني إن شاء الله لقيت حدا يشيل الكمية ويصرفها.
0: ولو ولك أنا صلاح اللي ملعب نص وقصاغة على أصابيعي، بدك يصحب علي التصريف كم سبيكة. انسى الموضوع، المهمة تمت.
1: صلاح شوف شوف، كأنه هاد حاجز طيار حاطينه جديد. دعما ما كان هون الصبح؟
0: وينه؟ ايه والله هيك الظاهر. اسمع منيح، ما بتفتح تمك بحرف وبتترك الحكي علي كله، تمام؟
1: حاضر.
0: خليك طبيعي انت.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
2: من وين جايين الشباب؟
0: جايين من بيروت.
2: شو في معكم بالسيارة؟
0: ابدا سيدي، يعني شوية تياب وغراض شخصية، يعني ما في شيء مستاهل.
2: طيب انزلوا من السيارة لو سمحتوا واعطيني وراق. فتشوا السيارة يا ابني.
3: حاضر سيدي.
0: خير خير سيدي، يعني في شيء، يعني مثل ما قلت لك اغراض عادية.
2: قلت لك انزل من السيارة ونفس بدون كتر حكي، حرك انت وياه.
0: طيب حاضر حاضر. وهي زينة
4: سيدي، لقينا كميات كبيرة من سبائك الذهب وكلها مو مدموغة ومخباية تحت فرش السيارة.
2: قلت لي شوية اغراض شخصية مو؟ صادروا الموجودات والسيارة فورا.
4: أمرك سيدي.
2: وانت وياه، يعني بدك ما تواخذنا، رح نستضيفكم عنا. زين قدامي.
1: دخيلك يا سيدي، والله أنا مالي علاقة، أنا مجرد مرافق. الله لا يوفقك يا صلاح على البقعة. الله لا يوفقك، خربت بيتي. الله لا يوفقك.
0: لحظة يا شباب، بس خلونا نتفاهم شوي، يعني أكيد في شي غلط بالقصة. اسمعني لو سمحت.
2: الغلط هو إنك فكرت حالك أشطر من القانون. شحطوا لي إياهن يا أبني، يلا تحركوا.
4: يلا
2: تحرك.
4: طيب
2: امشي تحرك لشوف.

0: أنا من البداية يا نائل كان إحساسي عم يقلي إنك بريء، بس بصراحة شهادة نوال وكنانة ضدك مع الأدلة اللي اتضح لاحقاً إنها مفبركة جبرتني اتخذ قرار الفصل. على كل اليوم اعتراف نوال بأنه الموضوع كيدي هو اللي أنصفك ورجع لك حقك.
1: عن جد شكراً يا دكتور، أنت ما بتعرف كيف شلت هالحمل عن كتافي. أنا كنت خايفة ضيع تعب دراستي وتعب عمري كرمال غلطة ما إلي إيد فيها.
0: بسيطة بسيطة.
2: أنا اللي لازم أعتذر يا نائل، عايشتك بكذبة سخيفة سنين، كنت عم حاول بشتى الوسائل إني أؤذيك، بس إرادة رب العالمين كانت أقوى مني وحصنتك من كل الشر اللي كان ناطرك. النتيجة إنه نقلب السحر على الساحر، والأذى اللي كنت ناويته إلك انتقاما من أبوك رجع لي أنا يلي غصت بالوحل، والشي الوحيد الصح يلي عملته هو إني طالعتك منه بكلمة الحق. أنا اليوم برأت زمتي قدام ربي وقدام الدكتور وقدامك، وبطلب منك إنك تسامحني.
1: أنا ما تعودت أحقد على حدا يا نوال، الكل كان شايفني نسخة عن أبي بجبروته وتسلطه، بس ما حدا كلف خاطره يشوف نائل على حقيقته. أنا من جهتي مسامحك، بس اتركيني داوي جرحي، لأنه اللي انكسر جواتي رح يضل أثره لآخر العمر. بعد إذنك دكتور، ممكن رد؟
0: أكيد أكيد يا أبي، تفضل.
1: ألو؟ إيه عزام؟ خير قلي.
3: العمر إلك يا سيد نائل، الوالد عطاك عمره، اليوم الورشة جبتو جلطة الصبح وما لحقنا نوصله للمشفى. الوالد سلم روحه لباريها. ألو نائل؟ ألو عم تسمعني؟ ألو.
1: وهيك خلصت رواية أبو نائل، الرجال اللي كان يقول يا أرض اشتدي ما حدا قدي، هو اللي زرع الشوك بطريقي، أنا اللي حصدته غصب عني. كل ما حاولت ابعد عنه كان شبحه ملاحقني. هو هلأ مات وارتاح، وأنا اللي بقيت هون لحتى أحمل ذنب كل إنسان هو أذى بحياته.
2: أنت كنت الوردة يلي طلعت من قلب هذا الشوك يا نائل، بس حقدي الأسود على أبوك عام عيوني عن هالحقيقة، وما شفته إلا بعد فوات الأوان.
1: الكون بعيني كان سجن معتم مثل ما قال العم عزمي تماماً، وهلأ لحتى عرفت مغزى البيت اللي كان يردده دايما، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون سجنا مظلما.

0: مع التمثيلية الإذاعية.
1: رجل في منتصف الطريق.
0: رجل في منتصف الطريق.
1: وتحية من الكاتب كامل محمود والمخرج حمدي شويكي.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.